0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله.
1: تلقين هذا يطلعوا قادة يدمروا البلد،
0: بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: يا رفض كلام المرة الفاتحة كان كلام مهم جدا، لما انت قلت لي يا أخي نعلم أولادنا، نعلم أولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقة تفكيرنا. هنجيب قادة من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: أما أنا أتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، لما يشيخ
1: ما بيحيد عن الطريق،
0: ما بيحيد عن. فأعتقد أنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية، من جوا الحلة، من جوا البيت، من جوانا إحنا ذاته، إنه إحنا زي ما حتى قلت المرة فاتت ما عندنا سلام مع روحنا مع الله ومع روحنا ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد،
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحن وما عالجناه من بيوتنا، تلقين هذا يطلعوا غادة يدمروا البلد زي ما بحصل يعني.
0: ده الحاصل حسة يعني، إحنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قادة، لكن بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار، بيشجعوا على الكتل، بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول الثاني من غير عدالة، من غير قانون، كيف بيشجعوا على ما نحترم الآخر، ما نحترم التنوع، وده نتيجة الحاصلة لنا في السودان.
1: انت عارف يا رفض، انا بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة انهم يديروا النزاع بشكل افضل، يكون عندهم الأساليب الكويسة، أساليب السلام، يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا أخوي، قبل إدارة النزاع دي أعتقد محتاجين ندير التنوع
1: أول حاجة،
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. أي صحيح محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع، لكن قبل ما نصل ده هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع في بلدنا دي، ولا عندنا قاعدة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد، دين واحد، قبيلة واحدة، ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هذا زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش.
1: أنت عارف لو أدونا فرص أساسا إننا نختار قاعدة للبلد، واحدة من الصفات المهمة اللي أنا بحلم تكون موجودة في قياداتنا الموجودة في البلد، أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني، إنه أن إحنا من حقنا نعيش، لأنه ما ممكن تقتل كل الناس عشان أنت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكلة كبيرة، ما هي زي ما قلتك بادية من إن أنت ما عندك سلام مع ربنا، ولا شغال بمبادئه، ولا شغال بالسلام حقه، ولا عندك سلام مع نفسك، والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي، أنا بؤمن إنه في صفة رئيسية لازم تكون، وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم، أخدم، أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو أنت عندك كمية بتاع إنقاذة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون،
0: ودائرك يستعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس، المحبة
1: الدار يبقى عظيم،
0: الدار يبقى عظيم، يبقى هو الأخير، يبقى كده. دي إحنا ما عندك، أنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد، وأنت ومش تخدمه بس، يستعبدك. أنت ما عندك حق تفتح خشمك، أنت بتعيش وتموت له، وأنت بالنسبة له زيك زي أي حاجة، ممكن يجدعك في الكوشة في لحظة يعني.
1: يعني العقلية لسه بتاعت الرقيق، إنه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته في حاجة ممكن يقتلك يعني، فالعقلية دي سائدة حتى الآن.
0: العقلية دي لكن ما جاية من وين في رأيك يعني حاجة دي؟ لأنه أنا في رأيي إنه أنت من البيت ما تربيت إنه أنت تحترم الناس التانين، وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه، وإنه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه، الزول ده علمه انه انت السلام انك تستعبد الناس ما تديه فرصة يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الأبيات الشعر الزمان لا تشتري العبد إلا والعصا معه, يعني ما تدي فرصة يفتح خشمه. ده ما هو اللي بنعكس عليك انت في شعبك هسه.
1: هو ليه يا رفض يعني احنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الإلهي ده, فكرين انه نتضع كما اتضع ونتعلم منه لان هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجة له.
0: الشيء المميز اعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر, وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقوا شريك له في الشغل, قال له أعمله. ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا, لكن أداه مهمة وأداه الرعاية وأداه الموارد وشارك وقال له راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها. إحنا ما بنعين لبعض كده, إحنا بنعين لبعض إن أنت شغال عندي, أنت عبد عندي, أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا, ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا لا رغبة
1: دائما جامحة.
0: نعم زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظم معيشة شهوة العيون شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها, يلقى القروش ما بيشبع منها. يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبع, ويا ما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبع. فانت ما حفن شي يوقفك, وحتنظر للناس ديل انهم عباره عن عبيد لك, انه عباره عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما انسان اخوك وشريكك انت الزول, وده بيبدا حتى في اصغر مسؤول في الحي, اصغر مسؤول في المدرسه, اصغر
1: ضوالي
0: بيتعامل معك كده.
1: انت عارف لانه احنا لما نجي في موقع القياده بنشيل معانا الامراض اللي احنا ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما أنا بقيت مسؤول, مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط, بتذكر أهلي فقط, لكن بقية الناس أنا ما عندي أي شغلة ممكن يعني.
0: وديل انت مش وما بتحب قبيلتك عشان انت بتحبها, انت دار قبيلتك ده عشان تحميك
1: بالضبط,
0: عشان تحميك من القبائل الثانيه, عشان وانت بتعين لهم. يعني حتى الزول ده بيعين لقبيلته كعبيد له, ما معناه هو عشان بيقربك له انت زوله, انت ما زوله, انت في الاخر عباره عن وسيله
1: ليه عشان تحميني
0: فقط. بالضبط انت بالنسبه لي زي اي شيء بيحميني من الزول الثاني, وانا جاي وبتزرع فيه كده. يعني انت بتزرع فيه الكراهيه للتانيين عشان بس خليك معانا, وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر حينقلب عليك انت, العامل فوق قائد ده حينقلب عليك انت ذاته شخصيه.
1: يلا في اللحظه دي بدل ما انت تكون يعني قائد بيصنع الفرق, انت بتفرق بين الناس. بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجه واحده, انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكر اللي كان في المسيح انه اتضع, والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجودة دي في الاخر هدفها انه كيف انت تخدمها, كيف استعبدك, كيف انك انت تكون شغال تحتي. اتعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير مينستر, دي ما معنى رئيس, معناه خادم. إحنا هنا مترجمة وزير,
1: لكن في
0: مجتمعنا الزول دار يصل يبقى وزير, دار يبقى مدير, دار أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس التحتك. وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته ومنطقته عشان يتذكروا عشان يقيف معه, ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
1: لكن المشكله كمان مره يا رافض انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد. بس انا داير اقود النازل لانه عندي مصلحه معينه داير احققها، حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني. المهم اصل واقعد في السلطه دي واحكم الناس.
0: انا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن انا ما بؤمن ذاته بحاجه بالقياده، انا بؤمن بالرياده.
1: كيف الرياده؟
0: انت دورك في الدنيا كزول مسؤول انك كيف تسهل الحياه دي للناس، تفتح انت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق، في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو اي قائد، انت ما دورك انك تسوق الناس. الملك ده والرئاسه دي حقت ربنا، بس هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. انت مع انت هنا، لو انت فهمت انه انت وكيل، انت ما مالك.
1: والوكيل المفترض يكون
0: زي ادم، ده لما ربنا خلقه في الجنه ما خلقه، ما قال لي الجنة دي حقتك، ولا قال لي الأرض دي حقتك، قال لي الأرض دي أنت وكيل بدلي، أزرع أنت خليفتي هنا وأنت وكيلي، عليك أزرعها، حافظ عليها، سلمها لي زي ما أنا أديت لك بصورة كويسة. إحنا مرات كثيرة ما بنعاين للناس إنه إحنا في محلنا ده إحنا وكلاء، إحنا بنعاين إنه أنا رئيس، أنا قائد، أنا سيد، مدير في الحلة،
1: نعم،
0: أنا سيد الحاجة دي. ما بعين إنه أنا عندي ناس هنا معي أنا مسؤول منهم، لا لا، دي ما شغلتي. أنا اللي علي أربح، أكسب قروش، أكسب سلطة، أكسب جاه، أكسب كل المتع حقتي أنا بس.
1: المشكلة الصعبة إنه الوكيل ما بكون وكيل أمين. أنا أدوني الحاجة دي مفترض أكون أمين فيها حتى المنتهى، لكن للأسف مرات كثيرة جدا أنا ما بكون قائد نزيه ولا أمين ولا مخلص، أنا بس بعين لرغباتي الخاصة، ودي بتضيع البلد، بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما هيكون عندنا قادة يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دائرنا نحن نبقى قادة كويسين، نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي نحن بنخدمهم.
0: وإضافة لكلامك ده، لكن يا سمان برضو أنت محتاج نفحص نفوسنا. يعني كلامك المرة فايل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته، هل أنا ذات قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي؟ هل بحل الصغير ربنا خدتاني فوق ده، هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة، إنه أنا بخدم، إنه أنا بشتغل صح، إنه أنا مستعد؟ يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي، ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي، أنا مسؤول ربيم لي ربنا ما لي أنا، ولا بس مستنين 200 يكبروا يشيلوا لي همي، 200 يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار، أنا بكب فيه قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين، بنستعبد أولادنا، بنستعبد زوجاتنا، الزوجات بيستعبدوا رجالهم إنه ده بس يملاني ذهب، يملاني تياب، ده خلاص دي شغلته. فهي انت ذات وبتعاين لشريكك في الحياة، بتعاين لشريكك في الأسرة بيتصفه، وانت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيتصفه، منها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيتصفه، هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش، ولا انت وكيل مسؤول منهم؟ والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير، ولا تبقى رئيس، ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي، ومحتاجة تفهم انت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي، أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد، ولا مشاكلنا دي يعني صعبة للدرجة دي، لا من احنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا؟ ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد؟ انه الناس قاعد تموت، انه الناس بتكتل في بعض، ليه ما نفكر ان احنا نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: انا في رأيي يا اخوي سمعان، لو ما وعينا ذات وانتبهنا انه انت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها، وعلى كلمته، وعلى اتجاهه لك، وكيف هو انت تكون تعيش زي ما هو طلب منك، طول عمرنا ما حنصل، لأنه احنا بنبني على مبادئ غلط، بنبني على افكار غلط، على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخطيه. واعتقد احنا كسودانيين شفنا نتيجه طريقنا اللي مشينا فيه السنين اللي فاتت من قامت بلدنا السودان ده، شفنا القياده اللي بتودينا لوين، شفنا القياده الغلط بتودينا لوين. ده وقت انه احنا كسودانيين نقيف ونشوف انا كسوداني الحاجه اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو، وربنا ذاته مبدا لي انه كيف في القياده وفي كده، ومش بس وانه القائد ده كيف يكون انسان عادل وانسان حكيم واطبق الحاجات دي في حياتي. اعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما احنا ماشيين في طرقنا القديمه الماشيين بها.
1: ما احنا المشكله طرقنا القديمه لسه متمسكين بها لانه بتحقق رغباتنا الذاتيه، ما دار نتخلص من الحاجات القديمه والاشياء العتيقه المفترض
0: بلدنا حتتصلح كيف. طيب
1: وهتنهار، هتنهار البلد.
0: ما طيب لو احنا ما دارين البنى بتاعنا ده ينهار وما دارين البلد دي او حتى نعيد بناءها بصوره كويسه، في رايك هنعمل شنو؟
1: احنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الرديه وما رجعنا حاجاتنا القديمه اللي احنا بنعمل فيها المبطر دي ربنا، هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيره دي. احنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الارض دي، غير ده ما بيحصل لنا خير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه، أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل

0: إحدى الختم السادس تزلزلت الأرض بعنف واسودت الشمس كالخيش واحمر القمر كله كالدم وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين وطويت السماء كلفافة وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور
1: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي أنت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختبار في فيلبين، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: يا صباح الخير، بنصبي على كل زول قاعد معنا، بنقول له صباح جديد في يوم جديد لبداية يوم مليان طاقة إيجابية. يوم انت حتشوف نفسك انت حتعمل فيه شنو، وزي ما بنقول كل مرة، يوم أول حاجة بنبداه بقدرة ربنا. فبصبي عليكم وبصبي على ضيفنا اللي مجهز له موضوع شيق جدا جدا جدا، ومليان بالمحاور، مليان بالنقاط المهمة اللي بتلمس كل واحد فينا. يا صباح الخير عليك يا أستاذ ياسر.
1: صباح النور وصباح الخير برضو لمشاهدينا، وفرصة جميلة أنه نلتقي مرة تانية ونتكلم دائما في مواضيعنا السودانية كسودانيين وطبعنا، ودل النافذة الوحيدة اللي فيه فعلا أن احنا يعني بنعيد أنه نحيا المجتمع السوداني الجميل والرائع ذاك. عشان كده أنا مبسوط أنه نكون في لقاء جديد معكم وأستاذ رشيدة.
0: يا صباح الخير عليك يا جاكسون. عارف موضوعنا الليلة، نحنا أنا تلاقينا كتير، أنا وإنت تلاقينا كتير وتناقشنا في مواضيع ممكن تكون بتلمس الأسرة أكتر حاجة، وبتلمس الشباب، بتتكلمنا مرات شوية عن الجانب الروحي. طبيعي أنا قاعد أحس إنه الحلقات اللي بنقدمها ما هي بنقول خطين، زي ما كل مرة بقول خطين محاور وخطين حلقات، بس بالأول ما نجي نقعد بنلقى إنه ربنا فتح لنا أبواب جديدة، كلام جديد عايزين نتكلم فيه، وبنلقى إن المتابعين برضو رسلوا لنا محاور، رسلوا لنا نقاط نحن نتكلم فيها. فحلقتنا يا أستاذ ياكسون زي ما أنا تناغشنا فيها وتكلمنا فيها، جايين الليلة نتكلم، ناخد خطوة لقدام، خطوة نمشيها مع بعض. الحرب خلص زي ما بقولوا بدأت تهدأ، أو هي هدأت وبدأت نقطة جديدة في فكر كل الناس. عايزين نرجع، عايزين نبني، عايزين نشوف بعد كده الدنيا فيها شنو. ماشيين زي ما بنقول بكلامنا رجل ورا ورجل قدام، لكن في الرجل الورا ورجل ده جوا نفوسنا لسه نحن في في في نقاط جديدة، في نقاط اكتسبناها، في نقاط تنازلنا عنها. فعاوزين نتكلم في انه الفترة دي عملت فينا شنو. كنحن لو جينا عينا للسودان كخريطة او كمباني، اعرف كده افتش بيتنا زي ما بقوله بموقع كده، واجيب البيت واشوف اللي تكسر فيه شنو، واشوف اللي حصل فيه شنو. عارف انا تمنيت يكون في جهاز زي ده يا استاذ جاكسون، تمنيت يكون في جهاز انه انا بس اخد نفسي كده واضغط يقوم يقول لي قلبك ده حصل فيه 1 2 3 4 ده تكسر فيه وده جديد. لا انت كنت كده بقيت كده، لانه ده حاجه مهمه شديد. خليني اسالك، الحرب غيرت السودان كمباني وكشوارع ومدارس ومستشفيات، ما في زول محتاجين نقول له الحرب عملت فينا شنو، لكن محتاجين نقول غيرت فينا نحن شنو.
1: طبعا يعني السؤال ده سؤال مهم جدا، ومع انه الناس ممكن يكون تساءلت كثير في انه الحرب دي عملت شنو. غالبا يعني الشائع انه الحرب دي ممكن تكون يعني تكشف في الناس حاجات. الحرب اساسا هي يعني بنتمنى انه هي تكون زي النحات. النحات بيجيب يعني حجر، بعدين بيقوم بيطلع منه شيء جميل. ففي ناس بيقولوا الحرب ممكن يطلع اشياء جميله فينا. لا، الحرب ممكن يطلع في الناس الكويسين، الطبيعه الجميله الكويسه، يقوم يعني يلمع اكثر، زي الذهب تخده في النار يقوم يعني يزداد اكثر جمالا وروعه. لكن الحرب بالنسبة للإنسان السوداني هي يعني أظهرت إنه كشفت أشياء فظيعة، يعني زي النار الكاوية، يعني نار الحرب دي ذاتها اتكبت كده في السودان، في السودانيين، وبدأ يكشف أشياء فظيعة أن إحنا كنا ما عارفينه، يعني عكس النحات. فهمت أنا قصدي؟
0: فهمتك أنا معك.
1: النحات بشكل لكن التشكيل ده ما قاعد يزبط، ممكن يزبط في أحيانا في بعض الأفراد، والأفراد ديل بيكونوا نادرين، يعني نادرا ما بيوجدوا. ليه؟ لأنه يعني الحرب تأثيراتها بتأثر على أخلاقياتك ونفسياتك والحاجات دي كلها، وكل ما يكون التغذية، يعني لأن احنا قمنا بها نشأنا بها في الكاركتر بتاعنا في طبيعتنا، كل ما تكون الجانب السلبي كتير كل ما بيطلع كل العفن والحاجات الما كويسة. كل ما يكون يعني الكاركتر والتغذية بتاعنا ونحن صغار التربية فيها حاجات كويسة كل ما بيطلع أعفن ما فينا. فإذا كان نحن فينا حاجات كويسة بكلنا زي النحات بيطلع أروع حاجات. عشان كده بنشوف أنه فعلا في المجتمع السوداني في أشياء جميلة ظهرت لأنه في ناس في طبعهم هم تربوا بتنشئة كويسة. إذا كان الطبيعة السودانية الكويسة أو الجانب الصوفي الجميل داك كويس أو الأخلاق اللي نحن يعني نشأنا به من الحبوبات والجدات والكلام ده الحياة الكويسة الرائعة برضو في نفس الوقت يعني الحياة الكعبة اللي هي ده الشائع أكتر ده الطاغي أكتر ده اللي هو ممكن يكون يعني أثر في نفسياتنا أكتر من الحرب في حد ذاته كحرب وكنار يعني اثنين قاعدين يتشاكلوا وكده. فدي دي دي دي دي مشكلة. فما بنقدر يعني نحدد شنو اللي حاصل فينا بس لكن الظاهر إنه هي كاوية كويتنا وطلعت كل يعني هي ما عادت تشكيلنا لكن قشرتنا يعني تكشير
0: طلعت الكام مستخبي
1: طلعت الكام مستخبي كله.
0: عارف يا أستاذ ياكسون عشان كده مرات بيقولوا لك دجيل الحرب دي الشخصية طالعة من الحرب دي الناس دي يعني يقول لك ده جيل السبعينات حضر حرب كذا ده جيل ما بعرف الجيل كان في الحرب العالمية ده جيل كان ما بعرف في زمن كذا فمعناه انه بيحصل تغيير لو رضيت ولا مرضيت في الشخصية بتاعتك. فنحن كسودانيين ده برجعنا لنقطة أساسية انه نحن أساسا سبب مشكلتنا شنو. يعني لو جيت سألت الليلة أي يعني شافع يدوب يعني بعرف السودان أو سمع عن السودان وسوداني هيسمع لك إنه الاختلاف نحن مختلفين مختلفين. طيب الاختلاف ده طلع مننا شنو؟ ما طلع مننا زي ما انت قلت اللوحة الجميلة اللي نحن بنتمناها وبنتكلم عنها. نحن يا أخواننا قبائل مختلفة لهجات أشكال ألوان الاختلاف عمره ما كان معناه إنه أنا أقتلك أو أنا أحتقرك. لا بيكمل اللون مع لون يعني زي راديو سمر الجميل ده كده الشعار الجميل ده لون مع لون مع لون طلع الإبداع ده. نحن ما عارفين نعمل دي وما اكتفينا بإنه نحن بنعاين ببعض وساكتين لساننا خطاب الكراهية الكره اللي بيجي جوانا. انا لو جيت تكلمنا عن اسبابه انا ما عارفه من اكبر اسبابه هي شنو او ليه. خلينا من الاسباب ليه لحد اسي نحن ما قادرين نهضم الاختلاف اللي بيناتنا رغم الحرب دي كلها نحن قدرنا اتخطينا النقطه دي.
1: هو يعني جبالك من قلت انه الشيء السلبي فينا انه الحرب دي اشتغلت فينا زي ماده الكاويه يعني طلعت فينا قشرت وطلعت فينا أسوأ ما عندنا بشكل عام. طبعا دي النسبة الأكبر يعني احنا ممكن نقول كل السوداني لكن ده النسبة الطاغية اللي حصل. فلكن لأنه يعني الحرب دي لما حصلت والكلام اللي قلتيه وإنه احنا عندنا تنوع مفترض يكون تنوع جميل النظارة اللي بسناه أو خلينا نقول لمعت فينا خلتنا إنه نحنا نركز في الجانب السلبي للتنوع ده إنه أنا يعني من الأحق من الثاني من الممكن يكون هو وطني يعني الوطنية ما بقت انتماء للسودان وإنه أنا أقبل أو أعرف الثاني لكن أظهرت إنه يعني الطرفين حتى ذاته يعني في الاشتباكات ونتائجه انه يعني في عنف بصوره غير عادي تجاه المدني خليك من فيهم حتى أيوة. ذات تجاه المدني كويس الردود فعل الردود فعل اللي حصل يعني ادى لانه الناس انقسمت بحسب الاختلاف بتاع الحرب ذاته يعني الاثنين المحاربين المدنيين اللي هم تعذبوا وعذبوهم هم طوالي مشوا للاستقطابات يعني أي واحد مشى
0: جذب الناس
1: جذب هاي للتاني بدل إنه كان لما نتجي الألم والمشاكل دي تخلينا نحن يعني نتحد ونرفض القتل والعنف بأنه يعني مارسوا فينا في المدنيين اللي هو العنف يعني إذا كان في النساء ولا كان في الأطفال ولا ده كله بطريقة مباشرة أو غير مباشر الردود فعل بدل كان يكون رفض للواقع الحرب ده بقى انقسموا لمجموعتين بقى هنا مع وضد طوالي بنفس الطريقة حتى فينا فيما بعد الحاجة دي حصلت. فده بوريك انه يعني كل ما يحصل الحرب ويستمر كل ما الاستقطاب ده قاعد يزيد أكتر، وده بيأكد فكرة أنه العفن اللي فينا بيجي يطلع أكتر، وبيجينا نركز في أنه الاختلاف ده والآخر هو أنا ضده يا هو يا أنا، وهو أنا أكتر وطنية منه ولازم هو يكون كيف عشان أنا أسميه أنه هو أخوي أو منتمي لي. دي كبرت شديد خالص للدرجة أنه نحن كل ما الزمن يمشي لقدام بيجيك صورة بتاعت أنه يعني كان العنف والاختلاف ده اللي حاصل، يعني إذا كان في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حتى لما الناس يتلاقوا في نقاشات أو خلافات، ولا لما الناس تكتب مقالات بنفس يعني انعكاس للواقع ده، الاستمرارية دي اللي قاعد تحصل بوريك إنه لو قالوا للناس إنه ها نحن دارين نحل المشكلة، يعني ممكن يحصل إنه أي قبيلة تعمل لها دولة، وفي القبيلة الواحدة كل عشيرة تعمل لها دولة.
0: لا تعمل لها دولة.
1: لأنه شنو الحاجة الحاصل إنه تفريق وردود الفعل، يعني حتى الناس اللي هم بينتموا يعني هم ذاتهم في اتجاه واحد تلقاهم هم ذاته عندهم رأي في بعضهم. فالحرب خلتنا إنه نحن نرفض أي حاجة ممكن يعني نقدر نقبل بين بعض، أو نشوف الصورة الفسفسائية الجميلة دي، التنوع ده نحن ما قادرين نشوف الجمال ده الفني ده، مع أنه السودان يعني بطبعه مفترض كان يخلي الإنسان السوداني يحب التنوع. ليه؟ لأنه نحن يعني مع الطبيعة أكتر شعب ممكن يكون عندنا الطبيعة جميلة قريبة، يعني على مستوى ممكن يكون شمال أفريقي بالذات. لكن الغريبة إنه عكس كده، ده يعني الحصل عكس، يعني ما قادرين نشوف.
0: يبقى يا أستاذ يقصر على فكرة كلامك ده دخلني في في في في محور تاني. يبقى إحنا ما حلينا المشكلة. يبقى إحنا شايلين المشكلة دي وراجعين بيها.
1: بالضبط.
0: يبقى هل في نقاط واحد اثنين ثلاثة أعملها أنا كفرد، ولا دي تجيني قوانين من فوق؟ أنا ما تخلي في قانون بيجيني ليلة نفذ يا رشيدة إنه تحب الإنسان المختلف منك. أنا لو من نفسي ما أدركت إنه أنا دمرني، أنا ما في زلطة أنا تخليه حيقدر يجي خليني إنه أنا، لأنه أنا بتعامل معك ممكن في إطار الشغل، نحن عندنا قوانين في الشغل. في مواصلات أنت عندك قانون بحكمك إنه مثلا كذا كذا كذا. في الشارع عندك قانون بحكمك. لكن في علاقاتك اليومية كيف أنا أقدر أشيل خطاب الكراهية؟ هل عاداتنا وتقاليدنا لعبت دور في النقطة دي؟
1: ما أنت لما نجي في حتة بتاعة الخطاب بتاع الكراهية، طبعا ده الحاجة اللي عندنا لو في العالم العربي والأفريقي بشكل عام، يعني في السودان مثلا الكلام اللي بنقوله أنه الحرب هي أساسا كشفتنا وعرتنا وطلعت أسوأ ما فينا، ده نتيجة لأنه نحن قاعدين نسمع خطاب لفترة طويلة اللي هو بيكرس لأنك ترفض الآخر، أو تركز على الما كويس في الآخر، أو تقلل من شأن الآخر، أو من وطنيته، من ما بعرفه والكلام ده، أخذ فترة طويل يعني سنين كثيرة وشكلتنا، يعني من إحنا صغار ممكن يكون الحاجة دي موجودة، لما جاء حصل الحرب قام بقى انعكس في التجاذبات دي والخلافات. فعشان أن إحنا نغير ده بيعني إنه إحنا عايزين خطاب بقدر الخطاب اللي أخذناه بقدر السنين
0: اللي أخذناه. عايزين سنين تانية
1: بصراحة. يعني دارين سنين فترة طويلة عشان ناخد الحقيقة. طبعا ده واحد من الاستحالات. كيف يعني مثلا أنا عندي 50 سنة، دار 50 سنة تانية
0: أجيبها خلاص بكون
1: ما في. فالحتة بقى دايرة شنو، إنه يعني اللقاءات أنا ملاحظ بس حتى في بعض الشباب يعني بسيطين كده، هم بيحاولوا إنه يتكلموا ويجيبوا فكرة إنه كيف الناس المختلفة دي، الآراء المختلفة تجي يعني تتناقش مع بعض. الحاجة دي كويسة، لكن قلتها يعني الحاصل إنه لما نشوف الوسائل بتاع التواصل لما الناس تقوم تتكلم عن مشكلة السودان دائما بيركزوا في الخلاف. فكيف نقدر نخلي انه نازل بدل هم يركزوا في الخلاف يركزوا في الحاجه اللي بتجمعنا؟
0: ايوه
1: يلا عشان احنا نحل المشكله نغير الخطاب، لازم نفكر في اليه كيف نعلم الناس اللي هم يعني مركزين على الاختلاف، ولما الزول يتكلم بيقوموا بيحاولوا يعرفوا انه هو منو اصله، منو على اساسه انا برد. بمفترض أن إحنا محتاجين نفكر في آلية كيف يعني نخش نغذي الطريقة بتاعت إنه نخلي الناس ما تمشي في السكة دي أكتر. لكن ده كيف ده داير يعني زي يعني زي محطات وبودكاستات زي هسه يعني احنا قاعدين نعمله ده يكون كتير يعني التركيز بتاعهم بس ان هم يخشوا في اي جروب بيكون فوقه تجاذبات وفوقه يعني صراع بتاع التلاسن ده اكتر ويفرض الجانب اللي احنا كويسين وين احنا متساويين وين.
0: ايوه
1: فده داير تاهيل لناس قاده يعني بيقدروا يجذبوا عندهم كلام حلو عشان يقوموا يعني ينتشروا وسط ال ال ال ال الوسائل دي. ده من ناحيه بتاعه الوسائل. احنا محتاجين برضو حاجه ثانيه نعملها انه وين التجمعات بتاع المجتمع السوداني بيجتمع وين دائما يعني الحتات المتجازي. بس لو احنا بنشوف انه في ناس بيجي بيعملوا حفلات غنائيه دي كتيرة بتجمع السودانيين كتار. كيف نقدر يعني نلاقي الناس السوبر ستارز دي اللي بيجي بيعملوا حفلات غنائية وبيقوم بيجمعوا مجتمع سوداني كتير كده بيكونوا قاعدين يعني احنا محتاجين نعرف انه او يعني نسترصد التجمعات دي عشان نبيس فوقه كيف انك يعني كيف الناس تقدر تغير طريقة تفكيرها. لو قدرنا نعرف كم ناس برضو بيألفوا أغاني جميلة قصيرة ويعني الزول ممكن يقولها بعدين يجمع ناس كتار كيف انه يعني تحاول تغير. لانه احيانا انا عندي احساس كده انه التكريس بتاع التفرقه والكراهيه اللي منتشر ده يعني في ناس منظمين شغالين عليه. يعني الحكايه دي ما ساكت يعني في ناس شغالين بيخشوا في الجروبات وفي المجموعات بيبسوا الحاجات دي عشان ما يشيلوا الموضوع في اتجاه تاني. فده سلاح لازم ان احنا نستخدم نفس السلاح اللي هم عملوه.
0: أيوة.
1: نبس ونقوم ننتشر
0: عايزين
1: بس عشان يعني نقوم نجيب بالضبط كده.
0: عارف يا استاذ جاكسون كده خليني انا مثلا انا متابعين عندي ما ظاهرين اقول للناس في غرفة الكنترول لو عندكم متابعين ظاهرين او وصلوني بيهم. للاسف انا ما عندي حاجه ظاهره.
1: شكل الناس ما عندهم اي استعداد لان هم يتكلموا بالشان السوداني. خلاص الناس دي يعني هم اتقفلوا
0: خلاص قفلوا نهائي
1: وطبط السودان دي اتجدعت هنا.
0: دي حاجه مؤلمه. عشان كده عارف ممكن يكون حقيقي كلامك انت صح حتى لو ما في تفاعل مع الحلقه. انا شكيت انه كنت الناس مشت وين. ده بوريك حاجه واحده بياتوا نفسيات. نحن راجعين لابني بياتوا نفسيات في المشي. يقول لك مشى ابني بيتي وده ممكن تكون الفكرة الكبيرة جدا. كل الناس مشى تبني بيوتها وتشوف حالة لكن الجواي هو الجواي متمسك بكل حاجة. رجع السودان عشان تعمل شنو؟ خليني أسألك يا أستاذ ياخسون سؤال. لو قلت لك غيمة محتاجين نرجع عشان نبنيها. نحن عندنا قيم طلعنا بيها وعندنا حاجات اكتسبناها. لو انت حاليا استاذ جاكسون في السودان قال لك اختار غيمة نحن فقدناها في الحرب
1: اللي هو نحن عندنا الطيبة والاجتماعية دي يعني التلقائية. نحن عندنا بنحب انه نتلاقى مع بعض وأول حسا لغاية دس الحاجة دي فيه يعني هسا يعني الواحد لما نلقى أي سوداني بتلقاه وبيتبسم في وشك وداير يتكلم معاك يتونس وكده. فالحتة دي حتى برغم الحرب ممكن يكون أضعفتها نوعا ما لكن لسه فيه موجود. أحيانا بنقاوم الحتة دي يعني زول بيقوم بيتونس ويعرف وهكذا. ففي الاجتماعية يعني إحنا عندنا التلاقي البساطة يعني طوال الزول بيتكلم معاك كأنه بيعرفك من زمان الحاجة دي يعني من غير تحفظات الحية دي يعني هنا يعني في موجودة وفي الناس اللي عندهم ما بيشاركوها بيكون بيقاوموها في داخلهم نتيجة للانعكاسات الحاصلة. فنحن محتاجين انه يعني نقوم نفعل التآلف ده
0: لكن بطريقة التداخل صحية ده. ما تخليه بالطريقة بتاعتنا بتاع الزمان دي صح؟
1: لا ما هو نحن يعني هو ما نحن زمان نحن ما يعني اذا اقول انه الطريقة بتاعت المدارس يعني ليه من ضمن الحياة خلينا نقول انه خلتنا نكون تلقائيين ونحن الناس يعني بنتداخل في بعض. قبل كنت قاعد تقول السبعينيات وما بعرف يعني جيل السبعينيات لغاية الثمانينيات قاموا في جو بتاع انه داخليات وطلبوا بيجوا من حتات مختلفة بيكونوا يعني قاعدين مع بعض بيدرسوا. فالتآلف ده اللي هو الناس بيجوا من أقاليم مختلفة أو ولايات مختلفة بيجوا بيقروا الجامعات البسيطة دي بيجمع ناس من بقاع السودان كلهم بيجوا بيكونوا قاعدين. صح بيكون في نوع من التنافر في الأول أو خلينا نقول التحفظ لكن بعد شوية التداخل بيقوم بيكسر الحاجات دي. عشان كده بنشوف إن انه يعني نجد ممكن يتكلم مع منو ما بعرف ترابي عادي جدا ولا ده هم مختلفين سياسيا يعني بيقولوا كمان من ضمن الايام الاتفاقيات بتاع الاسم شنو يا اخي لما المفاوضات لما يقوم يجوا الناس الخرطوم والمتمرين تلاقوا بيسلموا بعض الاحضان وما بعرف فالحاجات دي كلها دي قاعده موجوده نتيجه لانه في واقع كان معين الناس نشأوا به
0: أيوة.
1: فدي قوية فكونا نحن اختلفنا في انه يدير السودان كيف ولا يحلوا مشكلة السودان كيف دي حاجة ادارية يعني ما عندها علاقة باللي هو التآلف والوجداني ده اللي احنا ربينا به ما انه الحاجة دي خلاص يعني في جيل الالفينات خلينا نقول الحاجة دي تقريبا ماشي تنتهي
0: أيوة.
1: كويس ممكن هم يستغربوا يشوفوا الحاجة دي في الناس الكبار لكن فيهم طريقة تفكيرهم ما في لأنه هم ما تربوا الحتة
0: ما عاشوا
1: فنحن محتاجين أنه كيف نقدر نفتش طرق أنه نخلي يكون في تلاقي
0: أيوة.
1: ويتكلم عن الجذور والتاريخ ومتين الناس يعني بيكونوا غريبين يعني من من من من خلفياتهم لأنه هم ما عارفين تاريخهم يعني لما الناس تقوم ترفض التاريخ يعني أنا نفس الناس تدرس تاريخ السودان ده إنه هو كيف متنوع إنه هو كيف يعني عريق من زمان وهو توجد كده لكن الخلافات والمشاكل دي خلت الناس تشوف السودان بنظرية بتاعت إنه البرهان وحميتي أو مثلا الناس الناس قحط وما بعرف الكلام العناوين دي
0: الناس
1: بقت تشوف بقت تشوف السودان بقت تشوف من خلال الحاجات دي وده ما السودان أساسا مع إنه ده نتيجة يعني قاحط برهان وما بعرف حميدتي ده جاء نتيجة لأن هم عايزين كان يحلوا مشكلة السودان اللي هو مثلا في موضوع الأكل موضوع خلينا نقول التعليم والصحة دارين يحلوا المشكلة دي اختلفوا قام عملوا حرب الناس بيقوا أيوة متمسكين في الحرب اللي هو النتيجة بتاع أنه احنا كنا دارين نصلح السودان أو عندنا يعني كلهم الاثنين عندهم رغبة كويسة في أن السودان ده يكون كيف لكن ما اتفقوا قاموا الشاكلوا
0: كل واحد مسك في رأيه
1: أيوة يلا في جيل بقى خلاص جد بقى بتمسك في الاختلاف ده فلازم هم يعرفوا أنه المشكلة دي ما جات لأنه الناس بيكرهوا بعض لا جات

0: وجهة نظر. أنا عندي نقطة تانية يعني حابة إني أنا جاتني كده في راسي وأنت بتتكلم بتاعت عشان أغير الكلام بتاع الكراهية وخطاب الكراهية والاختلاف. هل تفتكر المناهجنا التعليمية محتاجة إنه نحنا نأخذ فيها كتب كده عديل تعلم حب البلد؟
1: طبعا يعني
0: زي ما انت بتتعلم الالف في وضم وفتحة وتشكيل والاعراب والحاجات انت بتتعلمها وبتدعاد وبتمشي البيت بتحفظها مرة ومرتين وثلاثة. هل الجيل الجاي بعد الظروف بتاعت الحرب بشافوها وبعد النزوح وبعد وبعد وبعد, انا بسأل السؤال ده ليه؟ لانه من ارض الواقع يعني أنا ما بتكسف أقول عندنا بنوتة في البيت عمرها ما 5 سنين 6 سنين, لما مثلا أقول لها والدتها بتحكي لي إنه لما تقول لها هم طلعوا برا السودان, لما أقول لها خلاص إحنا راجعين السودان, الرد ما بتقول لها يا أنا مشتاقة للعبي ولا يا أنا مشتاقة للحوج بتاعنا, بتقول لها لا أنا ما عايز أموت. أنا ما عايز أموت. طفل عمره 6 سنين بيقول لك لا أنا ما عايز أرجع السودان عشان ما أموت. ده محتاج نفس المنهج التعليمي اللي يقعد فيه 12 سنة يدرسه زي ما هو, ولا محتاج حاجة جديدة تعلمه حب البلد اللي هو كله شايفه فيها انه هو لو مش هيموت.
1: يعني يا ستي قلت يعني وصلت صورة جميلة يعني ودقيقة كويسة يعني انه السودان ده للطفل بيجا يساوي حرب وموت.
0: بالضبط.
1: يعني بس السودان اذا حرب وموت طبعا يعني احنا اختبرنا السودان الجميل الرائع الفيو الناس بيقدروا يقبلوا بعض فيه, الصوفي على المبارف الكوز ولا مبارف شنو مبارف السلفي,
0: عشنا مع الجيران عشنا
1: تداخل
0: جيران
1: عشنا واختبرنا والجمال ده موجود في وجداننا وفي فكرنا وكذا, لكن هم مالقوا. لكن في وقت من الأيام احنا ذاتنا اللي عشنا أيام جميلة ورائعة وفيه تنوع عشنا كمان السودان اللي هو الحرب ده. يعني أستي بتتكلمي وبتذكر الطفل, والطفل لما قالوا السودان طوال يساوي كده, أنا آخر حاجة انطبعت في ذهني شنو يعني إنه أنا هنا كنا قاعدين مكفولين ما قادرين نطلع من بحري من المحطة الوسطى بحري, لأنه الضرب كان شغال ونحن قريبين من معسكر بتاع الدعم السريع والطيارات دي بفوق مبارك. دي الصورة لسه في ذهني. وتاني يوم أنا ما أعرف ومرتي وين ما أعرف, لازم مش أجيبها كويس صورة تحت الدبابات والناس اللي ماتوا وعشان نطلع لما وصلت هناك. يعني دي الصورة لسه في ذهني,
0: دي الصورة في ذهنك رغم أنه أنت عندك ذكريات جميلة جدا عن السودان كرا.
1: يلا الصورة الجميلة ديك حسها هي يعني بقت ضعيفة. الصورة بتاعت أنه حتى لما دايرين نطلع ماشيين مسافة طويلة لغاية وين ما بعرف صعيد جبل أولياء, في فصائع كان كلها في ذهني. فديه ديها الساعة ما أخذت مساحة كبيرة لدرجة أنه عملت صدمة نفسية فيني. أنا أحس نفسيا أنا يعني الحتة دي بتجي أصوات لغاية دسي لو في صوت ترس لستك طرشك أو ما بعرف الألعاب النارية دي لسه يعني قاعد تقوم فيني الخوف والصدمات. فدي حاجة نزلت لأنه دخلت في النفس وفي العواطف وبقت يعني عملت حاجة كده غطت حتى الحاجات الكويسة. فنحن ما بنقدر نعمل مناهج يعني طوالي كده ما لم يكون في يعني الجانب الجميل اللي حكينا عنه ده, التنوع الرائع, بالإضافة لأنه دشنو الخلة يعني الخلاف ده يحصل وعدم التوافق ده اللي أنتج الحرب ده. ناس تنظر لها من زاوية ما زاوية يعني اثنين مضادين أكتر من أنه اثنين كان عندهم أي زول عنده حلم جميل وفكرة جميلة عن الجمال السوداني ده دار يعني يضيف عليه فما توافقوا. لازم نجي من هناك.
0: أيوة.
1: لكن الحرب ده الناس ما تتكلم فيه كثير أكتر من أنه لو أن إحنا اختلفنا كثير النتائج بتاعتها بتكون حرب بعدينك الحاجة دي. فالطفل ده محتاج أنه نعمل منهج بيتكلم عن السودان الجميل الرائع اللي عاش قرون كثيرة حتى ذاته, مش في الميتين سنة والمية سنة اللي هو من أيام اسمه منه يا أخي, لكن السودان اللي هو
0: السودان الأول.
1: أنا بؤمن أنه يعني آدم ده نحن أولاد آدم اللي ما مشينا يعني ما مشينا جينا من حتة تانية. آدم ده ولدنا هناك في السودان هناك ونحن نشأنا وقعدنا هناك بيتنا ووعنا ده هناك كويس. فده نحن محتاجين نتكلم عن إنه نشأة الإنسان السوداني من آدم ولده هو هناك موجود وقام ده, محتاجين نتكلم عن عن عن عن عن يعني الخلفية التاريخية دي، بعدين الحضارة

0: اللي هي جات وكده. فاحنا محتاجين انه نعيد تشكيل القديم ده كيف ان هم تآلفوا ومروا التاريخ ده كله عشان ما نطلع منهج يخلي الطفل ده يعني يشيل منه الصورة السلبية اللي هو نشأ فيه ولقاه. يعني ايه السودان ده جميل وراعب، ايوه هو جميل كده، فالنتيجه اللي انت شفتوها اللي اتولدت فيه ده الصوره الحقيقيه. فانت محتاج انك يعني تعرف الماضي الجميل ده وتتعلم كيف تتشبع به وتعرف كيف تتجنب الواقع اللي انت توجدت فوقه.
1: وغير كده بتخليه حتى مناهجنا التعليميه يا استاذ جاسون لو انت توافقني محتاجين يكون فيها جانب نفسي، محتاجين للجانب النفسي والدعم النفسي. هل نحن في السودان قادرين نتخصص أو عندنا متخصصين في المجال التعليمي بدون ما تقول لي أنا أشيل ولدي أمشي لي أودي لي دكتور أو أودي مثلا مرشد أو أودي أو يكون عنده زول في جوا المدارس؟ نحن النقطة دي فاقديننا، ما عندنا المتخصص النفسي اللي بيكون قاعد جوا المدرسة عشان يراقب الطلبة عشان يعرف نفسياتهم، خصوصا احنا راجعين يعني ما في ظلمة مخبوط، ما في ظلمة مجروح، ما في ظلمة يعني لا. فالأطفال ديل مناهجنا محتاجة صياقة من أول جديد. انت تكلمت عن الجانب التاريخي وانه كيف نزرع السودان القديم فيهم الجميل عشان يعرفوا يحبوا البلد، لكن عشان هو يعرف يعمل ده انا دار اشيل الخوف الجواه.
0: هو فعلا ما نحن هو طبعا دائما لما تحصل حروب زي حقتنا ولما نقول إعادة إعمار وما بعرف الناس بيفكروا في الشوارع في المستشفيات وما بعرف طبعا أيوة. كحكومة ولا حتى يعني الناس اللي هم التخطيط العمراني والبناية والكلام ده وكله، المهم السلطة دائما تفكر في إنه كيف الشكل الكان قديم ذاك يجي ده بيهمهم أكتر عشان الاقتصاد يمشي والحركة بتاعت الإنتاج والكلام ده وكله. لكن غالبا يعني الناس بتنسى الجانب اللي تحسي بتقوليه، الجانب ده يعني ما بس في الطفل على فكرة اللي تولد في الألفينات ولا
1: لا سمع صوت الرصاص يعني أنا بتكلم بس
0: أنا
1: عن
0: أنا قصدي إحنا كلنا محتاجين لإعادة تأهيل نفسي. وحقيقة يعني نحن محتاجين إنه نشتغل على يعني تقليل الصدمات ده وتخفيفه، أو يعني لازم نعرف إنه نحن فينا صدمة، يعني دي حاجة في ناس ما عارفين الكلام ده، كتير شغالين بردود أفعال، في ناس ما عارفين إنهم مظلومين، يعني لازم لازم لازم الناس تعرف إنهم أساسا خاشين في صدمة ده، يعني داير شغل كبير. يعني حتى أنا بعينه من نبتي بدي أتكلم إنه نحن محتاجين ناس متخصصين نفسيا في المدارس والكلام ده، برغم إنه نحن عندنا يعني جامعة أحفاد دي أعتقد أكتر جامعة ممكن يكون فيها يعني تخصصات. مع إنه برغم يعني الكلام ده أنا ما شايف لي في الوسائل بتاع التواصل الاجتماعي وفي يعني في الشغل الكبير الشغالين فوق وده ما شايف ليه في بنات كده كمجموعة خلينا نقول يعني مبادرة طلعت من الجامعة دي من الخريجات شغالين، أنا ما شايف الحقيقة. طبعا أنا بلوم من ناحية ومن ناحية تانية على أساس إنه في ناس معظمهم تخرجوا في الجانب ده ما فيه قروش يمشي في الجانب ده ما فيه قروش نتيجة للواقع الصعب، لكن بس أنا نفسي إنه هم يعيدوا يعملوا ريفريشمان للحاجات تفعيل الحياة اللي هم درسوا بعدين يشتغلوا عليه. فما بعرف ده شنو الخلى انه الدراسات دي برغم انه في كتير وخريجين وخريجات سوري كتير، لكن ما في عنده اي اثر في المجتمع، احنا ما شايفين لهم
1: في حاجه لنقطه زي دي وهم ظاهرين
0: بالضبط ما ظهر السبب شنو يعني. أيوة. محتاجين انه نعرف المشكله شنو، ده شنو الخلى انه ديل الخريجات ديل ما يشتغلوا في الجانب ده، شنو الخلى انه ليه الجانب النفسي ده ما مدينه اهتمام. لكن اول اجابه ممكن يكون تجي في ذهني لانه الجانب النفسي ده عندنا مربوط بانه ده عنده علاقه بالجنون، انه الزول اللي بيشتغل في يعني زول طبيب نفسي او متخصص نفسي اذا انت طوالي مقابل انه في انت مجنون يعني لما تمشي لزول متخصص نفسي. للاسف انه هم ما اشتغلوا ذاته على انه يوعوا الناس انه دي حاجه مهمه وما عنده علاقه بالجنون اللي هم في ذهنهم، انه يعني زول ده محتاجين نشتغل نعمل اعاده يعني تحسين الصوره وتوصيل الصوره الصحيحه عن الجانب ده عشان هم ذاته يكون عندهم يعني وجود بصوره كويس. فده اهم حاجه احنا نعمله، لكن فعلا محتاجين نعمل مناهج فيها جوانب نفسية كويسة، ولكن بالأولى احنا محتاجين نعالج الزول السوداني يكون فيه مبادرات ويكون فيه شغل مخصص عديل، وحتى ولو في بوسكاستات زي ديل كده مثلا يطلع يعني ناس يتكلموا فوقه في الجوانب دي بالذات, تكون بس متخصصة
1: أيوة.
0: الجوانب النفسية دي عشان الناس تعرف انه هي فعلا يعني في مشكلة نفسية عندهم محتاجين انه يكتشفوا بعدين نجي نشوف كيف ممكن يعالجوها.
1: أيوة
0: دي حاجة مهمة على فكرة. عندنا في ناس
1: بجات انا ما ظهرين عندي فلا طوالي
0: في واحد اثنين ثلاث خلينا نقرأهم. طيب عندنا زينب إسحاق بتقول صباح الخير, صباح السعادة والمودة, صباح التسامح. نعم الحرب غيرتنا وكشفت لنا الأقنعة على حقيقتها, بس بقول كله لخير. أنا عن نفسي غيرتني قال 200% دي زينب إسحاق. التغيير ده لنا كلنا. قال غيرتني 200%, علمتني الصبر, زادتني صدقة ثقة في نفسي. نعم انجرحت وعانيت وتألمت من الأقارب, بس سامحت وعفيت وبنيت لي سور يحتويني من جديد بالقوة بالعفو, لأن القوة هي ركيزة لكل القيم الجميلة. وتحياتي وتقديري للقامة أستاذ جاكسون والجميلة رشيدة ولجميع التيم العامل براديو سمر وشوك ولهفة دائما لبرامجكم الشيقة.
1: يا زينب صح؟
0: زينب إسحاق
1: يا كتير. صباح الخير عليك يا زينب. يعني أنا صدقيني جبرت خاطرنا فبشكرك وبشكرك على الكلام الحلو اللي انت قلتيه. عارفة نقطتين انه أنا بنت لي سور من القوة وحميت نفسي فيه. المحور ده أنا عايزة أتكلم فيه بأنه نحن في شنو عملناه وإحساس الخوف والإنسان الحذر والإنسان العرف ينجو وعرف يضغط يكتسب حاجات جديدة. يعني ده محور أنا خدته كده يا زينب, يعني بجد خليكي معنا حنخش فيه. محور أنا شخصيا عاجبني فخليكي معايا يا زينب.
0: يعني فعلا أنا بس مبسوط في حتة بتاعت إنه هي قدرت إنه يعني تعرف تكتشف المشكلة شنو.
1: أيوة.
0: واستعدت لأنه هي يعني تواجه وتتأقلم مع الوضع. في عندنا آدم بشير رود بشير بيقول صباح الخير عليكم, عليكم التحية. الحرب هي أظهرت لنا كمية الأشخاص الغير وطنيين ولا قيم إنسانية, وليس من تنوع معين بل كل من ليس له ضمير وإحساس بالوطنية والمسؤولية. من فوائد الحب نظفت البلد من يحملون الكراهية. طبعا شكرا كثير آدم على الكلام ده الجميل اللي قلته. ورايك شنو أستاذ رشيدة في الكلام؟
1: عارف إحساس الوطنية ده النقطة اللي لسه نحن يا أستاذ آدم أنت لو كنت بتتكلم عنها زمان. الجاي أصعب, إحساس الوطنية ده الجاي أصعب للأطفال. أنا طبعا طبيعي شغوفة جدا بالأطفال وبالجيل بتاع المراهقين, بحس انه ده لو نحن يعني عرفنا نستثمر فيهم صح, عرفنا نزرع فيهم صح ونديهم تربة صالحة, حيطلع حتى لو بعد سنين حيطلع حاجة جميلة وحيكون عندهم أثر كبير. لكن لو نحن يعني للأسف الشديد خليناهم مشوا بنفس الموجود أسي وشلنا الجوانة, لازم نحن نحترف انه نحن الجوانة ما سليم. لو شلنا الجوانة ده وزرعنا في أولادنا نحن يعني نستعد لشخصيات دي وجهة نظري أنا وليست مبنية على دراسة عشان بس الموضوع يكون واضح. هنطلع جيل ملخبط ما عنده ثوابت لحاجات كثيرة. عاش حرب وعاش خوف. عارف حكاية إنه تعيش خوف دي حاجة كبيرة جدا. فيا أستاذ آدم نحن مش أنت بتتكلم على إحساس الوطنية ممكن يكون اللي أنت شايفه, فما بال إحساس الوطنية في الأطفال. نحن محتاجين نزرع الوطنية في الأطفال
0: فعلا. ده تحدي كبير وشغل صعب يعني, لكن نحن محتاجين فعلا نستعد له أكثر من أنه الأطفال ذاته يقوموا يدخلون في الاستقطابات وده الحاجة الحاصلة. في عمار صقر الصقر بيقول صباح الخير, استمتع بمناقشة هذا الموضوع الشيق مع الضيوف الكرام وأنتم تتناولون قضية مهمة وحساسة. عمار الصقر
1: يا أستاذ عمار كيفك؟ عارف في موضوع بيهم كل زول, حساس. انا معك حساس لانه انت بتحس انك انت بتتكلم ممكن تخبط هنا وممكن تخبط هنا والهنا يشدك والهنا يرفضك وتلقى نفسك انك انت تخطيت في نقطه انت اساسا ما حابين انك تكون فيها. ويا صباح الخير عليك وشاركنا اكثر, شاركنا شنو ممكن ازرع الوطنيه جوانا, شنو هو ممكن نحن حقيقي ندوب به جبل الجليد الفي انت من وين دي. انا كلمه انت من وين دي يعني بحس انه قاعد بتصنف الكلمه دي لازم تختفي من القاموس. انت من وين؟ انا من السودان. خلاص كفايه يعني, محتاجين انه فعلا نشيل الحاجات دي,
0: محتاجين نعيد النظر في الكلام ده. طيب قد قدوره وناصر البديري ده
1: أيوة.
0: عنده كلام كتير جميل أيوة. نقراه. قدوره بيقول صباح الخير وصباح الامل وصباح يدخل البهجه في نفوسكم وصباح التفاؤل لشخصكم الجميل وراق الصباح راديو سمر البسعد كل إنسان. يا سلام لحظة تبدأ إشراقاتكم السارة لنفسي بحضور أختي الغالية رشيدة ذات المنطق السمح والكلام الحلو وطريقة الطرح السلس البيجذب كل زول متابع وكمان ظهور الأستاذ الأنيق الفاهم الواعي. يا سلام يا أخي أنا حيقوم ليش
1: لا قدوره بيقول كلام حقيقي بخليك إنك كده إديك دافع إنك تقدم حلقتين وثلاثة
0: مش كده بالمنطقة المشيعة بالثقافة العالية أخونا جاكسون. متعكم الله بالصحة والعافية ويجعلكم دوما لحل كل المشاكل ونشكر كل القائمين على طاقم الراديو الشامل الكامل لكل السودانيين. بجد موضوع جميل ومهم بالفعل. الحرب دي ورتنا من المعدن أصيل ومن الخزل الناس من تعامل. شفنا بجد رجال ونساء أثبتوا أنهم أهل وأغرباء دون غرباء دون أن تربطك بهم علاقة. سبحان الله من كرم وشهامة وحسسوك بأن الدنيا لسه فيها خير. ونجد الشخصيات الحرب غيرتهم كثيرا وتجردوا من أشياء وانجرفوا على هواهم ونسوا السودان وما يعكس عنه في الماضي والله الموضوع كبير. عبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين لراديو وكل طاقم راديو سمر وأحيي كل الأهل بقربة الحماداب
1: البديرة
0: بقرية قربة معلش أنا النظارة دي شكلها لازم أغيرها
1: أنا طايرة بارك لي أنا غيرتها
0: مبروك بقرية الحماداب
1: أيوه
0: بالجزيرة. وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريتش وإسلام ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام أحبتي ومن تعكم الله بالصحة والعافية. شكرا كثير أخونا قدورة بكلامك الجميل الرائع.
1: يا قدورة يعني نحن أنا غايته شخصيا بتمنى إنه لسانك الحلو ده يعني يتوزع كده على السودان ده كله. نعرف كلنا نعرف نقول الكلام يدعم يدعم يدعم ندعم بعض. يعني نحن الليلة يا قدورة حقيقي لو نحن دعمنا بعض بس بالكلمة الجميلة. يعني انت لما تقول كلام عني تقول كلام عن أستاذ جاكسون حقيقي بغير في في في في المشاعر بغيرك بديك حماس بديك طمانينة انك انت الحاجة اللي انت عملتها دي في انسان مغيمة. انا يا قدورة حقيقي بسألك كيف قادر تطلع الكلام الإيجابي ده من جواك؟ هل لأنه نحن بنقدم حاجة بتستحق الكلام ده ولا لأنه دي الصفة فيك إنك بتحب تكون شخصيات داعمة؟ ونحن في السودان محتاجين للشخصيات الداعمة. أدينا الوصفة عشان أنا أوعدك إنه من المايك ده أنا أقول قدورة وناصر قال لنا أعملوا 1 2 3 أرجوكم يا ناس السودان أعملوا 1 2 3 عشان نحن محتاجين نزرع كلمة طيبة بيناتنا. مش طيبة ساي طيبة داعمة صح؟
0: آه صحيح. أنا بس عايز أضيف على الكلام اللي قالته أستاذ رشيدة يعني فعلا جبيل كنا بنقول إنه في السودان في الجانب الجميل الرائع اللي نشأ على التنوع والاختلاف كويسة الغرابي وعلى الشرقي على ما بعرف ده كله في مكان واحد. النشأة دي يعني والتقبل ده يعني خلق في السودان شيء جميل في إنه هو يحب التنوع يتفاعل وكده. وأول ما يطلع بره يشوف الميم سوداني يعني بغض النظر من إنه يعني هو بينتمي لهذه الجهة طوالي يعني بيكون في تداخل. الحاجة الجميلة دي ده جزء من الطبيعة السودانية الديدن السوداني الجميل الرائع اللي هو أينما هو ذهب الناس بيشيدوا به. يعني أنا بلاقي في ناس كتار يقول لي يا أخي إحنا كنا مع السودانيين في السعودية وفي الإمارات وما بعرف وكده. المهم يعني حتى في بريطانيا بذكر أنا في الأردن كان مشيت عندي مشكلة في الكلى قابلت الدكتور بذكر اسمه المعشر. الدكتور ده قال لي يا أخي ليه بتجي تعمل عملية هنا السودان؟ أنا عندي ناس شغالين بيجوا قال بيجوا من السودان بيعمل عمليات في بريطانيا وبرجعوا. يعني قال لي في وسمى لي أسماء على فكرة. يعني دي حاجة رائعة جميلة. دي الحاجة اللي يعني أستاذ قدور هسه بيعكسها من الكلام الجميل الرائع ده. فكيف نقدر أن إحنا فعلا زي ما قالت أستاذ رشيدة أن إحنا يعني نقوم نوصف الحياة الجميلة طبعا بالإضافة للحياة اللي أنت ممكن تضيفها في الوصفة دي عشان يعني نعيد نذكر السودانيين أنكم أنتوا فيكم حاجة كويسة نسيتوها. في حاجة تاني هو ذكرها جميل يعني أنه يعني الحرب طلعت حاجات جميلة يعني فينا كسوبات كسودانيين انه يعني ناس غرباء عنك لكن بيتعاملوا معك كانه وبيعرفك من زمان كانه انت اخوه. يعني دي حاجه حصلت طبعا في السودان فعلا من اروع الحاجات. قبل قلنا انه في ناس الحرب دي يعني نحتتهم وطلعت اجمل ما فيهم. اشتغلت في انه الحرب ما بتنحت بتكشف. خلينا نقول كشفت فيهم. خلينا نقول حتى ولو كان نار كاويه لكن كشف فيهم المعدن الذهب الجميل الاصيل ذاك. يعني الناس اللي هم قعدوا وتكاتفوا وكان همهم انه ناس تانين ياكلوا عملوا التكيات جوا السودان يعني
1: ايوه بالموجود
0: يعني بالموجود. والناس البر السودانيين اللي هم قاعدين برا وبيرسلوا قروش عشان يعني يدعموا الشغل ده. يعني يا هم أنا عبري على فكرة في ناس قالوا لي بتعرف منو في المنطقة الفلانية عايزين نرسل قروش. يعني في ناس وين لموا وبيسألوني احنا عايزين ناس بتعرف وين هناك عشان دارين نرسل حاجات قروش يعني والناس اللي هناك يقدروا يأكلوا وكده. حتى الأدوية اللي هي بتكون غالية دي الناس أساساً قاعدين برا طلعوا من زمان. أيوة. يعني دي حياتي الجميلة الأثرت أنه نحن كسودانيين يعني الحاجة دي رائعة. حتى أيام الثورة بتذكر في ميدان القيادة في ناس كانوا بيرسلوا قروش مساعدات يعني ما بالمفهوم السلبي اللي هو ضيطه معه لكن كان الشباب الحلوين ديل اللي أيوة. هم بيحلموا بنقول كل ما تطلع ظاهرة أنه زول يعني متمرد على واقع معين مش لأنه هو ضد الحكومة وما بعرف بكرها لكن هو عنده حلم جميل للبلد. أيوة. ده وداري يقول أنا داري السودان يكون بالطريقة دايرة ده كان الحلم الأحسن. فالزول داك البر الساعد ورسل يعني حجبوا الشاب ده اللي بيحلم بمستقبل وسودان رائع جميل. الشاب اللي ما فضل انه يطلع من بلده مع انه في ناس كتار من الزمن داك يعني يمشي بالسنبك ولا بشنو ما بعرفه لا
1: خارجه
0: وداري يصلح بلده وداري يقعد. دي حاجة رائعة جميلة وفكر انه هو يدعم الشاب الجميل عشان فعلا يحقق الصورة الجميلة او يحافظ على وجوده هناك في البلد. فدي من الحياة الرائعة أستاذ قردورة يعني طلعت في الإنسان السوداني أو الشمس الحرب دي يعني كشفت خلينا نقول يعني الحياة الرائعة. فمتمنى أنه نقدر كيف أنه يعني نزرع في الشباب القاعدين حتى اللي بيكونوا ما عندهم إلا يعني هم يحملوا السلاح أنه الاختلاف ما دائما بيتحلى بالسلاح. الاختلاف ممكن يتحلى بالناس ممكن تقعد في مكان واحد. يعني احنا خلينا نشوف الجمال الرائع بتاع السودان كطبيعة كأشخاص كمجتمع سوداني وكطبيعة. يعني الصورة الجميلة يعني حتى يعني الحرب الأخيرة طبعا قامت من الخرطوم كده شوف الرعب بتاعت خرطوم نيلين جايين أي واحد جاي من مكان تاني مختلف بعدين يجي يلتقوا في الخرطوم ويقوموا يشكلوا لوحة رائعة جميلة ويكون سبب حياة لكل الشعب اللي هو موجودين في شمال الخرطوم من بحري ولو مدرمان لغاية البحر الأبيض المتوسط. في روعة أجمل من كده السودان بيعمله يعني محل التقاء لشريان الحياة. يعني دي حاجة أن إحنا محتاجين إنه يعني نفتخر بها.
1: عارف مقاطعة بس لكلامك أقول لك الطرفة دي يعني كان والدتي عايشة في دولة برا السودان فاتقابلت مع شخص فبقول لها أنت نفسي أنا أمشي السودان عشان أشوف التغاء النيلين. فقعدت لي انا قعدت كده انا ما كل يوم معديه من بحر لهم درمان من درمان قعدت لي يوم واحد انا ما فكرت انه انا بعيني ارمي انا اشوف المنظر الناس اللي بتتمنى عبر المحيطات انه يشوفوه. فنحن ما مدركين قيمة الحاجة اللي عندنا إلا لما الناس يقولوها لينا. هل ده تعود ولا لأنه ما نبهونا؟ لا لا أو أو أنا الليلة عندي خلينا أقول عندي المقضى كده قدامي عادي ما بيختلف عن أي واحد، لكن ما قادر أشوف المكونات بتاعته. محتاجة زولي يقول لي يا أخي تعرف المد بتاعك ده مكوناته المادة المكون منها دي كده الجبنة دي تعرفها بالمخطوطة بطابعة لونة كده ودي غيمة كده. أنا في لحظة ديك يا هو ده كل حد عندي وأنا نفس تخيل لي تشبيه ده قريب جدا بالكنز اللي عندنا في السودان أن إحنا ما عارفينه. ما في إنسان لا لا يا أستاذ يقصد ما نحن نقول إحنا سودانيين كل اللي أنتوا بلدكم كنز. انتوا ليه حصل لكم كده؟ انتوا عايشين في بلد
0: يعني بس
1: بنسكت الكلام بغلبنا بنسكت
0: بالضبط. بس الخرطوم انا برضو زي ما بتقول في ناس في احيانا عندنا اصدقاء خوايات بيجون هناك خرطوم يعني بيقولوا اول حاجه دارين يمشوا المقرن يعني نوديهم المقرن ولما نصل لو ماشيين بعربيه وقف العربيه هنا يلا نمشي برجلينا كده بالكوبري لغايه نهايه الشارع لغايه الناحيه الثانيه من درمان ويجي راجعين وكده وهم في قمه الفرح والاستمتاع وياخذوا صور وكده. وفي حاجات بيعملوا لايف على فكره لاهالي هناك ونحن قاعدين هناك في نص في نص الكوبري. شوفي الروعه ونحن ماشيين معاهم ساعه يعني خلصنا عشان احنا نمشي للبعدي لكن هو في يعني في في في, في بهجه غير عاديه. فدي حاجات احنا فعلا محتاجين انه يعني انا قيمه. لو بتحبي في واحد جديد
1: ماشي اوكي
0: اثنين كمان
1: كويس حلو. انا على غرفه الكنترول ما شغاله معايا بيال متابعين مطار سوري
0: زنجي برضو بيجي وبيصبح صباح الخير هنا يوجد احتمالان قال مؤلمان غيرتنا. طبعا هو ماشي في الاجابه اي أيوه. الحرب صنعت فينا اشياء لم تكن موجوده من قبل جعلتنا اكثر قسوه خوفا شكا تعصبا أو انقساما بمعنى أن الظروف الاستثنائية دفعت الإنسان إلى سلوكيات ربما لم يكن يتصور أنه قادر عليها. فعلا القسوة دي لما نشوف الناس يعني خاصة الأفلام الفظيعة اللي بيرسلوا في الموت والقتل والكلام ده كله كشفتنا أي أن الحرب لم تخلق هذه الصفات من العدم وإنما أزالت الغطاء عنها كشفت مقدار تعصبنا هشاشة علاقاتنا استعداداتنا للحكم على الآخرين أو حتى أن محبتنا لبعضنا كانت مرتبطة بالاتفاق لا بالإنسانية.
1: يا الله عليك
0: حاجة روعة يعني زي لما أنا بشوف كثير من المفاوضات والخلة ذاته أنه ما يحلوا المشاكل من أولها لما نيجي يقعدوا أول حاجة بنط فوقه شنو الأمني ما بعرف يعني أمني ما إحنا أخوانا يا جماعة
1: أخوانا أمنا
0: كأنك بتعمل اتفاق مع زول من أمريكا أو إسرائيل ما ولا عمق أن السؤال لا يلوم الحرب وحدها هو يضع الإنسان أمام مرآة. هل الظروف هي التي جعلتنا هكذا أم أنها فقط أظهرت ما كان مختبئا فينا؟
1: الله.
0: ثم تأتي الجملة التالية بتقدر نختلف بدون ما نكره بعض وهذا ربما هي خلاصة النص كله لأن المشكلة ليست في الاختلاف نفسه. أيوة. الاختلاف طبيعي بل ضروري. المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف في الرأي إلى اختلاف في قيمة الإنسان. أن أقول أنت مخطئ شيء وأن أقول لذلك أنت سيء خائن عدوي ولا تستحق الاحترام شيء آخر تماما. الحرب غالبا تدفع الناس إلى التفكير بمنطق نحن وهم ومع الوقت يصبح الظروف الآخر ليس شخصا له تجربة. يعني حكاية نحن وهم دي ده اللغة بتاعت السلاح.
1: أيوة.
0: يعني اللغة بتاعت السلاح ده مفترض ما ينتقل للمجتمع أو للمدنيين. فنحن بيجينا ذاتنا السلاح اللي مسكناه بيقى فتاك أكتر يعني من ذاك
1: كلمة.
0: بالضبط. أنت مخطئ شيء وأن أقول لذلك أنت سيء خائن عدوي ولا تستحق الاحترام شيء آخر تماما. الحرب غالبا تدفع الناس أي التفكير بمنطق نحن وهم، ومع الوقت يصبح الظروف الظرف الآخر ليس شخصا لي، له تجربة ومخاوف وأسباب بلا مجرد موقف، بل يعني بل مجرد موقف وأشعار أو معسكر، وهنا تصبح كره الإنسان أسهل من فهمه. لذلك الهاشتاج نكرة بعض مهم جدا، لأنه يتحدث عن مرحلة أخطر من مجرد الخلاف، حين نفقد القدرة على رؤية الإنسان خلف موقفه والسؤال الحقيقي الذي تختبئ وراءه العبارة: هل نستطيع أن نخرج من الحرب ونحن مختلفون في مواقفنا؟ لكن لما نفقد إنسانيتنا تجاه بعضنا فنصبح بعد الحرب ليس أن نتفق جميعا ولا أن ننسى ما شيء حدث ولا نتخلى عن قناعاتنا.
1: يا الله على كلام
0: جميل، وتقريبا ده جزء كبير من الحلقة لأن احنا قاعدين هو شال العناوين
1: عارف على فقد الإنسانية، يعني النقطة اللي يتكلم زنجي. فيها أيوة يتكلم على النقطة بتاعت فقد الإنسانية في الحرب أو ما بعد الحرب. دي خلتني أنا أرجع لك للنقطة بتاعت القسوة ممكن تكون في فترة تحت الحرب أنقذت الناس، لكن بعد كده بعد الحرب ما انتهت. مرات الواحد لما يكون في أزمة محتاج إنه يكون قوي، مثلا كلمات نحن كنا بنقولها في الحرب: ما تبكي، اتحمل، استحمل، اتصرف، دي مسؤوليتك، أصبر. يلا الكلمات دي زي ما بيقولوا استخدمناها في وقت الحرب، لكن بعد كده هل استخدامنا الكلمات دي أو بقت في حياتنا ممكن تسبب لنا أزمة في علاقاتنا، في تربيتنا لأولادنا؟
0: ده سؤال فعلا وبيطرح فعلا يعني هي بتسبب الأزمة وبتكون مستمرة. طالما هي أزمة بيكون عندها استمرارية وعندها تبعيات في بعضنا البعض وكده. تسأل سؤال
1: القسوة سوري القسوة اللي احنا تعلمناها في فترة الحرب بعد الحرب وبعد ما نحن خلاص هو راجعين اللي نحن تعلمناه أول اللي تزرع فينا جديد هيخلينا نرجع ونعيشه، ولا دي كانت نقطة لازم في الحرب؟ أنا الليلة تعلمتها في الحرب إنه أنا أنقذ نفسي، تعلمت إنه أنا أكون صبور، تعلمت الحذر. الحذر للأسف الشديد ما الحذر دخل فينا بعدم الأمان، طول ما في خوف معناه في عدم أمان. هل عدم الأمان اللي أنا عشته في الحرب أنا الليلة رجحته هل هعيشه؟
0: هسا على فكرة لغاية هسا الناس بتتعامل مع بعض بالطريقة دي، يعني نحن وهم. يعني احنا مشكلتنا هسا ما في السلاح في حد ذاته، يعني السلاح اللي شغال، لأن وقت ما السلاح ده وقف الأمور بالنسبة للناس اللي بيقاتلوا الأمور انتهت يعني. أيوه. لكن مشكلتنا بقى في إنه ما أنتجوا يعني السلاح ده في نفوس المدنيين. الحاجة المدنيين أخذوه أو الأسلحة اللي أخذوه مدنيين وبيجوا برضو يقطعوا ويضربوا في بعض. كويس اللي هو الاستقطاب ده، الحاجة دي اللي هو منه يطلع الكلام اللي قلتيه إنه بقى في ليانا ليه بقى في حذر، لأنه بقى في مجتمعات في استفهامات معين، لأنه الناس اللي في أنا اختبرتها شفت العنف أو الاغتصاب أو الكتل أو التعذيب أنا شفته في فئة معينة، فده نتيجة اللي كده بقى يعني أنا بقيت متحذر. فالحتة دي يعني ما حتمشي بس مع انتهاء الحرب، يعني بالتأكيد لسه الصورة دي بتكون قاعدة أنا بتعامل مع الزول ده أو مع الجهة دي أو المجموعة الفلانية حتى ولو ده ما هو شخصيا، لكن هو لأنه بينتمي للناس اللي كانوا بيعملوا الكلام ده، حتى ولو كان من المؤيدين للنازل بغض النظر من أنه هو كان من نفس الخلفية قبلية ولا عشائرية ولا مناطقية، لكن لأنه هو بأيد الناس ديل أنا بالتأكيد الحذر ده بيزداد أكتر وبيقتل أي حاجة ممكن كان جميل فينا اللي هو قاعدين نقول قبلك التداخل معرفة والتفاعل مع بعض، ده كله ده بيقتله، بيخلي إنه الناس تكون قاعدين في كونتينات إذا جاز التعبير، يعني أي زول بيعمل له حاجز من التاني قبلك دي
1: زي أختنا زينب أنا دايرة دخلها في عملت قاعدة تحصن لي نفسها
0: عملت الحصن ده ممكن يكون عنده مفهوم إيجابي أو سلبي
1: بالضبط،
0: يعني أنا ممكن أحصن نفسي إنه ما أكون فريسة لأي حاجات سلبية وأكون يعني أعرف إذا كان أنا التفاعلي مع الزول ده بيخلي إنه أنا بتأذي نفسي أنا وكده أنا بقوم بحقوم بفعل الحصن ده. لكن إذا كان الحصن خلاص بقى فيه قوي يعني هم ونحن, أنا أحكم على الناس بس من الصورة, ودي الحاجة اللي حاصل ودي أكبر مشكلة. ما دي حاجة دي عندها علاقة بالصدمة النفسية. يعني نحن الصدمات الصدمة النفسية اللي نحن خشينا فيه خلانا إنه نحن يكون عندنا المنظار ده. فالمنظار ده الحذري ده بيشتغل لدرجة إنه حتى ولو نحن بقينا قاعدين هناك في السوق في المدرسة ولا وين في أي مكان أنا بتعامل. طبعا الأسوأ إذا أنا كنت شغال ومفترض أنا شغال عشان أخدم أي سوداني, لكن النظارة بتاعت إنهم ونحن ده أنا بتعامل به, وأنا مفترض شغال مثلا في هيئة حكومية أو شغال في حاجة مفترض تخدم المجتمع كله. فأنا إذا أنا ما نجي أتعامل مع الناس مع المخدومين ديل بتعامل معهم بفئوية
1: كويس. أيوة.
0: فأنا بضر, أنا بضر المصلحة بتاعت الشغل أنا مفترض أنا جاي فيه, مع إنه الحاجة دي ممكن تكون موجودة لكن بيكون بكثرة. بعدين أنا بأذي حتى يعني في الهدف بتاع المؤسسة أو وجودي هناك, والحتة دي ممكن تنتج برضو تولد. يعني لا لا, لو أنا زرعت في أي مخدوم بسلبية معين الكلام ده بيمشي بيتنقل هناك بصورة ممكن تكون أسوأ مما حصل. أيوة. والزول الشاء الصورة بيكبر ويمشي ياخد بصورة تانية, فبالتالي بتقوم تتوسع ويزداد الإقصاء ويزداد الكونتينات دي والتعنصر الآخر ونحن وهم ده بصورة أكبر.
1: عارف النقطة بتاع النقطة اللي انت تكلمت فيها بتاعت انه الخدمة الفئوية, انه انا مثلا عندي حاجة بعمل فيها اقوم احددة لفئة معينة او لناس معينين, ده فتح لنا باب تاني اللي هو يسمى الوساطة والرشاوي. انا كيف ازعي اني انا ارضيك, فعشان انا ارضيك اقوم مش اجيب لك واسطة بيني وبينك. ما انا مختلفة منك, ما انا لو جيت وقفت قدامك انت ما هتخدمني في النقطة دي. اقوم مش اجيب ناس من اللي عندك عشان يخطوني أنا قدامك. فنحن ما عارفين, نحن على فكرة الكلام اللي انت كنت ممكن خلينا نحن ما مدركين حجم المشكلة اللي احنا واقعين فيها. ما مدركين ان المشكلة دي عاملة بتولد لنا خيوط, يعني كل شوية ماشية تتكاسر بتفتح بوابات صغيرة. يعني الكلام اللي انت كنت أنا طلعت منه أصلي بوابة الرشوة الوساطة. أنا الليلة ماشي الأستاذ جاكسون لازم أنا أشوف واسطتي معه منه. أنت جاي لرشيدة لازم تشوف واسطتك معه منه. أنا ماشي لشغل لازم أشوف واسطتي شنو. بنفتح على نفسنا بنخط زي ما بقوله ماشين شايلين حجار كده كأنه عندنا مجرى موية ماشين ونرمي في الحجار بنقفل بنقفل بنقفل فيها. واللي يجي بعدنا حلق الدنيا مقفلة. يعني دي الحاجات اللي بقت صعبة. عارف يا أستاذ جاكسون, تخلين شخصيتنا السودانية اللي أكبر تأثير فيها أنا أقول لك وإنت أقول لي أثره. في حاجات نحن لسه تعودنا عليها. كلمات تعودنا عليها. نحن زمان كلمة نزوح عارفين إنه النازح ده ساب بلده وما شاله بلد تانية.
0: أيوة.
1: لكن نازح جوا بلدي أنا لحد هسه ما قدر أخدم الموضوع. أنا لو نازح جوا بلدي ومال البر يسموني شنو؟
0: يسموه لاجئ. هو فعلا النزوح دي أخذت يعني في أنا كان كنت بقرأ قبل أيام عن يعني النتائج بتاع الحرب اللي حصلت. طبعا الكلام ده يعني ممكن يكون هو قديم, لكن ده كلام تاني جديد. يعني كيف إنه النزوح يعني السبب الحرب في السودان. أنا كان فاكر الحكاية 7,000 8,000, لكن آخر حاجة 14 مليون.
1: يا أخي ما ممكن
0: 14 مليون ديل كلهم اتشتتوا كويس, واللي هم بواجهوا تحدي ممكن يكون زي 10 مليون. يعني 10 مليون سوداني هم لا يعني بواجهوا تحدي بتاع ان هم ياكلوا اكل كويس او يكون عندهم علاج كويس او يكون في استقرار كويس.
1: انت يعني 10 مليون قضية.
0: أيوة 10 مليون. 10 مليون دي يعني ناس المجتمع الدولي هم شايفين ده من أكبر التحديات المر به كمنظمات. يعني ولاد يعني
1: مشكلتنا مشكلة.
0: أشهر ناس متضررين يعني في التاريخ, يعني مثلا الفلسطينيين وكده. على فكرة أنا كنت في سوريا في أحياء كده مسمينه مخيمات.
1: أيوة.
0: يعني مخيم جرمانة كده.
1: أيوة.
0: فأنا مشيت أنا افتكرت أنه أنا حشوف مخيم يعني
1: مخيم.
0: لكن أنا حصل أنه الحي ده وعبارة عن عمارات, عمارة حتى ذاته يعني هنا في السودان الكويسة ما موجود دي مخيمات. وكويس. حتى مخيم برج البراج في لبنان مشيت أنا هناك برضو يعني بنفس الذهنية دي
1: الزهنية.
0: على قال مخيم زي كونتينات كده أيوة. لا لا عمارات يعني عمارات. وأنا مشيت يعني ما في فرق بين الحي يعني ما في حي سوداني ذاته بالطريقة المبنى الجميل ده. المهم هم في النهاية هجروا يعني من بلدهم لبلد تاني. بس أنا عايز أقول إنه يعني الحتة دي إنه الناس يعني هم طلعوا من بلدهم وانتشروا في حتة تانية. لو جينا شفنا ال 12 مليون اللي هم مهجرين السودانيين الناس دي ممكن يعني بيلقوا صعوبة في إن هم يعملوا ركوبة كويس. هم لاقين صعوبة في إن هم لو عملوا ركوبة هم مهددين يعني المطر أيوة. الأمطار الجا اللي ما بعرف برجل الناس في معظم المناطق
1: نحن جايبينها كده حقيقية
0: بجد
1: يعني لا حقيقية ما في أي رفاهية نازح لاجي
0: بالضبط كده. في ناس نازلين في مناطق اللي هو بتاع المدارس في استادات ومناطق بتاع حكومة ما بعرف شنو وأضروا بالمرافق دي كلها كويس يعني. بالإضافة اللي في حاجات كثيرة أنتجت يعني لما نزول طبعا يكون هو يائس لطالما لما نزول يفقد الاستقرار ويفقد أيوة الحاجات الضرورية تكون ما في ده بيأثر في سلوكياته ذاته في أخلاقه ذاته في مواقفه الأخلاقية ذاته يعني خلاص هو بيشايف إنه الحكاية بايظة فهو بيطلع منه كل ما هو بايظ يعني بيكون خلاص جواه مريض وبيطلع الحاجات يعني وده بيكون بيؤدي لأزمة تاني جديد يعني أزمة أخلاقية في سلوك يعني ممكن يكون أعنف من فكرة إنه في حرب شغال
1: أيوة.
0: يعني حتى الحرب لما كنا في الخرطوم والحرب دي بتقوم كان في ساعات كده بيضربوا فيه نار وفي ساعات بتجيف لكن دي ما في وقفة
1: دي ما مستمرة دي ما خلاص دخلت في النفس في القلب من جوا
0: أي يعني دي حاجة مستمرة فدي حاجات يعني تحديات كبيرة جدا جدا في حكاية النزوح وعدم الاستقرار. المشكلة الأسوأ إنه أن إحنا ما عندنا يعني جهات صح. أنا قبل قاعد نتكلم عن التكيات والاهتمامات يعني دي بالقدرات البسيطة اللي بيقوم به وفي حتات معينة لكن الضرر الأكبر ما لاقين. وحتى المجتمع الدولي أحيانا بيقعدين يقولوا هم لاقين تحدي إنه يجمعوا مثلا كذا قروش عشان وما معروف إذا جمعوه وقاموا جابوا السودان هل حيحصل للنازل أو لا. ومن المفاوضات اللي قاعد تحصل دائما الخلافات بيجي في انه بس يكون في شريان يوصلوا الحاجات للناس ما قاعدين يتفقوا في الحته دي. كيشوف الانسان السوداني ده من منذ الخليقه ما في زول يعني وثقوه كده انه دخل في كوارث زي ما الانسان السوداني
1: دخل السوداني. فوق
0: شيء مؤلم
1: ده. برجعنا لمحور تاني ولنقطه تانية. يعني انا كنت كاتبه نحن بقينا اقوى في الحرب ولا بقينا بنجيد فن البقاء. خدتني في محل حعرف بجاي ان انا المهم اعيش. هل الشخصيه السودانيه بقت بس بتزعى لمجرد انها هي تعيش ونست انها هي عندها احلام ونست انها عندها طموح ونست الانسانيه الجبال بيتكلم عنها اخوي انه احنا فقدنا الانسانيه يعني بقينا بنبحث عن البقاء بس انه عايزين نعيش. العيشه دي عندنا تمثلت في خليني انا اقول لك ولو في إضافة ضيف علي. هل نحن بقينا بنزعى بس إنه يكون عندنا أكل كيف لقمة أكل صحية ما صحية دي دخلنا في إطار الرفاهية ألبس شنو أعرف أحمي أولادي كيف أعرف ألقى محلة سقف يغطيني. هل نحن بقينا بنجيد بس فن البقاء ولا دي قوة مننا الظروف الصعبة اللي انت كنت هدي 14 مليون و 10 مليون مهددين بالجوع وحروبات ونحن جايين نتكلم عن خطاب كراهية وعن حب وعن من وين انا اركب دي؟ هل دي قوة مننا انه رغم الحاصل ده نحن عارفين نعيش عارفين نطلع كلمة حتى لو 2-3 بيتكلموا عن يا اخوانا اللي بيحصل ده غلط اجيفه
0: هو فعلا
1: ولا نحن بنجد بس فن البغاء بقينا بس بنزعى انه نحن نكون عايشين وخلاص
0: وده الواقع اساسا فن البغاء. يعني خلينا نتكلم هسه في الواقع بتاعنا هنا لما نعرف المشاكل اللي بتحصل اللي بتجينا مثلا انه الام بتمشي تشتغل والاب مش بيشتغل الاولاد ممكن يكونوا قاعدين برام في البيت او ما بعرف اذا مشوا المدرسه لفتره وفي قصص كثيره بتحصل نتيجه يعني في اطفال بيموتوا او بيكون بيحصل بخطف او اغتصابات او هم بيروحوا. انا بشوف لي كذا صور بينزلوا أيوة في الجروبات في اطفال ضاعوا. يعني ده كله بيوريك انه الامهات الابهات يعني الوالدين هم في هم الناس ياكلوا ونسوا حاجه اسمه عائله كعائله يهتموا بهم اطفاله كده. بوريك فعلا احنا بقينا دارين ناكل ونشرب. حتى موضوع التعليم يعني خليك من التحديات ده انه احنا يعني نلقى مدرسة وين، دي حاجة، لكن انه احنا نهتم انه نعلم اولادنا دي حاجة بقت ما فيش. هو مفترض يكون لما تحصل يعني أزمات زي كده كبيرة، زي ما نحن لما تحصل مشكلة في البيت الأب والأم بيحاول إنه أنت قلت قبلك نحمي الأولاد، الحماية بتاعت الأولاد دي وقفت في إنه بس إنه يعني الناس تأكل وتشرب، لكن إنه يعني يكون في تعليم كويس أو نعزز الإيمان فيهم كويس أو نعزز إنه الترابط العلاقات بصورة الناس تكون يعني مترابطة كعائلة، يعني خليك من كمجتمع الحاجة دي ضعيفة شديد خالص، يعني الواقع قاعد يقول عكس كده. وبعد ده كله الأكل زي ما انت قلت يعني يعني نوعية الأكل اللي قاعدين نجيبه
1: عمره 70 سنة وعمره 6 سنين
0: بالضبط كده، هو شنو يعني يعني بيخلي انه أجسادنا بتكون كيف، بالإضافة لأنه حتى الكواليتي بتاع الأكل اللي قاعدين نشتري نوعيته شنو يعني من ناحية صحية وكده كله ده احنا ما قاعدين نهتم به. فبقينا حتى في انه احنا نبقى ما شاطرين ذاته في انه كيف نقدر نحقق يعني البقاء ده ذاته، دي ذاتها يعني احنا ما قادرين يعني نشتغل على ده. من المآسي اللي بنعاني منه ده ما في السودان، يعني ده في زول مشى طلع برا لقى امن كويس هو داري يعيش ممكن لقى شغل، يعني عاد بقى في نوع استقرار شوي عشان هو يعني يعيش، ده هو بيلاقي التحديات ده واقعنا. لو مشينا اي مكان يعني الناس اللي هم ممكن يكونوا يحظوا بوضع كويس مستقر من ناحية بتاعت إن هم ما بس من أجل البقاء لكن يحافظوا على العائلة والإيمان، يعني أنا قصدي الإيمان يكون لسه عندنا ثقة في ربنا، لأنه كل ما يكون عندنا ثقة في ربنا ده مفترض يعني نعكس في سلوكنا، يعني ينعكس في سلوكنا كمجتمع وكتربية وكلام ده وكله. فإذا كان فقدنا الثقة في إنه يعني يكون عندنا علاقة كويس مع ربنا وإيماننا بقى ما في وأنا بس بعيش من أجل البقاء، يعني في أسس كثيرة مهمة جدا جدا مفترض تطبق في السلوك بيكون ما في، إذا احنا بننتج يعني واقع ومستقبل أكثر مأساة وضد نفسه. يعني يعني يعني يعني بتطلع مجتمع بتطلع جيل أساسا هو ضد نفسه، ضد نفسه كيف يعني يعني في عدم استقرار وبيكونوا ضد بعض وما قادرين يقبلوا بعض. والظاهرة بتاعت الأولاد اللي هم شغالين نظام إنه يعني كمجموعات وأول ما يتلاقوا طوال يقوم الشاكل، ده نتيجة للكلام ده،
1: نتيجة للكلام
0: وده ظاهرة موجودة يعني منتشرة. فدي من الحاجات اللي احنا محتاجين إنه نعيد النظر، يعني لازم يعني يكون في خطاب بطريقة أو بأخرى، مش خطاب بس لكن مبادرات. وزي ما قبل قلنا وين التجمعات الممكن أن احنا يعني نخاطب الناس نقول لهم يعني خلينا نجيف ونعيد طريقة تفكيرنا، نعيد طريقة وجهة نظرنا للواقع للحياة للمستقبل. لأنه إذا أنا كنت عندي أولاد يعني الأولاد دي المفترض أنا بربيهم للمجتمع ولبكرة، إذا كان أنا ما بجهزهم لبكرة كويس الفائدة شنو من أنه أنا عندي أولاد؟ يعني أنا لو بمشي أشتغل عشان أتعب عشان بشتغل عشانهم بس عشان هم يأكلوا ويشربوا والأحس إن هم يكون عندهم واقع بكرة كويس يقدر يعيشوا فوقه ويكون عندهم يعني حصيلة كويس لحياتهم وللآخرين.
1: أيوة عارف يا أستاذ أحمد عندنا مشكلة تانية ممكن تكون الناس بتعين لك ده، دي حاجة سطحية. من قبل الحرب نحن عندنا مشكلة اسمها نحن ما بنقدر نعبر عن مشاعرنا بطريقة كاملة، ده كده بدخلنا في إطار الأسرة والتركيبة بتاعت الأسرة الجوة. نحن من زمان كأسرة قبل الحرب عندنا عدم التعبير عن المشاعر أو لساننا ما بيقول كل الجوانا، ما بنعرف نقول الكلام، مش قلة حيلة أو لأنه نحن ما قليلين كلام، لكن بنعبر عن مشاعرنا بطريقة تانية. والحرب خلت جزء كبير من السودانيين فتحوا على دول تانية أو ثقافات تانية. أخذنا الثقافة دي ونحن راجعين بيها، دخلين بيها السودان ودخلين بيها بيوتنا أسي. في نفس الوقت نحن كشخصيات بقد عندنا كلمة فلان مات عادي بنسمعها، بنتوقع إنه التلفون درنا ما بقينا نتوقع فيه خبر حلو. يعني الموبايل أو الميرين من مثلا من الأسرة، من عمك، من خالك، من جارك، طوال قلبك بتقبض بتخيل إنه لا في حاجة، في حاجة حصل. أو خلينا أقول لك نحن ولفنا الموت أو ولفنا الخوف، ما عارفة ألقى لها مسمى. طيب التركيبة دي الثلاثة دي ما هو ما هو الإنسان إنسان. شفت ناس بيقولوا كلام حلو، وأنا أصلا عندي الأزمة دي في حياتي ده في إطار الأسرة، إن كان من الرجل أو من المرأة. كويس، تعال شيلت الشخصية اللي أنا كنت زمان بشتكي إنها هي ما بتتكلم، دي الشخصية دي ولفت لي الموت، ولفت لي الأخبار السيئة. تشكيلت البيت الجديد هتكون كيف يا أستاذ ياكسون؟
0: إذا
1: تشكيلتنا البيت الجديد، الأسرة الجديدة، الرجل والمرأة والأطفال، الأطفال المضطربين نفسيا، المرأة الدائرة تسمع كلمة حلوة لأنه استحملت ما استحملت، كان في بطونة جاعزة ما سبقت تتقال، أنا حتى جوع استحملته معاك. أنت العايز توفر الأمان، وإنت أصلا خلاص شخصتك ذاتها تغيرت، بقى كلمة فلان مات ولفت الموت حسيت بالخوف، بقى عادي في الحياة. كيف أنا أقدر أطلع من ده حاجة حلوة، وكيف أعرف أطلع من المرأة أصبر تاني وهي بتقول لك أنا حتى الجوع ضغط معك ده أقصى حاجة. وكيف الطفل المضطرب نفسيا في النص اللي نحن فوق عليه وما حاسين به أصلا، سايبينه كده الأيام تربي، مفهوم البيت السوداني الجديد هيكون كيف؟ ما دي الشخصيات اللي نحن ماشيين بها. خليك من إنه أنا مش هشاكل جاري، الشكل جوا البيت. يعني الجار ده دي مرحلة تانية، عشان كده يقول أنا بكرهك عشان أنت وإنت وإنت، لا دي خليها ده ملف كده، أنت يأستني إنه نحن نتحلى في 5 سنين أو 6 سنين. أنا حبطت على فكرة من الحلقة دي. كنت صادق زيادة على اللزوم يا أستاذ ياكسون.
0: أنت صورة لأنه ما أسلف في ذهنك واختبرها، يعني عشان كده
1: ما خلاص، يعني حسيت إنه زي ما بقوله الشجرة عندها جذور. حسيت إنه في مشكلتنا مشكلة جذور، يعني ما مش شكل البرة، في جذور كده مغروسة جوا محتاجة إنه ما أقول تقلع، لأنه القلعان ما عارفة تتعالج كيف، كبلها مادة ما عارفة، بس ربنا يتدخل فيها. لكن خلينا كده جوا البيت، جوا البيت أنا ورجلي وأولادي. أنا الماشة وحاسة إنك أنت مرطني معاك، وحتى في بطني دي جوحتني، وأنا عيني دي وقلبي شافوا البرة، وإنت الراجل شفت البرة، شفت الشكل النساء المختلفات، وشفته أصلا جاي قلبي مقبوض منك، وأنا أصلا جاي قلبي مقبوض منك. زد لي إنه إحنا أصلا من البداية عندنا مشكلة عدم تعبير، وزد لي إنه إحنا تغيرنا والموت بقى عندنا عادي، كل مأساة عادي، خلاص عاوزين نبني شنو جوا البيت ده، ومعانا طفل مضطرب نفسيا خايف من الموت.
0: هو ما ده الأزمة والصدمة النفسية اللي قبل كنا قاعدين نحكي عليه ونحكي فوق، والوضع لما نصل للحتة دي أن احنا محتاجين انه يعني نرجع نعيد بناء القيم، أو خلينا نقول انه نعيد اكتشاف ذواتنا أساسا أن احنا ليه موجودين هنا. ما هو لما الناس تشاكل الشكل دايما دشنو اللي بيخلي شكله يقوم أو الاختلاف مش قدامنا، لما الناس تمسك في الفروع أكتر، لما الناس تقوم تكون دفاعية أكتر، لما الناس تكون يعني متقوقعة يعني متحفظة، أي زول ما قادر يطلع الجواب. دي ممكن نطلعها كيف لو أن إحنا اقتنعنا إنه نرجع لورا شوية. دي لازم يعني حكاية ده مجرد كلام، لكن هو الحل ما بيجي إلا كده، إلا أن إحنا نرجع. دشنو خلانا إحنا اجتمع لما قبل الأولاد ديل ما يجوا؟ الصورة دي لازم أن إحنا يعني نحاول نعيد بناء تاني، ولازم نعرف إنه في حاجات يعني قبلك أنت قلتي في أسباب كثيرة يعني فرضت نفسها وقامت خلت الأمور تكون أكثر سوءا، إنه ده كله حاجات أساسا جاية من برة، يعني ده ما لأنه نحن كعبين. وبرضو حكاية إنه ردود أفعالنا، إنه نحن يعني كان عندنا مواقف ردود فعلية أكثر من إنه نحن حددنا المشكلة شنو. ده بالإضافة لكل العقلية الأنثوية والعقلية الذكورية، يعني ده كله عنده علاقة في إنه التفاعل ده يمشي لقدام وما يحل المشكلة، أو ما يقوم في المشكلة يقوم يمشي في الفروع. لو نحن يعني وقفنا إنه أساسا في حاجات أساسية خلتنا إنه نحن بقينا مسكنا في الفروع أكثر من الأصل، أنا أعتقد ده ده بيخلينا احنا نعيد النظر في انه كيف نقدر يعني نضع تصور جديد للبيت وللمستقبل. اذا ما فكرنا من الناحيه دي بالتاكيد ما في كثير من الناس اللي بيعملوا يعني كونسلنج دارين يعالجوا مشاكل الناس بيسالوهم احيانا بيقول لهم كراو انتوا تلاقيتوا كيف صحيح اول مره كان 200 بيسالوا الاسئله دي فاثناء هو بيجاوب بيقوم بيجي الصوره الجميله دي يعني لما كنت بحبه لما كنت الكلام ده فده بيقوم بيعيد الذكريات الجميله وليك ايش معنى دي ايش معنى ده وسط المجموعه دي كلها وسط النازل كله يعني ايش ما خلانا نختاره بعدين الايام الجميله الاولى اللي خشت اذا كان خطوبه او زواج ده بيعيد النظر احيانا بيقول لهم جيبوا الصور اللي كان صورته زمان فدي كلها بتخلي انه بياخد مساحه ايجابيه لانه بيرجع لورا وبيخلي المرتب لما نعرف انه ده كان وقت جميل بعدين نقوم نجي في انه الاسباب اللي خلى الناس انه تجي للصوره دي شنو انه هي مش لانه في زول كعب اكثر من انه زي ما قبيلك قلنا انه اي زول داير صوره جميله لكن اي زول عنده توقع جميل لكن فبعد ده النقطه الثانيه المهم انه نتعلم انه نغفر ده طبعا ده ما بس في العيله وبس في المجتمع السوداني كله لازم نتعلم انه نغفر لازم نتعلم انه يعني نتراجع لازم نتعلم انه نتنازل من مواقفنا اللي هي الصوره اللي خليناها المصرين هي على اساس من اجل انه يعني كان ان احنا مصرين نمشي بالطريقه دي البيت ده هينفجر احنا ما حنكون المشكله المهم هو في انانيه في الانسان السوداني بصوره يعني يعني يعني ال- ال- ال- ال- الانسان السوداني اللي هو نتاج الحرب دي يعني الحاله دي خلت انه يكون في انانيه كده انه ما يكون عندنا تصور لمستقبل بكره لاولادنا يعني احنا فاكرين انه اولادنا ديل كم بس وديناهم المدارس ونجحوا اذا كده خلاص احنا عملنا اروع علينا لكن هو ناسي انه الجنة ده عنده مجتمع مفترض ينمو فوقه عنده دولة مفترض هو يكون موجود بينتمي له ده نحن شايلينه برا من ده انت يعني بتبني شنو لدولة بكرة الولدك حيجي يعيش فوقه او المجتمع بتاعك الحي والمنطقة بتاعتك انت يعني خدت شنو في ذهنك للولد ده هو بيجي بيكون كيف دي حاجات نحن ما قاعد ناخدها في اسهالنا يعني ده شيء مؤلم انه انانية انه انا والولد لكن الولد ده عشان استمر لي قدام ده ما في خالص بأنه ده ضد الطبيعة الإنسانية يعني الإنسان بطبعه هو بيأمل لي بكرة
1: أيوة.
0: بيحاول أنه يحسن الليل عشان بكرة يكون كويس لكن بكرة بتاع الأنانية بتاعت السوداني تجاه ولده أولاده يعني الأذية اللي هو الأذية كله في أنه هو يأكل يشرب وينجح في الجامعة وفي المدرسة
1: ما خلاص دي المحتويات اللي عندي أو ده اللي أنا أقدر أوفره أكتر من كده أنا ما حقدر أديكوا حاجة تانية
0: ما ده ما يعني في يعني ما في بعد نظر هنا في تفكير ضيق جدا محصور أيوه محصور في برهان وحميتي يعني بس أنا هنا يا أنا يا هو في ناس هنا عشان الزمن
1: أيوة أيوة ماشي
0: لازم يعني أيوة أيوة
1: تمام
0: اللي هو في جانا قدورة وطناصر الثاني
1: أيوة
0: كاتب هنا قال جمال ظهوركم وحلاوة الحديث وطريقة الطرح وسماحة الضيف وجمال روحكم ده الشيء اللي بيجبر الواحد انداح قال في الكلام الحلو وجميل من مقدمي البرامج الكاملين ومكملين للجمال انت زدتها يعني زدت انا عسل في العسل يا سلام على الكلام الجميل انا بجد كلامي من داخل قلبي
1: الله عليك
0: الغالي عندي جوا جواي بتجبر تعابيري وأتمنى أن أعطيكم حقكم بالكامل ولا أنسى كل التيم اللي بيعمل بالراديو بالراحة وكل الناس وإسعاده بالمواضيع السمحة شكرا جميل يا أخي يا كثير على الكلام فعلا الرائع والجميل اللي أنت قلته في الجمال ده رأيك شنو رشيدة
1: أيوة لا لا لا أنا قدورة طبعا من الناس اللي كنت لك بغير مودك يعني بغير مودك فعشان كده قاعدين نقول لبزاهر غايته قدورة ده كان يوم غلطت فيه عنده جيوش وراء
0: أيوة
1: نحن عمل لها حلقة مخصوصة
0: زي ما بيقول اللي نادر يعني كائنات نادرة
1: أيوة بالضبط
0: صباح النور والسرور ده عمر السنوسي
1: صديق العمر
0: أيوة عليكم راديو سمرنا معدن الإنسان الحقيقي لن يتغير مهما تغير الظروف تختلف في الرأي لكن الهدف واحد بعيدا عن الإكراه ومن هنا يبقى شعارنا في الأول دعونا للتماسك دعوة للتماسك وهو أن نضع أيدينا بعض لبعض لنبني سوداننا الجميلة لنحول هذا الزمن الجريح ما نحن نتغير ويبقى شعارنا في الأول نبني سودان الجميل بدون فرقة وبدون سلاح. يا سلام عمر السنوسي أستاذ.
1: ده حلم حلم, ده حلم كبير يا أستاذ عمر. يعني قدي نبدأ خطوات أمشيها وتلقاني جريت قدامك.
0: يعني الكلام الرائع ده بيخلينا فعلا أنه نقول أنه نحن يعني ماشيين في الطريق الصح. أنا قريت
1: قدورة وعمر
0: في الزنجي وفي ريتشارد زنجي ده ما قريت لي بطاني صح ورجع تاني. الحرب علمت فينا عملت فينا شنو؟ هل خلتنا نتغير ونبقى ناس مختلفين عن الزمان ولا الحرب بس أظهرت صفات كانت موجودة؟ هو بيسأل فينا من الأساس. هل ممكن نختلف مع بعض في الرأي والموقف من غير ما يتحول الاختلاف إلى الكراهية وعداوة؟ يعني الرسالة باختصار ممكن نختلف ممكن ماشي نتفق، لكن هل لسه بنقدر نحافظ على محبتنا واحترامنا لبعض وفيها دعوة أننا ما نخلي الحرب تفرق قلوبنا أكثر مما فرقت بين آخر حاجة ريتشارد جاك عشان يعني آخر واحد نتكلم فيه. السلام عليكم أسرة راديو سمر. باعتقادي أنا التعبير عن مشاعري دي حاجة ممكن تكون في دول المتقدمة، أي ممكن نقول مرتبطة بالانفتاح الذهني. وتكلم عن الكلام اللي قلتيه قبل كيف نعبر صح؟
1: مثل أسرة
0: ده ريتشارد
1: ريتشارد
0: مثلا هسه واحد ساكن أقصى غرب السودان أو ساكن الجبال ما بيعرفوا يعبروا عن مشاعره.
1: يا ريتشارد خليني منقول لك أنا

0: وما سمحت في يوم أنا أمي مسكت أبوي ده قلت له أنا بريدك. لكن ريدتها كانت بتجي في شنو؟ عارف بالخصوصية بتاعته، عارف كان في الشجرة والعنقريب والمنقد، وأبوك جاء خلوني أعمل له القهوة وقعدته في الكرسي بتاع البلاستيك. أنا متذكر المنظر ده، كرسي كده ومضفر بالبلاستيك الأخضر، وقعدت أبوي جنبها في الكرسي ما في العنقريب، هي بتكون قاعدة في العنقريب وهو في الكرسي وقدامه في النص في المنقد، ونحن ما تلعبوا هنا عشان أبوك جاء يشرب القهوة. دي كانوا قمة الإنسانية وقمة
1: الجمال الأسري والعائلة.
0: أيوة يعني ده منظر، ده كان زي اتنين حاليا ناس قاعدين جنب بعض وبقولوا لبعض كلام حلو جميل بدون كلام وروتيني وقدام عيوننا. ممكن نحن ما فاهمينه، لكن أنا كنت بحس أنه هذا الترابط الأسري أكتر من الكلام. دي دي دي دي دي دي يعني أنت تقول لي واحد مثلا في غرية في جوا السودان، أنا بتكلم لك أنه أنا من غرية، من منطقة بسيطة جدا، من أسرة عادية، لكن ده كان نموذج، النموذج بتاع الحب ده أسي حاليا ولا في عنقريب عشان نعمله بقهوة، ولا في كرسي عشان، ولا الأبو ذاته هو فيه عشان
1: يقلوا قهوة،
0: يعملوا له قهوة هو جارب من الصباح بيجي بالمسا ما قادر حتى يجيف، ولا أنت عندك المزاج اللي أصلا تقلبيه بالبون كده وتنفوضيه. أنا بعيد في صورة أنا كنت عايشة يوميا، ده كله بيجي ما في، ده كله بيجي ما في. فحنبني البيت كيف يعني؟ حتى البسيط اللي كان عندنا إحنا فقدناه. أنا أقول لك حاجة، يعني أنا أبوي كان بيقول كلمات لأمي، مش غزل، أبوي كان بيحب الغنى، بيحب يغني، بيحب يعزف عود، بيرسم، عنده استوديو، عنده الجانب الفني ده فيه. فكان لما نشرب كوباية القهوة بيقول لها شنو، استنى الهادية راضية ما بخونة، الدر سنونة والخمر لونة. يعني دي كلمات كانت محفوظة بتتقال
1: بعد القهوة.
0: قاعدة كده يعني تعيد قدامي منظر كده. ده اللي كان بيقوله، خلاص ده كده نحن البيت أمان، وبيضحك وناسه وخلاص. يعني بتقول لها تمارق ماشي وين، فبرد لها بالكلمتين ديل، بيقول لها الهادي يا راضي يا ما بخون، الدرس نونة والخمر لونة.
1: غزل كده
0: كده يعني في القمة، يعني كلهم سكة وهي سكة
1: في مكان
0: خلاص كده. أبوي كان بات أسبوع برا ما بيزال.
1: الروعة دي لكن أسي بيجت تقريبا
0: يلا
1: يعني
0: في ظروف الحرب. شوف الصورة البسيطة دي نحن نجيبها من وين؟ نحن نجيبها من وين؟
1: ده فعلا ده تحدي.
0: فربنا يرحم الأسر يا أستاذ ياسين، يرحم الأسر ويرحم أولادنا ويرحمنا من الظروف الصعبة اللي نحن.
1: عشان كده يعني من أهم الحاجات اللي يعني كان في سؤال، يعني إحنا أو دارين نبني أو نعمل حاجة كويسة لمستقبل بكرة، أهم خطوة مفترض نبدأ بها العائلة. يعني عشان السودان بتاع بكرة ده يكون كويس، نعمل شنو؟ الحياة العملات الحرب والغيرتها والقشرت فينا وما بعرف ده كله عشان إحنا نقدر يعني نستخدمه بصورة كويسة. نبدأ من العائلة
0: بالضبط.
1: أول حاجة في العلاقات الأسرية بين الأب والأم وتجاه الأولاد، فكرة التعبير الجميل ده لازم يبان فينا، يعني لازم كيف نقدر نستفيد من الحاجات الحاصلة دي نجيبها بطريقة إيجابية ما بطريقة سلبية، نعمل سلام إيجابي، يكون عندنا موقف فكر إيجابي. دي حاجات يعني محتاجين إنه نشتغل فيها. بعدين الحاجة الثانية طوالي مع الـ مع الـ مع العائلة دي مع بعض قبل يكون لفكرة بتاعت الإيمان. طبعا على مستوى المجتمع السوداني كله اللي هو هويتنا، يعني لما نقول هوية طبعا جدل الهوية دي ناس سيسوها وخدتوها في قوالب كده، فنحن ما في الحتة ديك. لكن لما نقول هوية انه انا بنتمي للسودان الجميل المتنوع، الفوق الشرقي والغرابي والشمالي والجنوبي، يعني السودان الصورة الجميل ده الهوية، انه نحن نقبل الآخر الجمال اللي احنا ليناه ده الرائع ده، نقبل به ونتمتع ونستمتع به، وأنا أحاول أنه أكتشف الآخر وأعرفه كويس. يعني أنا مشيت اتجاهات السودان ده كله، وفي كل مكان بمشي يعني بشوف روعة وجمال كده. أيوة. بصورة يعني بنبهر به. وكل ما أمشي الحتات ده بحب أنه أمشي في السوق والحياة التقليدية اللي بتعمل هناك. يعني لما نمشي الشرك ولا بور السودان بحدها أشرب القهوة دي، المهم يعني الزول بيشوف ده شنو الحاجة اللي هناك المحبوبة أنا أختبرها وأعرفها وكده. فدي حاجات إحنا عايزين نعيد اكتشاف الحياة الرائعة الجميلة في السودان الجميل والرائع ده. ما السودان بتاع ما بعد يوم 3 و5 15

0: 2023 ده الله يكون في العون.
1: الله بجد ربنا يكون في العون. عارف يا استاذ يحسن انا يعني اتبسطت بالحلقه دي رغم انه فيها حاجات كثيره, وزي ما قبل اخونا قال حلقه حساسه شويه, ضربت في اوتار حساسه شويه. خليني اقول لك انا استخلصت من كلامك لو انت قاصد تقوله او تضيف عليه, انه المسؤوليه بتاعه بناء السودان ما على السلطه, في بناء فردي. الليلة أسرتك يا أستاذ ياكسون أنت اللي بتبنيها, ما القوانين الدولة ممكن تشكل لك سلوكيات عامة, لكن كزرع جوا النفوس نحن المحتاجين نقوم بالدور ده. أنت قاصد تقول أنك تتقسم كده؟
0: أيوة يعني أنه طبعا فكرة أنه نبني هوية كويسة, فكرة أنه يكون في يعني تآلف اجتماعي أو تداخل كويس, ده لازم نبدأه في البيت يعني في جمال, لأنه التغذية السلبية دي ذاتها بدأت من البيت يعني في تكويننا من البيت, من المجتمعات بتاعنا الصغيرة الضيقة دي. يعني التغذية دي عشان كده مفترض تبدأ من هناك, حتى يلا بعدين تقوم تمشي. كل ما الصورة في البيت يكون كويس بنعكس برا بصورة كويسة.
1: أيوة فايصياس أنا بجد اتبسطت معك في آخر الحلقة.
0: من كان يعني ما إحنا كنت تسترسل في الكلام والصورة زحمت في راسك وقربت تكفل الحلقة.
1: لا لا أنا صدقني بدها كنت يا أخوانا دي ده اللي ما كنت معي لك بنتين ليه, لأنه فعلا حسيت في إنه في حاجة تقيلة جوا, لكن برضو استشفيت وعرفت إنه المشكلة اللي إحنا فيها ما عايزة استعجال.
0: دايره هدوء
1: دايره هدوء
0: لازم أول حاجة نبكي.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة، ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتاعت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة متهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات اللي منخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدتها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويس عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكباب الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط. فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها، أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. انا جربت الحكايه دي، لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل، او بتنظفي اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ده بيضمن لك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما اكون انا بقطع لحمه او يكون مثلا بيضه اتكسرت مني وقعت في اي حته. لما اكون بنظف لو شلت بالخل الحاجه دي نظفتها بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحه الما حلوه والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط، ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري، بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق للبوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة يعني بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه هو كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني تشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت. وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي. فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل. دايما نحن عندنا العادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالي جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا جدا نكون معكم يا جماعة، ويوم جميل وحلقة جديدة ولذيذة وحلوة. يعني طبعا يعني أخواننا يعني كالعادة طبعا اللي بيكون قاعد معانا ما زول عادي يا جماعة، ما زول عادي، لازم يكون زول مميز طبعا، لازم لازم، وزول أول مرة يطلع في الراديو، ما حصل مرة شفته نهائي، يعني وشه ده نهائي ما شفته نهائي، أول مرة حد اسمعه صوته، أول مرة حد اسمعه كلامه، يعني وجه جديد. فطبعا يعني أنتم متعودين علينا بالأوجه الجديدة طبعا، يعني حصل مرة قاعد نكرر زول مرتين خالص، فده زول يا جماعة جديد كرتي كرتونة ما بتعرفوه نهائي، وما حصل مرة ذاته كتب لنا تعليق، فيعني هتشوفوه كده لأول مرة، لكن يا جماعة شخصية مميزة. فطبعا لكم هنقول الزبدة صباح الخير يا صوير.
2: صباح النور الوجه الجديد، مبسوط انه اطلع لأول مرة معك، وده يا سلام. شرف لي صراحة،
1: يا سلام يا اخي يا سلام. طبعا يا جماعة ده كله كلام ساي يا جماعة، زبدة طلع كثير شديد طبعا، ده للناس طبعا هتكون لأول مرة تشوفك، يعني لو لأول مرة تشوفه يا زبدة وجه جديد،
2: وجه جديد خلاص
1: ده وجه جديد فعلا. الأخبار شنو يا صوير؟
2: طيب تمام يا اخي، مبسوط
1: مبسوط يعني. عرف الناس عن نفسك وعن
2: ثاني كل
1: ما احس ان انا متوجه جديد.
2: طيب انا الوجه الجديد صمويل، بس
1: بس صمويل خلاص.
2: ثاني ما بقول شنو،
1: ازود دكتور يا جماعه. هاي ما تنساني هاي. فطبعا يا جماعه يعني زي ما احنا متعودين كده كده، ده لازم يعني شنو نسمع اراءكم، ده كده كده دي ما حنكون بنقول لكم يا جماعه ديرنا نسمع رايكم وديرنا نشوفكم تكتبوا ليه، لا لا دي حاجه باي ديفولت كده، انت هتكون قاعد معانا هنا، ده ما ينفع تكون قاعد وما تدينا رايك، وما ينفع تكون قاعد وما بتشاركنا وما بتكون بتتكلم معانا وتتونس معانا والكلام ده. المهم فقلنا موضوعنا حلو حلو حلو حلو شديد، لكن طبعا زي ما احنا متعودين لازم نعمل حاجه قبل ما نبتدي الموضوع، فألا ولا هي إنه لازم نسأل من أحوالكم، وتعرفوا كمان أحوالنا وإسبوعنا كان ماشي كيف، فورونا إسبوعكم كان عامل كيف ودنياكم كان ماشي كيف وكده، وإحنا برضو حنكون بنوريكم بإسبوعنا ودنياتنا كان ماشي كيف. إسبوع كان ماشي كيف يا صمويل؟
2: ضابط،
1: كان ضابط شديد
2: الأسبوع ده، يعني
1: حلو شديد،
2: حاجة ظريفة جدا، يعني في حاجات ضابطة كده حصلت ومهم، يعني كان جميل جميل شديد يعني.
1: يا سلام. يعني الحياة الضابطة دي حاجات وقتية ولا حاجات مكملة ولا حاجات
2: مكملة كيف؟ شوية يعني في دراسة وفي حاجات كده مهم، حاجات ظريفة يعني.
1: لا لا مبروك مبروك مبروك يا أخي
2: بقيت طالب بعد
1: بعد الزمن ده كله
2: الزمن ده كله بعد.
1: لكن إحساسي إنك أنت طالب بعد الزمن ده كله كيف؟
2: صدقيني ظريف يعني، في حاجات يعني هو عموما لأنه مفروض أكون بقرة كتير فبقيت لي فترة، فالقراية من جديد دي حاجة ظريفة، إحساس جميل يعني.
1: أوكي. ما فيها صعوبة شوية؟
2: يعني فيها الإحساس بتاع إنك تكون عندك ديدلاين ويكون عندك معرف حاجات مفروض تسلمها وشنو كلام زي ده، شوية متعب، لكن يعني خلاص يعني
1: يعني
2: وإحساس ذاته جميل يعني، إنه رجعت طالب تاني واشتقت لي زمن الجامعة والحاجات دي، فحاجة ظابطة.
1: لا لا ظريف. أنا بصراحة أسبوعي كان كيف، هو الأمانة ما متذكر شيء، بس يعني أسبوعي كان كويس يعني، يعتبر من الاثنين الفات للاثنين الليلة يعني كان ظريف. هو الأسبوع الفات كان أهدى شوية, بس الأسبوع ده ما حيكون هادي غالبا يعني.
2: من الليلة
1: من الليلة هو الأسبوع ده ما هادي يعني. في حياة كثيرة الزول مفروض يعملها, وحياة كثيرة مفروض الزول بينجزها يعني. فبس فيعني لكن يعني نشكر ربنا يعني. ما هو لازم يكون في راحة عشان بعد كده يكون في تعب شوية, عشان بعد كده يكون في راحة. لكن
2: دي حاجة كويسة يعني. لو كان الأسبوع الفات هادي
1: أسبوع الضغط
2: بدأت أخش الضغط كده وانت مبسوط يعني.
1: بالضبط كده. فالمهم يعني لكن طبعا يا جماعة يعني احنا قلنا لكم أخبارنا عشان برضو تتشجعوا وتقولوا أخباركم, عشان ما تحسوا نفسكم وانتوا براكم حتكونوا بتقولوا أخباركم وكده. فمنتظرينكم. أوكي, أخونا وليد محمد بيقول صباح الورد للأشخاص الذين يتركون لنا وردة على أبواب قلوب قلوبنا بكلمة بهمسة بلمسة ببسمة. صباح الورد للقلوب الرائعة التي تدفعنا للتفاؤل دائما. صباح السعادة والياسمين لمن تسعدنا كلماتهم وتدخل القلب فتريح النفس وتملأ الروح نقاء وبهجة. صباح الفل لأصحاب القلوب الجميلة والنوايا الطيبة. صباحكم معطر بعطر الورد. صباح حب وسعادة لأحبابي الغالين. صباح السعادة لمن يعزفون لحن الحياة فنسمعهم بقلوبنا. صباح الورد لمن يلمسون وتر القلب ونضه. صباح القلوب الطيبة. تاني صباح الخير والسعادة. صباح الورد. شكرا كثير يا وليد يا أخي, وصباح النور عليك صراحة يعني. ده صباح مشرق شديد.
2: لا صباح ظابط شديد يعني.
1: صباح شديد.
2: سلام.
1: لكن بجد يا أخي thank you يا أخي, شكرا كثير للكلام الجميل ده. وطبعا يا وليد كده كده يعني زولنا شديد يعني, ما محتاج لوصية, بس تكمل معنا حلقة للنهاية عشان هنكون عاوزين نسمع رأيك في موضوع الحلقة. والناس الحاليا معانا يا جماعة صبحوا لينا, ورونا أخباركم, اكتبوا لينا أي حاجة, اتفاعلوا معانا. وكمان برضو بنسلم على ناس الساتلايت طبعا في الرقم الحس حاليا ظاهر قدامكم في الشاشة ده يا جماعة. حاليا أمسك تلفونك كده ورسل لنا طوالي كده في الرقم الظاهر قدامكم وتواصلوا معانا. ولو كمان منزل الفيسبوك كده في تلفونك ممكن تخش تكتب لنا كومنت يعني, وتكمل تحضرنا عادي من الساتلايت. الأسرة كلها يعني تحضرنا, أو لو أنتوا الأسرة مع بعض بتحضروا أو كده. وكمان برضو بنسلم على الناس اللي ممكن يكونوا بيسمعونا حاليا من الأبليكيشن, برضو بنسلم عليكم وبنقول لكم صباح الخير. وللناس اللي برضو ماشيين في الطريق, ماشيين في ناس طبعا بيكونوا ما قادرين يكتبوا لنا, طبعا بيكونوا ماشيين لأشغالهم حاليا في الشغل, بس بيسمعونا بالسماعات يعني. صدقوني يا يعني كده كده احنا مبسوطين بكم يعني كده كده, لكن لو في طريقه تكتب لنا بيكون حلو شديد. طيب يا صمويل, الحلقه الليله عادي عنوانها بالواضح كده, انت دار تكون زول ولا دار تبقى ولا دار الناس تشوفك زول؟
2: زول ايوه.
1: فطبعا يعني الاسم ده هو تحسه يعني الجمله تحسها عاديه, لكن يعني أول ما أنت سمعتها إحساسك أو انطباعك كان شنو من الجملة دي؟ يعني أول ما قريتها كده في الرسالة اللي رسلتها لك.
2: صديني جملة يعني حقيقية صراحة. أول حاجة الناس يعني بتعاني من الحاجة دي كتير, أو كلنا بنعاني من الحاجة دي. حتى إنه التوقعات بتاعتك أو بتاعت الناس اللي حوالينك, زايد الحاجة اللي أنت راسمها اللي روحك, الحاجة الرسمينها عليك الناس, والمتطلبات بتاعت المجتمع أصلا, والمتطلبات بتاعت جيلك اللي انت عايش فيه, والناس اللي حوالينك أصحابك كده.
1: فموضوع
2: يعني زي ما قبل بقول لك مشربك يعني
1: صراحة هاي. لأنه كمان المتطلبات من كذا جانب, فبتحس أنه طيب يعني ديل ولا ديل ولا ديل, لأنه مثلا ممكن تلقى كلام كمان متضارب, فانت مع ديل ومع ديل. طيب يعني ها انا حاسه مع اهلي ديل كلامهم حاجه وديل كلامهم حاجه, اصحابي مثلا ناس الشغل برضو كلامهم حاجه, ناس من ودلك. فهي للامانه فعلا حاجه متضاربه جدا. لكن بيبقى السؤال انه, والسؤال ده اللي هو اللي احنا حنكون نتكلم عنه خلال الحلقه يعني, ما حنقدر نجاوبه حاسه حاليا, بس هي مجرد الاجابه دي, لكن خلال الحلقه حنكون بنجاوبه لأكتر من مرة, اللي هو إنه ليه رأي الناس مهم أصلاً؟ يعني ليه أنا عاوز أكون زول قدام الناس؟ يعني في رأيك الحياة دي أهميتها أصلاً شنو؟
2: صدقيني عشان أنا عايش في مجتمع عايش مع ناس ده أهم حاجة طبعا. ناس كتار بيقول لك يعني رأي الناس ما بيهمني وده حاجة بالنسبة لي أنا مستحيل. على الأقل غلط يعني. ما في زول ما بيهمه رأي الناس, ما في زول ما عايز يلقى تقدير من الناس, وما في زول نفسه إنه على الأقل ولو لدرجة بسيطة يكون على الأقل الناس القراب منه يكونوا راضين بالحاجة اللي هو وصل لها. فعموما رأي الناس مهم, لكن السؤال أنا بشوفه يعني أهميته دي بشوفها من ياتو ناحية من ناحية إنه أنا عايز الناس دي بس يعني يحسوا بأنه أنا عملت حاجة أو أشركهم بالحاجة اللي أنا بعملها, ولا أنا عايش حياتي كلها بس عشان أرضي الناس, عايش حياتي إنه أنا بس دار أشوف الليلة إنجي عايزة مني شنو, بعد شوية أشوف فلان دارك عايز مني شنو. فأي زول حسب متطلباته اللي عايزة مني أنا أكون بلبيها وناسي أنا نفسي وناسي الطموحات بتاعتي أو الحاجة اللي أنا عايز أعملها.
1: هي للأمانة هذه البحثة المعضلة فعلا, إنك أنت بتكون تايه
2: بالضبط,
1: بتكون تايه في النص, لأنه مثلا أنت طيب ما أنت حاسس حاليا مثلا زول شغال مثلا مع ناس أو تعايش مثلا مع ناس, فانت في حياة كثيره ممكن تكون مشتركه بيناتكم, يعني في حياه مشتركه يعني مع ناس بيتكم, انت عندكم حياه مشتركه يعني ما بس مجرد انه ده الناس بيتكم وده ابوك ودي امك وده اخوك ودي اختك ما بس مجرد ده, لكن في حياه مشتركه مبدئيا انتوا قاعدين في بيت واحد مبدئيا كده, فمتطلبات البيت ده مشتركه بيناتكم, الزمن مشترك بيناتكم, المناسبات مشتركه بيناتكم, الأهل حاجة مشتركة أكيد طبعا يعني حياة كثيرة هي مشتركة بيناتكم. ففعل زول بيأثر على زول, شكل زول بيأثر على أخو التاني, الحياة دي كلها بتأثر على بعض. يعني مثلا لو أنا صاحبتي أو أختي أو أخوي أو كده بشكل معين, حتى لو أنا ما بالشكل ده, الحياة دي بصورة ما حتكون عندها انعكاس علي أنا برضو. فبس فهي للأسف هي فريمات كده الناس بتخطها, فأنت بتبقى إنك أنت ما بس حياتك هي فيها الفريم, بس حتى الناس اللي حوالينك يعني لازم يكونوا بشكل معين وبفريم معين عشان أنت ذاتك تكون الزول الفلان اللي أنت عاوز تبقاه للناس. مزبوط. يعني فبحس إنه هي معضلة بجد, يعني هي معضلة حقيقية يعني, لأنك أنت على قدر ما انك انت ممكن تتحكم في حياتك, لكن في حياة الناس اللي حوالينك ما حتكون بتعرف تتحكم فيها. فاكيد ما حتعرف تجبر زول ان هو يكون بشكل معين عشان انت ذاتك يكون شكلك الشكل الفلاني يعني.
2: ودي المشكله يعني اكيد هو برضو داخله فيها طموحاتي وداخله فيها الحاجه الصوره اللي انا راسمها لنفسي. فلما انا اكون راسم صوره معينه لنفسي ويمكن ما قادر أحققها أو مثلا يعني حققتها بصورة بسيطة جزئية, فده بيخليني أنه تلغيا أنا الناس اللي حواليني دار أخليهم بأي طريقة هما برضو حياتهم تكون ماشية بنفس الطريقة اللي أنا وصلت لها.
1: صح,
2: فهمتي؟ فلما مثلا أنا لو فرضنا انه انا ابو زول يعني تخيلت انا ابو زول, المهم
1: ان شاء الله طبعا كده موضوع غريب
2: غريب جدا. فالمهم قمت جيت انا مثلا كدكتور في حاجات معينه كنت داير اعملها ولكن ما لحقت اعملها وانا ما طرزان يعني ما حقدر اعمل حاجات بسيطه. فالمهم فبقى عندي طموحات معينه ما وصلت له, فبجي لما يجي ولدي مثلا لو ربنا يعني قدر انه هو بقى دكتور برضو, بجي اقوم ارسم له الحاجه دي, الحاجه اللي انا زمان ما عرفت اخططها, بفهم انه انا عارف الحاجه دي بتمشي كيف وانا مشيت في السكه دي قبل كده فانا دايرك تمشي كده. فاي حاجه هو يحاول يطلع من هنا انا بحاول اضغط انه يرجع. فالحاجة دي مرات بتجي تلغائية الناس كتر ومن غير ما تشعر تلقى نفسك انه ما بس الناس راسمة لك, لكن انت كمان مرات بترسم للناس حاجات, مرات بتضغط على الناس انه يعملوا حاجة ما عشان ده الكويس لهم, لكن عشان ده اللي انت شايفه بس يعني.
1: بتعرف كمان الزول مرات بيكون عايش في لود يعني المثل اللي انت قلته ده حلو شديد، بتاع انه مثلا مرات ابوي ما كمل حاجه معينه ودايره انه هي تكمل فيني انا مثلا او كده، ف او امي وكده. فمرات يعني احنا بنكون حاسين كاولاد يعني يعني كابناء، طيب نسميها كده، انه ده حق ابوي، ده حق من حقوقه يعني، او ده حق من حقوق امي، فبنعيش في اللود ده. ومرات احنا ما فاهمين ليه انا عايش في لود اصلا، لانه انا خاتي يعني في حاجه كده، الفكره دي بيلت ان جواي انه الحاجه دي حق من حقوق اهلي
2: بالظبط.
1: فانا ما ينفع اصلا اكون بفكر باي شكل من الاشكال انه اخالف ده، عرفتها. فللاسف احنا مرات ممكن اكون تربينا التربيه دي اصلا، يعني التربيه بتاعت انه اللي بيقولوا لي اهلي كله لازم يحصل ويكون بيتعامل بالحرف، ولو انا ما عملت كده ده زي كانه انا شلت حق من حقوقهم،
2: ابن عاق انا.
1: انا ابن عاق بالضبط كده. فبس فهي دي بتبقى هنا، ده في معضله كبيره، وهي للامانه دي من اكبر المشكلات. يعني دائما الجمله المتعارف عليها انه اي زوج انت ممكن تكون بتختاره، لكن اهلك ما بتختارهم.
2: بالضبط.
1: يعني اهلك ده الحاجه موجودين عندك وما بتعوضوا، يعني ما ممكن مثلا تقول يا اخي انا ممكن تكون امي حاجه تانية يعني غير امي دي.
2: يعني ام تانية.
1: يعني ما بتبقى. يعني ما مهما يكون الدم ده، ما هو هو الدم يعني. دي ما حاجه بتتغير، ممكن معنويا ممكن نفسيا الحاجه زي كده.
2: أيوه.
1: بتحصل طبعا، بس بنتكلم عن انه من الناحيه الاساسيه يعني اللي هي الام يعني اللي ولدتني دي، ما في منها اثنين ثلاثة، ما كذا نفر الدنيا يعني.
2: دي أحياء يعني.
1: فدي حاجة ما بتتغير، ودي حاجة أنا ما بختارها، بس ممكن أختار أصحابي، ممكن أختار فديل. يعني إنه أنا اخترت أصحابي، فممكن مثلا لو حاجة ما نفعت معي، يعني ما بقول ما بنتنازع عن الأصحاب كذا كذا، يعني بحب مقولة صاحبك على عيبه ذاته، لكن يعني في النهاية أنا عندي المقدرة أكبر إنه أقول لا لحيات كثيرة.
2: أيوه.
1: بس بتكون صعبة وياي، صعبة عند الأهل، لأنه الموضوع بيكون يعني ما أنا برضو ما حقدر أستغنى عنك، وإحنا عايشين مع بعض. صح. إحنا وشنا في وش بعض، إنت ما بتسمع كلامي، بتبقى في ضغطة، فكده كده لازم أطيعهم. ففي حاجات كثيرة شديد بتتطلب إنه انا يعني اعملها لاهلي.
2: بعدين زول ده شايف كل كل البروسيس اللي انت ماشي فيها، وشايف حتى كده. حيكون شايف معاك النتيجه، يعني هو مثلا ما زميل في الدراسه مثلا، مرات في في في زميلك مثلا خلاص شايفك في الجامعه مثلا، وخلاص الموضوع انتهى، بعد 10 سنين 15 سنه ممكن ما تلاقوا تاني. لكن مثلا ما زي ناس البيت، ده حيكون قاعد معاك كده شايفك وانت طالب، وانت يعني حلمك اللي انت راسمه ده، اللي انت مثلا فلنفرض انه انا ركبت راس قلت لا انا ما داير اي حاجه، وانا داير الحاجه اللي انا بس دايره لنفسي.
1: بالظبط كده.
2: ففي مرات بيكون في مخاوف بتاعت انه طيب ها لو انا فشلت، لو انا ما عرفت احقق الحاجه دي بالصوره اللي انا قلتها، فنظره الناس لي دي حتكون انه ايوه ما هقول لك
1: انت ما تعمل كده.
2: ما هسي لو كان سمعت كلامنا ما كان حصل كده.
1: صح.
2: لكن طبعا المشكله هي بتاعت انه وانا قاعد احب الجمله دي شديد، بتاعت انه نحن بنحب مصالح بعض، بنحب الحاجه الكويسه لبعض، لكن ما بنعرف مصالح بعض. يعني انا بتهمني مصلحتك، لكن ما بعرف مصلحتك وين
1: هي شنو بالضبط.
2: انت ممكن تكوني عارفه الحاجه دي احسن مني، وممكن تكوني ما عارفه، دي حاجه عاديه. يعني انه انا مرات كثير مضطر انه اجرب كذا حاجه عشان اعرف شنو الحاجه اللي ممكن تنفع معي، حتى لو بالزبط. كانت دي دراسه شغل عادي. صح. طبيعي في ناس بترجع تقرا جامعه من اول وجديد،
1: دي حقيقه.
2: انا قروا معي ناس في الجامعه قروا مجالات تانية ورجعوا قروا طب تاني. اتسوكي يعني عادي، الموضوع ما بالخطوره ديك.
1: هاي ما خطير نهائي
2: بجد.
1: وكمان ناس البيت يعني في حته كده، ده اللي هي انه مثلا لانه ده جزء من اللود ممكن يكون بيتشكل، يعني انه مثلا الوالد او الوالده، انت شايف انه والدك ووالدتك مثلا عملوا سمعه وسط الناس،
2: بالضبط،
1: عملوا اسم، ف يعني وانت بتفتخر بده، يعني انت مبسوط انه يا اخي اهلك عملوا اسم وعندهم الاسم الفلاني يعني وكده. فبتبقى انك انت يا اخي بتحس ان هي دي مسؤوليتك برضو، انه يا اخي انا حاسس اهالي ده السنين دي كلها عملوا اسم وعملوا شنو بتاع، انا ممكن مثلا بحركه بتصرف بشنو الشغله دي كلها تتدمر مثلا واخرب كل حاجه. فبتبقى برضو انه عشان بجد فعلا فكره انه انت حياتك دي مشتركه مع ناس تانية، حياتك دي ما انت براك لا عايشه، فهنا بتبقى هنا دي المعضله الاساسيه. فبتبقى مواجهه راي الناس مواجهه بتحس انه هي بجد مواجهه صعبه شديد. لكن دايرين ناخد اساسيات، يعني دايرين نحاول في الحلقه دي بقدر المستطاع انه ناخد
2: اساسيات. انا بحب الاساسيات.
1: دايرين ناخد اساسيات، الاحتياج في شنو وعدم الاحتياج في شنو. لانه بجد احنا مرات مثلا انا بكون يعني في الصغيره وفي الكبيره، في الفارغه وفي المليان، احنا انا ده راي الناس في الموضوع فاهم. ف وده الناس منه اصلا انا محتاج لرايهم. ففي اساسيات كده احنا محتاجين ناخدها يعني. فاول حاجه كده نبتدي بانه الناس انا بجد محتاج ان انا اكون باخد رايهم، ورايهم مهم وضروري يعني حاجه لابد منها انه هي تكون معي. فمحتاجين نتكلم في الحته دي شويه.
2: صدقيني انا حكايه راي الناس دي مش ما قاعد تهمني، لكن بحس انه اي لازم ضروري جدا انك تاخذ راي الناس، ضروري انك تشاور. لكن في النهايه لازم في في في القرار الاخير ده تكون انت ماخذه ومتاكد انه ده قرارك. يعني ما تقول يعني حتى لو انا جيت شاورت اي زول وقال لي مثلا حاجه وانا جيت عملت الحاجه اللي هو قال لي، انا ما حاجة اقول ده راي فلان او ده قرار فلان، ده قراري انا، انا اللي اخترت انه اعمل الحاجة اللي هو قال لي
1: وانا عملتها بيدي
2: بالضبط كده. عشان لما تحصل اي حاجة ما اجي الومه واقول لي يا اخي انت اصلا لو ما كان سمعت كلامك ما كان حصل لي كده، او العكس اذا انا نجحت ولا كده ما اكون مثلا ما قادر استمتع بنجاحي
1: عشان
2: ده قرار زول تاني. ده قرار زول تاني. فعموما لازم الناس طبعا القريبين لك سواء كان الأهل الأصحاب القراب شديد الحاجات دي طبيعي إنه بتشارك معهم بتقول حاجات، لكن في النهاية أنت القرار يعني لازم يرجع عليك يعني ما في اثنين ثلاثة في دي يعني. حتى وإن كان هم عندهم التأثير في كل حاجة، طريقة اتخاذ قرارك مثلا مرات ممكن انت الحاجة بعد ما تشاور بعد ما تتكلم تكون شايفها بمنظور تاني مختلف. فده فعلا بيلعب دور كبير شديد. لكن اكون متأكد تماما انه لما اتخذ قرار معين ده حقي انا.
1: ودي نقطة على فكرة مهمة شديد، لانه يعني انا واحدة من الناس ممكن اكون برضو في الحتة دي. يعني لانه تعرف طبيعه التربيه اللي احنا تربيناها تربيه بتاعت زول تاني ياخذ لي القرار، دي نوع التربيه اللي احنا تربيناها يعني في جوانب كثيره، انه يا زول ما تعمل كده بس خلاص ما تعمل حاجه، يا زول ما تمشي، يا زول بس خليك قاعد مثلا، يا زول ما اعرف لك شنو اعمل كده. يعني دي طبيعه التربيه اللي احنا اصلا قمنا عليها. ما تناقشني كثير، ما نتكلم كثير في الموضوع ده، هو الموضوع ده المعروف اصلا هو كده فاهم. فده نوع التربيه اللي زول اتربى عليها. فدايما الزول قايم بفكره انه يا اخي يعني بقدر المستطاع لو القرار ما حاخده انا بيكون كويس. يعني فكره انه انا ما اخذ القرار دي حي مريحه شديد يعني، لانه في النهايه ما انا حتلم، وبعدين انا بقدر الوم يعني
2: بالظبط كده. وانا على الاقل بيني وبين نفسي يعني انا حتى ببرر الحاجات اللي انا

0: عشان اكون بظهر في قدام زول بشكل ما انه انا زول كويس.
1: ما عندي ذنب.
0: انا ما عندي ذنب. فانا ان شاء الله كان زول واحد بس ما كيف ظهرت قدام زول. انا ما عندي ذنب. فللاسف الشديد يعني احنا قمنا بالتربيه دي ودي اثرت بصوره كبيره جدا. يعني نحن بنخاف ناخذ قرار, بنخاف نستمتع بالنجاح, وبنخاف نتحمل المسؤوليه. فالحاجه دي خلقت نوع من انه يا اخي كده انت كده انت عامل حايل في راسك دي, وبعدين نشوف مثلا بعدين نشوف. دي ما عمرنا ما حصل مره يعني, او نادرا ما نقول انه يا اخي يا زول كده انت عامل حاجه دي وتوكل, وزي ما تجي وانا معاك.
1: بالضبط.
0: يعني نادر ما نحن نقول كده, فاهمني؟
1: أيوة. ومالونا خريبة وبعدين نصلحها تاني. أيوة
0: وبعدين
1: يعني
0: نصلحها تاني. لا دي ما بنقولها. صغير عديل إنه يا أخي يا زول ده مش قرارك, يا زول كده عمله ونشوف بس. عمله ونشوف.
1: نشوف دي مرات بتكون مخيفة.
0: مخيفة شديد يلا, فاهم؟ وبدأ بتطلع من الأهل بالذات. يعني يا زول ده مش ده هو كلامك, انت ده هو ده تقرأ الكلام ده, ما عرف ده تمشي تشتغل الشغل فلان. يا زول أمشي كده نشوف بس, يلا نشوف. دي مرعبة. فانت بتحس انك انت حوالين الناس مثلا انت محتاج تاخد رايهم, انت ماشي اصلا تاخد رايهم وما مطمن, حاسس نفسك ما مطمن شديد. فالحاجه دي بتفقدنا فكره انه انا برضو عندي حقوق وانا بمشي باخد حتى راي الناس. فدي برضو جزء من الاساسيات اللي احنا محتاجين نكون بنخدها, يعني انه انا ذاتي حقوقي شنو أنا بلقاها لما أنا أمشي أخذ رأي زول تاني. فهمتني؟
1: دي حاجة حلوة. طيب أول حاجة زي ما قلت قبل إنه القرار اللي أنا بطلع به في النهاية ده حقي أنا, بغض النظر أنت أديتني شنو ولا شورتني بشنو. يعني ممكن نعتبرك شريك في النجاح. لكن ما حلومك في الخسارة يعني أكيد. فمن حقي برضو إنه أنا لما أخذ القرار ده إنه القرار ده يحترم تماما. وبعد ذاك زي ما قلت يعني حتى لو أنا شايف إنه الزول سألني ده مثلا أنا شايف إنه قراره ده ما أسلم حاجة, خلاص انا اوكي. طيب اذا انا قادر انه اكون معك مهما كانت النتائج انا هقول لك انا معك. اذا ما قادر اقول لك تمام يعني. لكن ما في الحته بتاعت انه يا اخي بس اتذكر انه انا قلت لك, انا قلت لك اعمل كده وانت ما داير. ما خلاص انا زول جه شارني في حاجه ومن حقه علي انه انا اديه المشوره, ومن حقه من حقه برضه
0: يختار
1: يعني انه يعمل بها ولا ما يعمل بها. فده حق ما في تنازل اعتقد بتاع انه انا ما اعمل بالحاجه اللي اختاروا لي الناس او اللي ساعدوني انه اغرر فيها. تاني ما اعرف ممكن يكون شنو, لكن ده اهم حاجه بالنسبه لي.
0: وكمان يعني كده يعني ممكن مثلا انت ما تلقى راحه لانه مثلا في ناس كتار او ما تحس بالامان شديد في الدوائر الضيقه بتاعتك, لانه مثلا انت متعود تسمع من نفس الناس ديل, تسمع منهم مثلا صوت انه يا اخي انا مش قلت لك عارف لك شنو. ممكن تسمع الحاجه دي كتير, لكن مهم انه يعني نستوعب فكره انه يا اخي انا ما بقدر اتحكم في الناس بدوني رايهم, رده فعلهم شنو قصاد الحياة فشلي أو نجاحي. ما بعرف ردة فعل ممكن تكون عاملة كيف, بس المهم زي ما أنت قلت إنه أنا عارف إنه ده أنا قررت الحياة دي. فبغض النظر عن النجاح أو الخسارة, بغض النظر عن الرياكشن بتاعهم هو شنو, بس هي دي حياتي أنا. فأنا بتحمل مسؤوليتها وكده, لكن أنا بقدر أتحكم في إنه أنا ممكن أكون شنو للناس. يعني دي الحاجة اللي بتعرف تتحكم فيها. يعني لو زوجي أخذ مشورتك ما حد عارف تقول يعني تيت بعدين تلومه, ولا حد عارف بعدين تيجي تقول له يا اخي يا زول الحلاوه نتقاسم سوا. ما حد عارف تقول حاجه كده. يعني انت في النهايه زول ده جاك, لكن انت ممكن شنو تتحكم في النقطه دي, بس ما حد عارف تتحكم في نقطه ناس تانية. فبتجي هنا الحته اللي هي بتاعت انه في النقطه دي بالذات راي الناس هنا يلا ما مهم. يعني اخذ مشوره ناس, يعني انا بحس انه يا اخي مشوره الناس ما كويسه, ما كعبه, اخذ مشوره الناس يعني اشوف هنا وشوف هنا وشوف هنا ما ما ما قصه بس اكيد ناس طبعا متثقه

0: مع اي زول. فحلو انك انت تكون بتاخد مشورة الناس، لكن في حتات كده مثلا اللي هي بعد كده ردت فعل الشخص دي، هنا في حتة دي انت محتاج تعمل حدود. فبتبقى انه رسم الحدود في حتات معينة، وفي حتات تانية ممكن تفتح الحدود شوية. فبس لانه الحاجة دي تأثيرها كبير شديد
1: جدا،
0: يعني بجد تأثير انه انت مثلا الزول انت يعني بصورة ما أدرأيه فيك أنت شخصيا في حياتك في حياة تعملها، فبعدين ردة فعله لما يشوف حاجة معينة أنت ذاتك مرات بتكون منتظر أصلا يعني
1: بالضبط.
0: للأسف الشديد يعني.
1: وبرضو بيرجعني لحتة ثانية، أنه أنا برضو من حقي أنه أختار شنو أنا عايز أشارك فيه الناس وشنو ما عايز أشارك فيه الناس. يعني بالطرف الثاني برضو من حقه أنه هو يعني او مفترض يعني انه يكون بيحترم الحاجه دي، اللي هو خلاص انا اخترت انه انا الحاجه دي معلش مال النقاش انا هعمل الحاجه دي فتمام. هي الحاجه دي يلا، هي في جانب ايجابي وسلبي في الموضوع ده في نفس الوقت، انه نحن مجتمعنا اصلا يعني مجتمع متكامل نوعا ما، يعني اللي هو الحاجات الناس قريبين شديد لبعض عموما،
0: ف هو عاطفيين على فكره،
1: بجد
0: احنا عاطفيين شديد.
1: فيلا ده خلق انه الناس كلها بتمشي في اتجاه واحد، او يعني في تشاور في مشاركه في حاجات كثير شديد. ف دي حاجه ايجابيه كويسه حلوه جدا، انه يعني على الاقل احنا ما معرضين للضغط الشديد داك بتاع انه انا مضغوط ولازم اخذ قرار شديد سريع في مثلا في حاجه شنو هشتغل شنو حعمل شنو حسافر وين حقعد براي حاسكن مع ناس حعمل. فالحياة دي كلها انت ما عندك الضغط الشديد داك بتاع انه انا لازم اخذ القرارات دي براي، في ناس حوالينك بيشاركوك، في ناس جربوا حاجات فبيقدروا ينفعوك بنصايح. فدي حاجة ايجابية. مرات بتبقى سلبية اللي هو شنو لما يبقى الموضوع انه لا احنا الصح واللي بنديك ليه وده مفروض انت تعمله، او حتى ممكن بعد ما تعمل الحاجه يبقى ده الكريديت يعني او التقدير واللي هناي كله يرجع علينا احنا، لانه نحن اللي اخترنا الحاجه دي.
0: الحاجه واحنا قلنا لك كده
1: بالضبط. فيعني ده سلاح ذو حدين شديد يعني عندنا.
0: وكمان يعني من ضمن الحاجات اللي احنا عندنا لها في نفس النقطه دي، انه يعني الزول مثلا الزول بناس بذات الناس الكبار يعني لما يشوفوك انت زول صغير يعني شافوك انت صغير وكبرت قدامهم وكده، فخلاص بتلقائيا بحس نفسهم ان هم زي اهلك كده، وزي انه يا اخي انت ولدنا وشنو ربيناك وكلام زي كده، مع انه هو زول ده بس شافك ساكت بس كاتب
1: بعينه
0: كده التربيه خلاص. فالمهم يعني الموضوع بيكون صعب للامانه، لانه بجد كل الناس بتكون شايفاك كده. فبس فخلاص مثلا في قرار يا هو سفر مثلا، او في فكره سفر، في فكره مثلا يعني كده خليك طيب سفر ده مع حاجه كبيره، اي زول قاعد يدري في المواضيع زي كده. لكن مثلا ابسط حاجه يا اخي انت مثلا زول بتطبع في السوشيال ميديا مثلا، يا خليك من السوشيال ميديا ذاته، انت زول شغال حاجه الفلانيه تمام، الشغل الفلاني ده يعني سمعنا يا اخي قالوا انت مثلا بقيت مع فليك مثلا مسؤول الليدر مثلا بتاع أيوه. شنو كده وبتاع هنا يا اخي تعرف عندي واحد صاحبي اسمه فليك معتصم شنو كده
1: يلا
0: خلاص يلا طبعا صاحبي ده كان شغال في شركه كده مثلا، وكان هو في نفس البوزيشن بتاعك ده، يلا تعرف زول ده عمل شنو، زول ده عمل كده وكده وكده وكده وكده، فطبعا ده كده ده يعني زول ده كان ما شاء الله كان ناجح شديد طبعا وكان يعني مشهود له وما شاء الله، تعرف زول ده في النهايه هو ذاته بقى المدير، بيقول المدير عديل وبتاع واسس شركه تانية
1: وافلق بعد كده فوق
0: شديد انت فاهم. فانت بتحس نفسك انك انت صغير شديد،
1: انت اصلا ما عملت حاجه،
0: انا ما وصلت هنا
1: انا جايك عشان ننبسط مع بعض ان انا وصلت للانجاز.
0: فبس ويعني انت درت بس اقول له يا اخي يعني شكرا يا اخي يا خالو يا عمو يا اي حاجه مهم، فبس يلا انت عارف يلا عامل كده يلا تسوي كده مثلا وافعل وهكذا. فمرات فعلا في ناس بجد بتجي وبتفرض رايها باختيارك او بدون اختيارك، فبتلقى انك انت تعرضت لك كثير من الاراء. يعني يا جماعه كده دقيقه يا اخوانا مش الناس دي كلها اتفتحت كده فجاه، الناس دي كلها بس انا ما خلاص الحاجه دي ظهرت او حاجه دي بانت او الناس دي عرفت مثلا انه انا بعمل حاجه فلانيه طوالي جو وبتاع والكلام ده، فبتلقى انك انت تعرضت لكم هائل من الاراء فانت خلاص بقيت
1: تعرف زي الزول اللي بيعمل حادث فجأة يعني مثلا انت ماشي في الشارع ودقشك موتر مثلا فجأة بتلقى فيه زي 30-40 نفر حوالينك وارفع يدك وانت كويس راح المستشفى وبتاع الموتر يعني نغاش كده وهناي اخواننا وكذا انا ما فاهم اصلا
0: الحظ شنو بالضبط كده
1: فدوني فرصة يعني
0: بجد يا لكن يعني كده في نقطة كده حنجيها نقطة حلوة شيء بس نقرأ الكومنتات لأنه okay. في ناس كثار كتبوا لنا في الطيب
1: طيب البسمة
0: الطيب السمة تقريبا
1: طيب الأسمة
0: طيب الأسمة أوكي
1: طيب الأسمة أيوه
0: طيب الأسماء عمر بيقول صباح الخير لأجمل أصوات إذاعية شكرا لك كثير جدا جدا يا أخونا الطيب مبسوطين بك ومبسوطين بتفاعلك معانا كده قول لنا رأيك شنو في الكلام أنت سمعته ده يعني حس إحنا تكلمنا حبة كده يعني حبة كده كويسة يعني في الموضوع فكده شاركنا برأيك وطبعا متوقعينك أنت تكون مستمر معانا لغاية آخر اللايف هبة بتقول صباح الخير دكتور صمويل والجميلة أنجي شكرا لك كثير يا هبة يا أخي صباح النور عليك زورتنا شديد ومبسوطين جدا أنك أنت طبعا معانا كل لايف وطبعا منتظرين رأيك أنا متأكد أنك أنت حتكوني كاتبة تحت أو حتكتبي المهم ده كده كده يعني فمنتظرين رأيك يا هبة في الزنجي الزنجي ده طبعا صاحب سارد الشديد بيقول صباح الخير أكون زول والناس تشوفني زي ما أنا رأي الناس فيني ما بيغير حقيقتي شكرا كثير يا زنجي يا كلام محترم صراحة كلام محترم شديد شديد في طيب البسمة السما
1: طيب الأسمة
0: الأسمة أوكي ممكن تقرينا
1: العارف عزه كلام الناس ما بيهزه ده مثل يعني
0: يا آي آي
1: صراحة
0: هو مثلا أي جميل صراحة أنا نتكلم فيه يا طيب الأسماء طيب في أحمد بيقول قيمتك بتقدرها أنت لنفسك وليس في عيون الناس شكرا كثير يا أحمد وكذا شاركنا أكثر يعني طيب إحنا كيف مثلا ممكن نكون بنفصل بين قيمتنا الحقيقية وبين رأي الناس و كيف نعرف نوازن بين الحاجة دي من وجهة نظرك كذا شاركنا ممكن حاجة كده نعملها كيف لأنه تلقائيا أزول للأسف مرات كثيرة إحنا بنكون شايفين أصلا قيمتنا برأي الناس إنه مثلا زول ده شايفني مثلا ناجح أو بيقول لي أخي أنت زول ناجح فتلقائيا حشوف نفسي مثلا ناجح أو زول ده يقول لي أخي مثلا أنت في الحتة دي ما أحسن حاجة فتلقائيا ممكن زول يكون بيشوف نفسه إنه هو ما أحسن حاجة في الحاجة دي فكذا ورينا ممكن التوازن ده يحصل بهذه الصورة في يونسان ممكن تقرأ كومنت
1: يونسان طيب خليك انت الأصل والسمعة حتجي وراك صباحكم فل
0: يا سلام يا يونسان يا أخي كلام حلو هاي
1: حلو شديد طيب إبراهيم جيريكو قال صباحكم عوافي مستمعي ومستمعات راديو سمر الأعزاء موضوع حلقتكم موضوع شيق وجميل طبعا ده من الموضوع النفسية الضرورية جدا تم طرحها في منصتكم المحترمة
0: يا سلام يا
1: يعني كشخص بتكون عايش في صراع بين إنك عايز تثبت للناس إنك شخص كويس في رأي الآخرين حتى لو الحاجة دي
0: بتعرقلك
1: أيوة وما بتخليك سعيد بس بنحاول بتحاول جاهدا تكون شخص مقبول وده طبعا سلاح ذو حدين لأنه ببساطة من الضروري جدا إنك تكون راضي عن ذاتك ودي طبعا نفسيا مهمة جدا جدا تحياتي
0: صراحة يا إبراهيم كلامك يعني ممتاز شديد ودي فعلا دي هي المعضلة اللي كنا قاعدين نتكلم فيها كده شاركنا طيب يا إبراهيم من وجهة نظرك برضو الأساسيات ممكن تكون عاملة كيف الأساسيات في الموضوع ده اللي هو إنه أنا طيب يعني الأساس شنو والفرع شنو والرأي الناس في شنو ورأي الناس ما في شنو فكده شاركنا برضو أكتر في الموضوع ده لأنه دي فعلا دي المعضلة ممكن تكون يعني بتواجهنا كلنا في مارغريت بتقول صباح الخير صباح النور عليك يا مارغريت مبسوطين بك جدا جدا جدا هبة بتقول حلقة الليلة نار بس ناقصة ترنيمتي انت داير تكون زول ولا داير الناس تشوفك زول صباح الخير في نوعين من الناس في الدنيا دي نوع تعبان عشان يبقى زول حقيقي ونوع تعبان عشان الناس تشوفه زول. الفرق بينهم واحد بينوم مرتاح والتاني بينوم وهو خايف القناع يقع. المحور الأول قالت الزول ده يبقى زول، ده زول اللي بيشتغل في الظلمة، صفاته بيتعلم براو، بيغلط وبيتعلم، ما بهمه التصفيق، بهمه النتيجة وعنده هدف. المحور الثاني الزول الدائر الناس تشوفه زول، ده الزول بتاع الشو والصور، صفاته قال لك بيحب الظهور، بيحتكر الفرص، خايف زول يسبقه، بيشتغل عشان قالوا وسمعوا، ما عنده هدف، ما عنده هدف ذاته. أوكي خلينا كل الناس نروحنا، أنا داير أبقى زول ولا داير الناس تشوفني زول؟ القرار قرارك والأثر أثرك. منورين أنج وصمويل، محباتي هبة. يا صدق يا هبة يا أخي، يا أخي زولة حلوة شيء صدق يا هبة يا أخي، يعني شكرا كثير. أعتقد أنه الحلقة قفلت
1: علي
0: كده، قفلت الحلقة علي يا هبة، فشكرا كثير يعني للكومنت الجميل ده. منصور بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا منصور. مبسوطين جدا انك انت معانا، وطبعا منتظرين انك تكمل معانا للنهايه وتشاركنا برايك. في خدو بيت سالمه، ممكن تقرا لنا الكومنت بتاعه؟
1: طيب، مهما تشاور في قناعه بتكون ملك انت بالقرار. اسماء عبده،
0: أوكي.
1: يعني انت مهما تشاور القرار ده حقك.
0: يا اسماء يا اخي شكرا كثير يا اخي، بتتفقي معانا في الكلام شديد. ساره مكان بتقول صباح الفل والياسمين، صباح النور عليك يا ساره، يعني مبسوطين جدا انك انت معانا وبتشاركينا في الصباح ده. طبعا كده كده منتظرين
1: برضه من الوجوه الجديده.
0: ساره مكان ده مش جديد شيء. ان شاء الله المره الجايه لما تطلع حتكون لاول مره تشوفوها. في ساره دفع الله، ممكن تقرا الكومنت بتاع ساره؟
1: طيب ساره قالت صباح الخير راديو سمن، حلقة أنا قلت رادي سمر صح؟
0: تقريبا
1: رادي سمر. حلقة اليوم مهمة شديد، موضوع تقيل، داير تكون زول ولا الناس تشوفك زول؟ الفرق كبير شديد بين الاثنين. تكون زول يعني أصلك ثابت من جوا، بتعمل الصح حتى لو ما في زول شايفك. دي نقطة مهمة شديد. كلمتك واحدة وضميرك مرتاح، بتقيف مع الناس في الشدة قبل الفرح، غلطة بتعرف، بتعترف وتتصلح. ده الزول اللي بينوم، اللي بتنوم وانت راضي عن نفسك حتى لو الدنيا كلها ضدك. الناس نمرة اثنين، الناس تشوفك زول، ده الشكل الخارجي، ده الشكل الخارجي بس، لابس كويس، بتكلم كويس، صورك في السوشيال ميديا فل، قدام الناس كريم وطيب وبراك، بيتك خربان، بتعمل الخير عشان يقولوا فلان زول خير. أول ما المصلحة تخلص أو الضوء يطفي كله بيظهر. ممكن الناس تشوفك زول زول شهر سنة، بس ما حتقدري تمثلي العمر كله.
0: كلام on point شديد صراحة يا سارة، متفق معاك جدا جدا جدا، لأنه فعلا يعني دي نقطة حلوة شديد. والحتة دي للأمانة خلتني نفكر أو نسأل سؤال، هل الزول بالكامل بيكون زول يعني داير يبقى زول عشان الناس، ولا في زول فعلا، ولا بالكامل هو بس بيتعب على نفسه؟ فدي نقطة حلو إن احنا نكون بنقف فيها وبنتكلم فيها.
1: أنا شايف إنه الحاجتين سوا أصلا، يعني زي ما ثبتنا في بداية الحلقة إنه يعني طبيعي إنه أنت عايز تفرح مع الناس والناس تفرح معك، وده شيء عادي ومن حقك. لأنه مرات بنقع في الحتة دي اللي هو بتاعت إنه لا أنا ما عايز، يعني عجبني تعليق بتاع كان هبة تقريبا اللي هو بتاع الزول بتاع الشو واللي هنا. يعني أنا عشان ما إلا أكون زول بتاع الشو عشان أنبسط بالنجاح بتاعي، يعني أدي نفسك الفرصة دي، يعني حتى لو حاجة بسيطة، حتى لو النجاح بسيط، أفرح، استمتع يعني، وعيش مع الناس اللي حوالينك وكده، غدر الحاجة اللي انت عملتها مهما كانت بسيطة. مرات كثيرة نحن بنسلب نفسنا الحق ده، انه بكون انا مهما وصلت لإنجاز شايف لا عادي، وانا يعني اللي هو انا ما عايز الناس تشوفني انه انا زول متكبر، ما عايز الناس تعرف انه انا مثلا وصلت لإنجاز كبير، او انا بقيت زول مهم شديد. لا ده ما التواضع والحاجات دي ما عندها علاقة بالكلام ده. من حقي برضه انبسط، من حق الناس تنبسط لي انه انا عملت انجاز معين. لانه مثلا زي ما قبل متكلم احنا ما عايشين برانا، في ناس تعبت فينا وفي ناس استثمرت فينا وفي ناس يعني اجتهدوا عشان احنا نصل للحاجة دي، سواء كان مثلا ناس البيت، اصحابنا، الناس مثلا انت عارفين انك انت عندك امتحانات، فبيجوا ناس البيت يعملوا لك كوبايه قهوه، يظبطوا لك ما عارف فطور، ضابط حاجات زي دي. فالنازل من حقهم علينا انه هم ينبسطوا. ايوه حتى وان كان القرارات حقتنا حتى مهما كان يعني لازم برضو ننبسط ونفرح بالحاجة اللي احنا وصلنا لها.
0: وكمان يعني انا بحس انه ده اصلا هو صراع، يعني ده صراع اصلا انت بتمشي فيه طول حياتك.
1: بالضبط.
0: ما حيجي يوم تقريبا انت ما حتواجه الصراع ده او ما حتضعف قصاد الصراع ده يعني. لانه يعني في ناس ممكن تكون فعلا خطت بالكامل فكرها انه يا اخي انا اكون الشخص اللي هو بس عاوز يكون بيشتغل شغل الشو وكده. في زول عديل هو يعني داير ده، هو عاوز ده بالكامل، بس الشخص الثاني عمره ما بيكون بالبرفكشن ده. يعني الشخص الثاني للأسف الشديد حيكون بصارع دائما.
1: بالضبط.
0: دائما حيكون في الحتة اللي هي بتاعت يا أخي طيب أنا الحتة دي أثرت فيني، يعني أنا عملت حاجة كويسة، داير زول تاني يشوفها معي، ف يعني داير الناس تشوف الحاجة كويسة أنا عملتها دي برضو.
1: أيوه.
0: في حين أنك أنت شايف أنه مثلا ما محتاج شديد أنه أنت الناس تكون بتشوف في حاجات معينة، ما محتاج شيء الناس تشوفها. أيوه. يعني بس بتكون في جواك يا أخي طيب ما الناس تشوف الحاجة دي. فهي حاجة، هو صراع. هو صراع أنت بتكون بتعيش فيه، فونس أنك أنت بتصارع دي حاجة كويسة.
1: بالضبط.
0: دي ما حاجة كعبة خالص، دي حاجة كويسة، ودي حاجة أعتقد كلنا بنقع فيها حتة أنه مثلا ممكن نضعف قدام رأي. أيوه. الناس. بس الأساسي وين؟ إنه أنا اللي أتمدى مثلا بصارع، هل الصراع ده مودي لإنه أنا أنجرف للجانب اللي هو بتاع إنه كل رأي بهمني، أي كل نوع من أنواع الآراء هي بالنسبة لي مهمة، ولا يعني بعرف أكون أثناء الصراع ده بعرف أكون بخط حدود، فاهم؟ فهي ده الفرق بجد، يعني ده الفرق الحقيقي في الموضوع ده. في روف بيقول سلام كبير لصمويل وانجي ومبسوطين بالحضور معاكم في الحلقة الجديدة. وبالنسبة لسؤال دار تكون زول ولا الناس تشوفك زول، أنا شايف إنه الأهم تكون زول، ما بس تحاول تظهر للناس بصورة معينة، لأنه نظرة الناس بتتغير، لكن شخصيتك وقيمتك هي اللي بتحدد أنت منو. خليك حقيقي، عامل الناس باحترام، وكون نفس الشخص قدام الناس وفي غيابهم. تحياتي لكم يا صمويل. شكرا لك كثير. شكرا يا روف يا أخي، كلامك ممتاز. أخونا فضل بيقول شتين بين من يعيش الحياة ليصنع أثرا وبين من يعيش ليصنع انطباعا، السعي لأن يراك الناس زولا ينتهي بك إلى ارتداء أقنعة لا تشبهك لترضي مجتمعا لا يكتفي، أما السعي لأن تكون زول بحق فهو رحلة مصالحة مع الذات، نضج أخلاقي ووعي بيجعلك ثابت كالأشجار، جذورك في الأرض بعمق ولا يضرك. انجهل الناس مدى امتداده. أوكي. أصلح ما بينك وبين نفسك، يستقم لك جوهر الوجود، الحب أولا وإنسانية دائما. فضل كتشو. شكرا لك كثير يا
1: فضل.
0: دائما بيقول الجملة دي. شكرا لك كثير يا فضل للكلام الجميل ده، وللكومنت الحلو ده. عجبني شديد انه ما بالضرورة الناس تعرف انه الجذور بتاعتك دي ممتدة لوين. ما ضروري. وهي فعلا على فكرة هو يعني كان جيل الحق ما في زول داري يعرف يعني اللي يتم ده انت جذورك ممتدة.
1: بالضبط.
0: بجد
1: ما قلت لهم الناس
0: يعني ولا الدنيا دي بجد حقيقة. يعني إلا كان بعد كده شريك حياة بعد كده، ده كلام تاني، لكن بتكلم في العموم ما في سؤال داري يعرف إنه
1: الناس بتشوف الحاجة البرة دي بس.
0: أي
1: المعاناة بتاعتك، التعب اللي تعبته في الحاجة اللي انت وصلت لها، ما
0: بالضبط كده.
1: يعني مرات كثيرة ما قاعد تهم الناس، ودي حاجة يعني من الحاجات زي ما قبل بيقولوا انه بتفقد الزول القيمة بتاعت الحاجة اللي عملها. الزول في رأيي زول مثلا بيعيش عشان الناس أو بيعيش عشان الحاجة اللي رسمينها له الناس أو عايز الناس تشوفه بشكل معين, ده حتى ما حيستمتع. يعني حتى لو حصل له أي إنجاز في الحياة ما حيقدر إنه يكون مستمتع بالحاجة اللي وصل له, لأنه أنا قدر ما أصل لحاجة حكون مفكر لسه يمكن الناس ما راضي عني, يمكن فلان ما راضي لسه, فلان ضرضة لكن ذاك ما رضى مثلا, فحكون طول العمر عايش في الصراع بتاع إنه زي ما قالوا اتفقوا سارة وهيبة إنه ما بيقدر ينوم حتى بالليل, يعني الوقت كله هو مشغول, الناس قاعد تقول شنو عني.
0: دي حقيقة. يعني الحياة ذكرتني بموقف حصل لي, كان في سنة ثامنة بعد النتيجة طلعت, ما أعرف ما بتذكر كان جبت كم, المهم فبس بعد النتيجة طلعت تقريبا أنا ما كنت ما كانت عاجباني أصلا يعني تقريبا حاجة زي كده, المهم وزعلت وشنو بتاع وكلام زي كده. بعد شوية الناس كلهم أغلب الناس يعني شنو مبروك مبروك مبروك مبروك, فقام جاء زول أنا بحبه جدا يعني وبحترمه جدا, المهم قام جاء قاعد كذا شرب معانا شاي وشنو بتاعه هناي, لكن يا هنجي قبل أي حاجة ما قال لي ذات ولا سألنا شخصيا أنت جبت كم. فبس طوالي قام قاعد كذا, لكن يا هنجي يا أخي للأمانة كنا متوقعين منك أكثر من كذا. أنا طبعا هاي أنت لو كذا تلو كويس تمام
1: ليه
0: ده حصل كويس تمام ده حصل, لكن المهم فبس بعد شوية قمت أنا طبعا زعلت, هو ليه يقول لي كلام زي كده أصلا, أنت لا تقول لي حاجة زي كده. المهم فبس بعد شوية قمت معه فسألت منه, سألت زول فقلت له يا أخي زول ده قال لي كده كده كده كده, قام قال لي على فكرة يا أنجي الناس فعلا كانوا متوقع منك أكتر من كده. أنا طبعا في اللحظة ديك خلاص بقيت حس إنه راسي ده بقى مسخين, فاهم, مسخن مسخن شديد. فبس لكن لما جيت قعدت كده مع نفسي وعينت كده للموضوع, أنجي يعني ده مجهودك تمام ودي الحياة انت تعبت فيها بغض النظر عن انه هي النتيجة كانت شنو, بس في النهاية انك انت عموما اجتهدتي وده الأهم, ودي الحياة انا بقيت بتعلمها دايما انه يا أنجي ما مهمة النتيجة على قدر ما انه هي كانت الرحلة عاملة كيف
1: بالضبط,
0: لانه ممكن تكون النتيجة في عندها توقعات كثيرة, في عندها مقاييس كثيرة ومختلفة, وطبعا تقييمات كثيرة أصلا للنجاح نفسه. يعني مثلا أنه النجاح في النتيجة لأنه دي الحياة تعودنا عليها أصلا ودي قمنا عليها, أنه النهاية هي بتقول الحاجة دي آي. في الحقيقة أنه عمر النهاية دي ما هي كانت الحاجة, لأنه هي النهاية دي حاجة أصلا بسيطة تعتبر مقارنة بالزمن الطويل اللي أنت أخذته في الرحلة نفسها
1: بالضبط.
0: فبس فدي دي لكن الزول بيقعد يعني عشان أصلا توصل لمرحلة زي كده من التفكير دي بتاخد منك مجهود كبير. فبجد يعني حلو إنه ذات الزول بدل ما يكون ما بينوم بالليل عشان الناس رأيها شنو, إنه يكون ما بينوم بالليل يفكر لنفسه هو ذاته ممكن يعمل شنو عموما في الحياة. فضل قال حاجة تاني. قال السؤال الحقيقي ليس كيف يراك الناس بل ماذا تبقى منك حين تقلع ألقابك ومظاهرك. إنه تكون زول يعني إنك أن تحمل القيمة في دواخلك في كرم الطبع ونقاء السيرة وصدق التعامل. مظاهر القبول الزائفة تنتهي بانتهاء الموقف, أما المعدن الأصيل فيظل يضيء حتى لو أعتك شنو؟
1: عايتك ولا شنو؟
0: أو حاجة زي كده الظروف. أوكي المظاهر تمنحك إعجابا مؤقتا لكن الجوهر والصدق يمنحانك الطمأنينة والأثر الباقي الذي لا يزول. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو شكرا لك كثير يا فضل يا أخي, والنقطة بتاعتك دي حلوة شديد. في حتة كنا قدرنا نتكلم فيها قبل ما احنا بنقرأ في الكومنتات وكده, إنه طيب أنا حاليا مثلا زول في قدامي خيارات كثيرة بالذات حاليا يعني في الأوبشنز كثيرة شديد بذات الحياة, يعني كده كيف تعيش روتين معين, يعني كده مثلا كيف تكون بتتعامل بصورة فلانية, ثلاثة كلمات ما تقولهم ما بعرف لك شنو, ما تصرف كده لما تتعرض لموقف فلاني. فيديوهات كثيرة شديد. بجد لما سولج يقول لك كده عشان انت توقف في حده لازم تقول له الحياة فلانية لازم انت يكون لغة الجسد بتاع كلام كثير
1: الحياة دي بالمناسبة بتعيد انتاج نفسها يعني يعني هو نفس الحاجة دي زمان كان قاعدة بس كانت في شكل بتاع كتيبات صغيرة كده يعني ما كانت ريلز لكن كانت كتيبات كيف تتعلم انجليزية في 4 أيام كيف تصبح قيادي ناجح في 3 يعني كل ال
0: يا إلهي
1: حاجة محبطة صراحة
0: محبطة شديد بجد
1: المشكلة الناس بتصدقها وبيبقى ده شكل الحاجة اللي هم دار يصلها بجد يعني والسوشيال ميديا وكمية المنتجات اللي فيها والحاجات يعني الزول نفسه ممكن ينتج لك 100-200 فيديو بالحاجة دي بس يثبت لك انه هو فعلا زول ناجح وهو مطبق الحاجة اللي هو بيتكلم عنها دي
0: بالضبط
1: وهو احسن حاجة هو الستاندرد بتاع البتاع بتاع الحاجة دي فاحنا ممكن تقوم الحقيقة هو عبارة عن زول بس بيعمل فيديوهات عشان تتشاف عشان يكون في لايكات عشان يعمل يكون في كومنتات وكده لانه ذاك اللي عايشه فانت المسكين اللي قاعد تتفرج زولنا
0: اتجهت خلاص
1: بالضبط شايف انه الناس حوالينك يعني انت كمية صناع المحتوى الموجودين ديل انت بتشوف انه الناس دي كلها وصلت الناس دي كلها عبرت الناس دي بقت منتجة انا ليه لسه قاعد في نفس الحتة فيا إما أنا أبقى برضو إنفلونسر زيهم يا إما أنا أبقى ما أعرف بس أحاول أعيش باقي حياتي كلها إنه أنا أطبق الكلام اللي بيقوله وإن كان أنا ما متأكد شديد من صحته وهو مطبقينه ولا لا
0: بالضبط
1: فأنا ببقى بس عايش في في في في الحمل بتاع إنه أنا كيف بس أنا أصل للحاجة اللي هم بيقولوها دي
0: وكمان يعني الأوبشنز الكثيرة والخيارات الكثيرة خلقت نوع من انه انت ما عارف تختار فانت ما عارف تبقى شنو يعني انا ابقى شنو حاسه طيب انا اعمل شنو ولا اسوي شنو ولا يعني بجد بتبقى في الحته اللي هي بتاعت انه يا اخي انا ما عارف اعمل شنو لكن كده في رايك الحاجه دي ممكن نحلها كيف لانه انا متاكده انه اي زول حاليا ممكن يكون بيسمعنا عنده المشكله دي كمية الفيديوهات اللي ممكن يكون بيشوفها وكمية النصائح اللي بيلقاها حتى لو ما فيديوهات ممكن مثلا في زول عنده السوشيال ميديا في بيته عادي جدا يعني ده بيدي رأيه ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة فممكن يكون بجد السوشيال ميديا في دائرته في كده يعني فكيف انه انا اعرف اصلا اتعامل مع الكذا اوبشن الكثيرة بتتعرض قدامي لانه ده بالاوبشن ده نجح بالاوبشن ده نجح وده بالاوبشن ده نجح في زول بالاوبشن ده فشل
1: ايوه
0: فطيب انا عامل شنو طيب عرفتها فبتبقى في التحدي ده
1: هو اول حاجه انه ما كل الناس واحد لانه مجتمعاتنا مختلفه ظروفنا مختلفه احنا الطريقه اللي تربينا بها الطريقه اللي احنا حتى السيستم بتاع حياتنا مختلف تماما من من من الناس الكتار اللي احنا بنشوفهم ديل الشيء الثاني انه ما في طريق واحد لاي حاجه يعني في دائما في حاجات كثيره في الحياه يعني بالذات في المجال العملي انا بتكلم والدراسه والحاجات دي ما في كل حاجه عندها مسار واحد يعني حتى مثلا ولو انه في مجالات بتكون واضحه مثلا دار تبقى مهندس تقرا كليه هندسه دار تبقى دكتور تقرا كليه طب لكن حتى دي ذاتها بقت عندها مسارات مختلفه يعني في طرق كثيره بتوصلك للحاجه دي من غير الكليه بقت فانت بتعمل حاجات كثيره كورسات معينه تدريبات معينه وتجي تخش الكليه تقرا سنه سنتين خلاص بتاخد الشهاده مثلا فبيقى في اكثر من طريقه لكل حاجه في الحياه فكون الحاجه دي نفعت معي احتمال ما تنفع معك انت احتمال ما تنفع مع زول تاني احتمال الحاجه دي نفعت معي انا بس ما نفعت معي زول تاني جربها فانا بطلع اشارك معاك الحاجه اللي انا نفعت معي اول حاجه اللي انا شايفها هي صح لكن هل ده معناه انه ده صح ما دائما يعني مرات كثيره الاراء الكثيره اللي بنشوفها دي هي اكتر من انه هي بتساعدنا قاعده تتوهنا فانا محتاج انه اعمله انه الحاجات دي ممكن اخدها ك مثلا يعني اراء ثانيه انا بسمعها او مثلا كحاجه مثلا بتحفزني اصلا انا ماشي في الرحله بتاعتي لكن عشان يبقى ده مصدر المعلومه بتاعي ده صعب شديد لأنه الموضوع ده ما يعني أنا ما أعرف ما قادر أعتمد على على السوشيال ميديا لحد الآن فينا تديك رأي. الناس دي كلها يعني بتحس إنه هو في كومة بتاعة أفكار كده معينة الناس بتخدمها كده وبتديك لا بتخدمها وبتاني تديك لا بشكل مختلف. ف لكن عشان يكون في سيستم واضح للحياة ما أعتقد الناس اللي قادرين يقدموا حاجة لحد الآن.
0: أنت عارف كمان في النقطة اللي بتقول فيها دي يعني بترجع الواحد لأساس يعني بالزبط. أساس حلو شديد إنه طيب أنا سمعت رأي ده وأنا سمعت رأي ده سمعت رأي ده وسمعت رأي ده وأنا فهمت إنه الحكاية دي ما عندها كتالوج وما عندها مسار واحد وطريق واحد، فبتبقى الحكاية إنه أنا عشان أقدر أكتشف ده طيب أنا عاملة كيف، لأنه ممكن في زول فعلا حاليا يكون أنا ما أعرف طيب أنا أكتشف كيف، يعني أنا أكتشف كيف أنا شنو اللي بحبه شنو اللي بكرهه شنو اللي بينفع معي شنو ما بينفع معي، شنو مثلا المجال الأطرق له ما أطرق له، شنو الحاجة اللي أكون بسويها وما بسويها، مثلا أتكلم كيف مع الناس ما أتكلم كيف مع الناس، أكون باخذ انطباع عن الناس ولا ما أخذ انطباع أصلا عن الناس، كل الحاجات دي أنا أكون كيف بعملها. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون أسئلة لناس كثيرة شديد. وفي ممكن من ضمن الحاجات الإجابات اللي أنت قلتها كان قبل إنه أنت ممكن تجرب في حاجات كثيرة محتاجة لتجربة بجرب أكثر من مرة عشان ممكن توصل لنقطة معينة. لكن في نقطة أساسية ومهمة شديد، لأنه أنا متأكد أي زول حاليا بيسمعنا طيب كلامكم ده كويس حلو، لكن ما برضو رأي الناس يعني مهما نلف ونمشي ونجي ما حنعرف نقول يا أخي أنا الزول ده مستحيل ما أسمع رأيه، أو أنا مستحيل ما أسمع رأي الناس، أو ما الحاجة اللي هي ممكن تكون ما بتهمني، أو زي أنتوا دارين تحرضوا على حاجة زي كده، في حين أنه يعني ممكن تكون في زول اتخلق حاليا جواه نوع من التضاد يعني
1: بالضبط
0: في الموضوع ده. شو التضاد دي؟
1: لا لا لا أنا ما شاء الله
0: إبداع المهم. لكن الأساس في الموضوع ده دارين نتكلم إنه ربنا رأيه شنو في الحتة دي
1: بالضبط.
0: يعني هل إحنا يعني في حاجات بتقول لنا في الكتاب المقدس أو بتحفزنا أو بتخلينا إنه إحنا نكون بنهتم برضو برأي الناس في جوانب معينة في حاجات معينة، فدي حتة إحنا محتاجين نتكلم فيها شوية. يعني
1: صدقيني أنا ما أعرف إذا كان الحاجة دي ربنا مطالبنا بها شديد، حكاية إنه اسمه شنو نكون بنسمع رأي الناس أو مش بنسمع لكن بنمشي وراء رأي الناس. لكن الشيء المتأكد منه تمام إنه الكتاب المقدس ما ضد التشكيل الاجتماعي ده، إنه يكون نحن مجتمع يكون عندنا ثقافة معينة يكون عندنا طريقة معينة بنحيا بها حياتنا في ستاندرز بنخطة، طالما هي ما قاعدة تتضارب مع الستاندرز مع ربنا بتاعت ربنا فدي دي دي حاجة كويسة جدا بالنسبة لي. الحاجة الثانية المشورة التشارك في الآراء في الأفكار في الحاجات دي حاجة كتابية شديد، وكمية الأمثلة للحاجة دي كثيرة جدا جدا. وبرضو تحمل النتائج بتاعت قراراتنا دي برضو حاجة كتابية. كيف أنا أصنع قرار ما يكون حق بس أناني بيركز علي أنا وبركز على الحاجة اللي أنا عايز أصلها أنا، أو حتى الحاجة اللي عايزين يصلوا لها المجتمع بتاعي بس، لكن الحاجة اللي فعلا بترضي ربنا الحاجة اللي ربنا ممكن يكون عايز لي برضو. فدي حاجة أنا أتمنى إنه نكون بناخد فيها يعني رأي أكتر، سواء كان هسي منك ولا من المستمعين كمان يعني دي نقطة مهمة جدا.
0: وكمان غير كده أنا بحس إنه بجد يعني في أوقات لما أنت فعلا تسمع آراء كتير بالذات من الناس، رأي ربنا ذاته في المواضيع أنت ما بتاخده من شدة إنك أنت شايف إنك أنت أخذت آراء كتيرة. ومرات أنت لما تتعرض أصلا لآراء كتيرة بتتقفل تلقائيا، يعني أنت تلقائيا تلقى نفسك إنك أنت تقفلتها خلاص يعني تحس نفسك انه يعني ما قاعدة تسمع رأي تاني. فلما تتطرق طوال أصلا لآراء الناس حتلقى نفسك انك انت رأي ربنا ما عارف تديه مساحة في حياتك انك تسمعه. وبتحس نفسك انك انت تعبت يعني حاس انه انت تعبان انك انت ما عارف تلجأ له ما عارف تجيه كده وتعرف في الموضوع ده مثلا ممكن يكون رأيه شنو. بس بيبقى السؤال الحقيقي أنا اللي يتمدى برضو عندي يقين في جواي إنه ربنا عنده رأي في تفاصيل حياتي
1: برضو
0: اللي يتمدى أنا عندي يقين في الحتة دي لأنه مرات أنا ممكن أحس إنه يا أخي ربنا بس بيقول لي أعمل حاجات معينة
1: ما بيهمه الحياة
0: ولكن حيات تانية كده دي ما مهمة شديد بالنسبة له يعني ما مهم شديد بالنسبة له إنه يا أخي أنا بالضبط قلت شنو ولا ما قلت شنو بالضبط مثلا أنا كيف بتعامل مع الناس أو ما بتعامل مع الناس يعني المهم إنه أنا خلاص أنا أكون عملت فروضي سويت حاجاتي كده تمام أنا كويس يعني.
1: في ناس فعلا عند الإيمان ده يعني عند
0: بالضبط
1: الحتة بتاعت إنه ربنا أصلا ما بيهمه كل التفاصيل بتاعت الحياة هو عايز منك عبادات معينة عايز منك مثلا مشيت الكنيسة يوم الأحد جيت ما عارف قريت الكتاب المقدس الصباح بدري عملت الحاجات دي صليت بس ده ربنا اللي عايزه منك في حينه هي حياة متكاملة يعني ربنا ده ما بيطالبنا مثلا بفروض معينة لازم احنا نعملها عشان بعد كده هو يحدد هو راضي عننا ولا لا لكن الفكرة انه هي حياة مفروض نعيشها فدل دل دل دل دل السؤال انه يعني كيف نقدر نعيش الحياة اللي هو عايزها دي نقطة تانية مهمة ودي من الحاجات صراحة أنا مشغول بها جدا الفترات الفاتت دي إنه ربنا مغيم حياتنا ككل يعني وبعد ذاك أي حاجة أنا بعملها هي عند ربنا حاجة كبيرة خلاص الطريقة اللي أنا بتعامل بها مع ناس البيت الطريقة اللي أنا بمشي بها في الشارع الطريقة اللي أنا بأدي بها شغلي مهما كان هو عامل كيف لأنه الشغل عند ربنا ذاته هو حاجة مقدسة ما حاجة يعني ما حاجة ساي لأنه ربنا يعني لو رجعنا سفر التكوين في البدايات قال نعمل الإنسان عشان شنو في النهاية عشان يعمل
0: الأرض. في الأرض أو يسمر
1: بالضبط فهو خالقك عشان تشتغل فبعد ذاك تاني حتى لما يجي يوصى هذا محاوب يقول لهم شنو أسمروا وأكسروا واملأوا الأرض خلاص ففي الحته بتاعت انه يعمل الارض دي قال لك يعمل الارض ويعني يخضع الخليقه يعني انه مسؤولين انه نوصل الصوره بتاعت ربنا او الرساله بتاعته والجمال بتاعه والحاجه دي نظهرها في الخليقه اللي هو مسؤوليه دي تجاه الحيوانات الموجوده تجاه الارض نفسها الشغل بتاعنا القرايه بتاعتنا الحياه دي كلها انا مسؤول منها قدام ربنا فدي حاجة مهمة وإنه بتدي قيمة أكبر يعني مثلا حاليا القيمة بقت إنه أنت المغيم أكتر هو اللي بيدخل قروش أكتر أو مثلا المغيم أكتر هو اللي عنده فولورز أكتر في السوشيال ميديا
0: صح.
1: المغيم أكتر هو الزول مثلا اللي بيتكلم في مؤتمرات اللي بيتكلم في قدام جمهور كبير بيغني بيعزف موسيقى بيعمل حاجه زي فبيقى في
0: تقييمات
1: يعني اي حاجه معينه شكل معين للانسان الناجح فدي النقطه اللي هي ما سليمه اللي هو ربنا بالنسبه له القيمه بتاعت الزول اللي بيجي ينظف الشارع هي نفس قيمه الزول المسؤول كبير جدا في الدوله في الاخير ده اذا قصر في مسؤوليته بتاعت النظافه هيأثر على الدولة كلها أو على الأرض كلها
0: صح
1: وداك برضو إذا قصر هيأثر على الأرض كلها دي حاجة يعني يعني منطقية شديد إنه صح. أقل عمل في الدنيا دي هو مغيم حتى لو إحنا شايفينه قليل لكن عند ربنا هو عنده نفس التأثير وعنده نفس المسؤولية دي ودي حاجة مخيفة إنه مرات إحنا بنتكل على حكاية إنه يا أخي أنا ما بعمل حاجة مهمة
0: وأنا ما المسؤول
1: بالضبط أنا مجرد زول مثلا حتى في الكنيسة أنا بجي بحضر الكنيسة وبطلع ما عندي حاجة لا أنت ربنا برضو مطالبك بحيات مفروض في حضورك ده يكون عندك ناس بتشجعهم ناس بتسأل منهم ناس بتعمل عشان أنا ما أكون مغيم نفسي
0: صح.
1: بس بنظرة الناس ربنا عنده نظرة للحاجة دي. مرات كثيرة أنا بشوف نفسي فاشل عشان أنا الحاجة اللي وصلت لها مثلا ما هي الحاجة اللي وصلوا لها الناس حوليني. مثلا أنا زول بيتنا كله دكاترة ومهندسين وبتاع. فأنا شايف نفسي أنا ما أنا في حين أنا ممكن أكون أنا السبب إنه الناس زي كلهم بيقوا دكاترة ومهندسين وأنا ما عارف. يعني أنا زول بهتم بالناس زي بس مع مشاكلهم بساعدهم في حاجات كثيرة. مثلا الأم اللي هي مثلا بتضحي بزمنها بتعمل أكل بتهتم بملابس عيالها بالحاجات دي. هي شريكة كبيرة جدا في نجاح أي دولة حتى لو هي ما شايفة. يعني هسه الأصوات اللي بتنادي إنه صح. المرأة ما مكان المطبخ أو البيت أو اللي هنا ما الفكرة ما في إنه مكانه وين. يعني لو المرأة بقت رئيس الدولة وهي ما متعلمة برضه ما حنستفيد حاجة. لكن الفكرة إنه أنت محل ما أنت قاعد أنت عندك دور وعندك أنا. سواء كان الدور ده إنه أنا بس أربي أولادي ولا الدور ده إنه مثلا أنا أكون مستشارة كبيرة في الدولة ومسؤولة من ناس كتار ما فرق. هي قيمتك في الأخير. ف يعني المجتمع للأسف بقى عنده نظرة كده بتاع التقييم ما سليمة نهاية.
0: والحاجة اللي هي بتخلي أو بتحفز النقطة دي أصلا أو الصوت ده جوانا إنه أنا ليتمدى مقيم أو ما مقيم أو كده أو ليتمدى أنا بعمل حاجة أصلا يعني أنا زول ولا ما زول بمدى تعرضك للناس أصلا. فما خاتين إنه ليتمدى أنت الحياة بتعملها ربنا هو اللي بشوفها
1: بالضبط
0: عرفتها. فأنا ليتمدى معرض للناس فده النجاح. يعني مثلا أنا لو زول بظهر شديد للناس هنا ده في الحتة دي في نجاح فاهم أيوة. او فشل او كده. لكن وانس انه انا قاعد مثلا في بيتنا فتأثير شنو فبجد هو تأثير شنو او انا قاعد اتعامل مع شنو. فالفكرة بقت بالكمية مش بالكيفية او الجودة نفسها
1: أيوة.
0: بس انه الكمية تكون كثيرة الناس كتار مؤتمر كبير سوشيال ميديا فولورز كتار. فانا وانس انه انا تأثيري كبير فأنا في وقت ده أنا هنا في نجاح في حاجة أصلا هو في شيء عموما. فلكن إنه زول قاعد في البيت مثلا ربة منزل أو كده ده ما قاعد تعمل حاجة. أو حتى لو شخص متقاعد أو كده إنه ده زول كده ما بيعمل حاجة أو ده زول ما قاعد يسوي شيء أصلا عموما أو هو ما ده ماشي عرفته. فللأسف بقت الشيء أو ماشي القيمة أو عدم القيمة بيعتمد أنت مثلا بتعمل كمية الحياة بتعملها. فهي للأسف دي كمان جزء من المفاهيم الغلط أصلا عندنا عن النجاح وعن الوصول وعن الحياة دي كلها. إنه أنا ليتمدى بجتهد شديد أو بقدم كثير أو بسوي كثير أو بعمل كذا حاجة أو بنجز كذا حاجة في نفس الوقت. فده بنشوفه ده كده قمة النجاح ده قمة الإبهار. فللأسف إنه مفهومنا عن النجاح وعن القيمة وعن الوصول وعن كل الحياة دي اتشوهت بحياة كثيرة. ففقدت بجد المعنى بتاع الشخص اللي بيعمل أو مركز حتى مع شخص واحد
1: بالضبط
0: أو مركز مثلا مع ناس بيتهم بس
1: أيوه.
0: مركز بس مع أولاده بس مثلا مركز مع أحفاد ومركز مع كده. فللأسف دي فقدت قيمة ده وخلتنا نشوف إنه دي حاجة قليلة حاجة بسيطة. بالإضافة لأنه كمان يعني مثلا بشوف انه ده برضو عنده تأثير. يعني احنا الشباب طبعا كده بنتأثر بحياة كثير شديد لكن كمان بشوف انه حتى الناس الكبار دي حياة بتأثر عليهم شديد. انه مثلا انا ذاتي مثلا اكون بحضر يعني لزول كبير مثلا يعني واحدة مثلا كبيرة بعمرها ما بعرف لك كم 70 سنة بتلعب بالي مثلا تمام. فانه دي زولة يعني هي في العمر ده لكن بتعمل الحاجة دي تمام ولا وناجحه ويعني زولة كويسه مثلا يعني حتى مثلا ممكن تكون بتعمل باركور والعاب يعني هي أيوه. يعني مثلا مع عمرها حاجه
1: ما في ناس كتير في عمرها بيعملوها
0: بالضبط كده. فدي حاجه اوه واو بتاعه وكلام زي كده. فدي ممكن تخلق انا في جواي انه حبوبتي عمرها برضو 72 سنه نفس عمر الزوله دي انه يا اخي انا حبوبتي بس قاعده ساي غير انه بس يا بتجيبي يا بتسوي يا بتفعلي يا بتعملي دي انه هي كده خلاص ما قاعده تعمل حاجه. فانه هي يعني وجوده ما عنده نفس ذات القيمة.
1: هي حاجة بجد بنزرعها في بعض شديد يعني اللي هو بنخط احنا ستاندردز من غير ما نحس. يعني ابسط شيء مثلا لما يجي يقول لك يا اخي يا سلام انت طفل صغير مثلا يا انجي انت مثلا حتبقي حاجه كبيره. هما من الاول خاتين لك ال
0: الكبير ده اللي حايفه يعني.
1: انه ده قيمتك انه انت لما تكوني زوله مثلا. واكتر حاجه بتضحكني اللي هو يقول لك انت انا حاسس انه فلان ده حيبقى خادم كبير. فهو اذا انت مسكت الكلمه نفسها هي خادم يبقى كبير كيف تاني؟
0: بالظبط كده.
1: ما انت بالظبط يعني انت مفروض تخدم في الحاجه اللي انت موجود فيها. فبس ده خلاص ده وضعك دي الحاجه مثلا ربنا خدتك فيها. فانت كيف انت تكون زول امين اكتر من كبير؟ تكون زول مثلا عندك مبادئ أكتر من انك انت عندك ناس كتار بيتابعوك ولا لا. ممكن يكون زول واحد بس انت اثرت فيه وده ربنا عايزك تاثر فيه وانجزت مهمتك بطريقه حلوه جدا وربنا يكون مبسوط منك حتى لو ما كل الناس مثلا مبسوطه منك. لكن هي ما في الحته بتاعت الستاندرز سواء كان للناس صغار ولا الكبار. يعني مرات حتى احنا كشباب مثلا بنخط على الناس الكبار اللود بتاع انه ليه انتوا ما عملتوا لنا.
0: وانت حاسس ناقص شو ما تعمل حسي
1: بالضبط. انت زمان لو اجتهدت ابوي مثلا كان حاسس ان احنا عندنا بيوت كثيره مثلا ولا كان يعني. او انت زمان صح. مثلا اللي هو الفيديوهات شفت اللي يعني يقول لك جدك سنه 60 وكان البيت بيجينا واحد فهمتي
0: قال لا ده بعيد
1: لا لا الرياض دي شنو دخلها فهمت
0: اي اي اي حد بيتكلم فيها. انا وساردس برضو انه يعني حتى مثلا تاثير الكلام زي ده حاسة حاليا في كلام انه مثلا انت لو ما طلعت لايف في تيك توك فانت برضو نفس الشيء إيه؟ نفس الحكايه يعني انت حتبقى زي جدك اللي كان زمان رفض انه يشتري البيت ب 6 جنيه. حاسة ترى في تطلع تيك توك انا ما حطلع لايف في تيك توك فدي عوارك فحد انت من قدام واحفادك هيقول لك كده.
1: فغايته يعني نحاول يعني هو صعب الحاجه طبعا لكن حته انه ما نخط ستاندردز للناس من غير ما يعني ونشوف دائما الفكره دائما في المرجع. يعني انا لو عندي مرجع حاجه برجع لها ده مهم شديد اللي هو المرجع انه ربنا بيشوف الحياه كيف. ربنا بالنسبه له النجاح عامل كيف. الشغل القيمه الدراسه الحاجات دي هي شنو في نظره ربنا. ده الاساس المفروض دائما ارجع له.
0: وحابة كمان بس أضيف على النقطة دي بالذات لأنه دي نقطة مهمة شديد إنه أنا محتاج أسكت الضوضاء الكثيرة حواليني دي. يعني ما غلط مثلا لو زول فترة كده قرر إنه يا أخي مثلا ما يخش السوشيال ميديا نهائي أو حتى في السوشيال ميديا يختار حاجات معينة يحضرها أو مثلا يعني يحضر بعض الأشياء. ما كل حاجة حيتعرض لها في السوشيال ميديا حيحضرها كلها أو كل شيء حيشوفه أو كده إنه حياة معينة محددة مثلا. ما غلط يعني لأنه تعرف الضوضاء دي بجد فعلا بتخلي إنه الصوت الأساسي ما تعرف تسمعه
1: بالضبط
0: اللي هو صوت ربنا الأساسي ما تعرف تسمعه وما تعرف ذاته إنك أنت تدي الأولوية له. فأنا برضو ما بحب كلمة الأولوية لأنه هو ما أولوية هو أساس هو حاجة في كل حياتنا. بس للأسف مرات أول حاجة بنلجأ لها إنه يعني نمشي نسمع يعني آراء ناس تانية نسمع آراء حياة تانية. ولما تيجي في الحتة اللي هي بتاعت إنه تيجي تسمع رأي ربنا في الموضوع فبتلقى إنك أنت ما قادر. فإنك أنت في الأول قبل كل حاجة لما يكون فعلا هو ربنا الأساس في حياتك أول رأي حتلجأ له هو ده. أول حاجة حتمشي لها هي إنك أنت تقعد قصاده وتشوف هو قال شنو. والحاجات يعني رغم انه الكتاب المقدس مثلا ممكن يكون القصص تكون قصص قديمه. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن لما نيجي نتكلم مثلا عن الفتية الثلاثه مثلا انه الفتية الثلاثه كان في الوقت ذاك انه هم يعني في كلام انه تسجد للملك ولو ما سجدت له ما عارف ليك بيحرقوك وتحصل شو. طيب دي ما حاجات بتحصل زمان والكلام ده وكذا بس انه هم كانوا امينين وكانوا في انه ما بالضروره يعني انت كملك شايفني انا زول مطيع لك ولا ما مطيع لك ولا انا عندي حاجات اساسياتي تمام، بغض النظر عن انك انت نتيجه الحاله دي ممكن تكون شنو. دانيال نفس الحكايه، ما كان همي وراي الملك ممكن يكون بيقول شنو ولا ما بيقول شنو، لكن كان بيعلن انه هو بيعبد اله تاني غير الملك ده. فبنلقى انه لو يجينا شفنا كل القصص في الكتاب المقدس ممكن نحس انه طيب دي قصص قديمه، حس يعني حيخطوني في جوب اسود مثلا، ولا حيدخلوني في
1: احنا اوريدي في جوب اسود
0: كده، وحدبقى انك انت يعني حاسس انه دي قصص قديمه. بس في الحقيقه انه حتلقى انه القصص دي بتلمس، وحتلقى انه ربنا عاوز يتكلم لك من خلال القصص دي اللي هي حصلت زمان قبل 5-6 ألف سنة تمام و7 ألف سنة. ممكن تلقى انه الكلام ده لغاية يوم الليلة، مش ممكن، اكيد حتلقى الكلام ده لغاية يوم الليلة.
1: مرات بتكون مطابقة شديد يعني،
0: ومرات تبقى مطابقة أيوه. بالضبط
1: يعني هو يعني مثلا الظروف ممكن تكون مختلفة، يعني مثلا زي ما قلت انا ما في جوب اسود، لكن او ما في اسود فعليين، لكن في حاجات كثيرة مثلا ضغطاني حاصراني حابساني في حتة معينة، فانا مطالب انه عشان اكون انا في الحتة اللي انا فيها دي لازم اعمل كده. دي الثقافة بتاعت الشغل ده، دي الثقافة بتاعت مكان بيئة العمل عاملة زي ده
0: بالظبط كده.
1: فانت لازم عشان تكون زول مرحب بك في الشركة بتاعتنا دي ولا الشغل بتاعنا ده
0: تكون طبال
1: بالظبط مثلا يعني انت لازم المدير ده لما يجي تقول يا سلام يا اخي والحياة ما بتمشي بدونك والكلام ده احسن زول. فدي دي دي بيئة العمل بتاعتنا عاملة كده. فانت لو انت ما قادر تكون قادر انك تكون متواجد في الحتة دي بالشكل ده، انت ما مرحب بك شديد. ف سؤال حقيقي جدا انه انا كيف في حتة زي دي اكون بطبق المبادئ بتاعتي بتاعت ربنا من غير ما حتى انه انا افقد الناس، من غير ما اضطر انه اتشاكل مع زول او زول يتشاكل معي او كده. فالحاجة دي تحدي كبير وما بيقل اعتقد عن جب الاسود يعني نفس صح. الفكرة انت لو انت حتستمر تكون زول مؤمن وبتعبد الهك انت ما بتنفع معنا، انت مكانك هناك في حتى نحن حنطردك من الشغل بتاعك ده
0: صح.
1: فكيف انا استمر بنفس الامانة من غير ما يعني احنا ما شفنا دانيال مثلا مشى نبذ الملك وانت قايل نفسك شنو، انت ما اله وانت قايل انت هنا ونحن ما عندنا لك حاجة والكلام ده
0: صح.
1: لا هو بس عمل الحاجة اللي هو بيعملها كل يوم، ما يعني لا قل الحاجة لا زاد حاجة. فكيف انه انا استمر بالامانة بتاعتي وانا حتى ممكن اكون في حتة توكسيك، حتة ما ظريفة، ناس ما محترمة، لكن ده انا
0: بالزبط.
1: وما غلط انه انا اطلع، لكن انا عشان ما الناس تفتكر انه
0: استمر
1: يعني استمر اكون شغال في حته كعبه وانا عامل فيها انه انا مؤمن وما بتاثر وكذا، لا اذا انا حاسس انه انا هطلع اطلع اوكي بسلام، لكن
0: بسلام دي اهم حاجه
1: بالضبط.
0: يعني تطلع بسلام دي بجد اهم حاجه، يعني لانه ما بالضرورة العلاقة تكون طيبة يعني يعني مرات بجد انت ممكن تطلع من مكان فعلا انت العلاقات ما طيبة، الناس ما ماخذة عنك أحسن حاجة وأحسن صورة، أو ممكن تكون بعد ما أنت مشيت بتتكلم عنك أحسن كلام. بس مهم إنه أنت ما تفقد أنت يعني
1: بالزبط.
0: بجد يعني ما تفقد نفسك وما تنجرف، لأنه هو فعلا صراع هنكون بنعيش فيه لغاية آخر يوم في حياتنا. بس السؤال الأهم إنه أنا أساسي شنو، وليتمدى الصراع ده بيجرفني أو بيزحاني من الأساس بتاعي عموما. ففي كومنتات على فكرة كثيرة شديد، ممكن نقرأ لفيدال بيقول Good morning Dr. Samuel and lovely Angie. Oh Miss Angie I missed you. يا فيدال يا صدقني يا أخي كل الشوق صراحة، يعني حقيقي أنا ذاتي طولت ما قريت الاسم ده، يعني الاسم كده منور منور حقيقي يعني. فصباح الخير ونتمنى تكون بخير. Your worth is determined by you not by the eyes of others. Stay true to yourself. يا سلام يا فيدال، شكرا كثير للكلام الجميل واللذيذ ده. في عايد بيقول عايد إبراهيم بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا عايد، مبسوطين بك جدا جدا. قدورة يا قدورة زولنا شديد بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفسك وصباح مش بعب المحبة والتفاؤل الجميل لشخصكم الراقي بحضوركم السمح وحلاوة الحديث وسرد الكلام وسماحة الراديو وظهور الأنيقة الجميلة وسماحة الطلة الباهية بتن وحبيبتنا أنجي وطلة أخونا الراقي الأستاذ صمويل. متعكم الله بالصحة. يا أخي الكلام ده كيف
1: قدورة دائما بتجلنا
0: يا كلام ممتاز جدا يا شكرا كثير يا قدورة يا أخي. نشكر الإخوة براديو

0: لذلك عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحميدة بالجزيرة، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام وكل الأبناء، ولكم كل شكر والتقدير والاحترام. أوكي، كل شكر والتقدير والاحترام أحبتي كل طاقم الراديو وأنتم بالذات. يا سلام يا قدورة، يعني يقصد دقين كلامك لذيذ يا أخ، كلامك حلو عديد أنيق شديد بجد، يعني كلام حلو شديد. شكرا لك كثير يا قدورة، وسلاماتنا للزوجة مزاهر وللأخوات كلهم ولكل الأهل في الجزيرة كمان. وبنتفق معاك جدا في كل كلمة قلتها. طيب، عشان احنا فاضلين 3 دقائق، فحابين نقول كل الإعلانات بتاعتنا للناس اللي بتسمعنا في الابليكيشن والناس اللي بيسمعونا في الساتلايت. طبعا يا جماعة البرنامج بتاعنا وبرضه بيسمعونا في فيسبوك. طبعا يا جماعة اللايف بتاعنا كل يوم من الساعة 9:30 صباحا لغاية الساعة 11 بتوقيت السودان. ده اللايف بتاع صباح بلدنا، وعندنا ساعة سمر مع زميلتنا الغالية إيناس من الساعة 4 للساعة 5. وكمان بنشجعكم تحضروا البودكاستات الحالية بنعرضها في الصفحة. عندنا بودكاست الله البريد، وخلاص هو قرب إن هو ينتهي، وعندنا كمان بودكاست جرعة وعي مع أستاذ رأفت والأستاذ الغالي سمعان. كمان بنشجعكم جدا انه تحضروا البودكاستات دي وتدونا رايكم كمان في موضوع ومحتوى البودكاستات. وطبعا يعني الجاي لسه كثير يا جماعه، وفي القديم برضو كثير، فاحضروا القديم وشوفوا الجديد كمان الجاي. وبنشجعكم كمان تشاركونا بالحياه اللي تحبين نتكلم فيها في الراديو، اذا كان مواضيع او كده للناس الساتلايت والناس اللي في الابلكيشن. في الابلكيشن ما ممكن ما تقدر توصل لنا، لكن في الساتلايت طبعا الرقم الظاهر قدامك ممكن ترسل لنا فيه، اذا كان عندك موضوع معين تتكلم فيه او رايك في الحلقه بتاعت الليله او رايك في حلقات فاتت حبابك ممكن ترسل لنا. وبالنسبه للناس الابلكيشن طبعا انتوا ناس حلوين جدا جدا جدا يا ناس الابلكيشن، ولذيذين جدا، لكن طبعا حابين برضو يعني نشوفكم، لان نشوفكم فكده رسلوا لنا في الفيسبوك في انستغرام في تيك توك في اي منصه من المنصات دي. وكمان ما تنسوا يا جماعه اليوتيوب، اليوتيوب ده لذيذ جدا طبعا، يوتيوب ده احلى كمان من السوشيال ميديا، لانه هو حاجه محدده بتخش بتشوف الحلقه، ما في حاجه تانية تشغلك، فبنشجعك برضو تحضرنا وتتابعنا في اليوتيوب. وشكرا حقيقي لكل زول كان معانا في الحلقة الليلة، في آية وهبة عبدو وتريزا موسى وعمر السنوسي وتوتو وكمان محمود تيراب. بالحقيقة يعني نشكركم كلكم. في كمان نهاد is watching، يعني بنسلم عليك يا نهاد كمان. وحقيقي شكرا لكل زول كان معانا في الحلقة دي. تحب تقول شنو للناس دي يا
1: صديقني؟ جد شكرا، يعني شكرا لكل التعليقات يعني جميلة. أنا تكيفت إنه الناس في يعني إحنا في نفس اللاين، يعني ناس صح. يعني داخلة شديد في الموضوع بتاع الحلقة، وده لو دل انه يدل انه فعلا الناس مشغوله بالفكره دي وقاعده تفكر فيها. فنستمر ناخد اراء بعض، نستمر نشجع بعض، لكن ما نضغط على بعض انه لازم الاراء اللي بنقولها دي نعمل بها.
0: القرار قرارك
1: بالضبط، نكون مسؤولين من قراراتنا، ننبسط بنتائج القرارات بتاعتنا، ولو حتى في غلط ما مشكله نصلح ونمشي قدام.
0: شكرا جزيلا يا حضرة الدكتور الأستاذ صمويل أبرهة. لكن بجد يعني فعلا حلقة كانت جميلة جدا، وشكرا لكل زول فعلا كان بيحضرنا وكل زول أدانا رأيه وتكلم والكلام ده. نشجعكم. اللايف هو هنا انتهى، لكن ممكن ترسل اللايف ده، هو حيكون قاعد طبعا بيكون متاح قاعد لغاية مدة شهر كده في الصفحة، لكن بعد كده ممكن تلقاه في اليوتيوب لو تعاوز ترجع له تاني، يعني في ممكن تلقانا في اليوتيوب. لكن مشجعك إنه الحلقة دي كان عجبتك.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام، صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء، وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس، أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده، لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة، جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا، لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع، يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد صنع لمجد الله، عنوان في قمة الروعة، دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد.

حبونا ما تنسيتنا ازي قدرتنا يا ود قدام دي بجنت هاجيتو ود قدام ربع باي قدرت لها بيو ولا قدرت لها بتنفع من جبي بزح جليدي وبزح جل انجز سبت قدر وقل ما تسهل لاجيال شغل سني ودقوب قل حدك سبت قدر ابا نايو عقل وبا نايو قدرت كل نافع من جبي بزح جليدي قدر نايو قدرت دفنا من جبي كم سجر وتتقرص نامر كبزحام قدام لقدرت لنا عقل لتهيبتهم إلى تنفع أبا كتا كم سالح حسينا للدفن ولا سجر سجر سبت اللي أبا قدرت لرب لها بيناتا أجنة تنفع وهدفنا عند عملنا يقولوا خطة جنة تهلقنا وستات ولا هدفنا جنة بزاح جنة شكي ورأي جنة هلقنا وتبهر جنة يجيس ورأي رب لها بيناتو وهدف لرب لها بيناتو يقول لها تخلقنا يقولوا جنة أنجز عمل ولا لك النشكي وببنات وقت قلنا نتنفع ولا بنات حيلة كلها أبا قلنا نتنفع وقلنا نشكي وقلنا ننجز دول هي قلوا قدام وقلنا نفسنا بزوح قلنا نقدر كلا نجحنا يا آدمي قلنا نفسه ليت عندي قبي قل كل قدام وقل الدنيا قل ننجح وقلهم قل لسدي قل نفسه وقل عدو وقل عائلته وقل كل الدنيا سريت قل الهب لو يجيبوا آدمي وبزح قدرة ندبو وبل إلى تنفع إلا آدمي اللي قدرته العبدة ولا دفنا ولا قبرة قلي لكبا بقدرة رب الهبيوتا أقل تنفع تل الحزين ربي وكلهم سبأ أمر كناتو لنصحونا ومكرونا كلهم صناعات لودو وإنجازات لودو تدفناتا مجالات كلهم بقدرتهم لتنفعوا وهدفهم لأمروا ورأي لبهم ومن نسأل مدي برهت لفقرو ورب الحزي أقلوم ستات عند عمرو وبقدرتهم لتنفعو توم كبقدرت لتنفع هتوتو لا نجاح لركب وقدرت لركب كلا قدرت رب لها بيناتا إقل نتنفع با وقل نعابيا وكم سري هما إقل نسحلا وقل نتعلم ومهارات قلت هلقنا وتعليم قلت هلقنا كالعقل لناينا التعليم قلنا وعلو ومهارات قلنا ركب وقل نفسنا قلنا نسدي وقل الدنيا قلنا نسدي للحزيننا كبزحام اللوم قدام لقدرات لبوم فانتو قدرتنا عقل ريت ربن داي حيبوم داي قبي لقدرت ربها بيوم تبالت نفعوتهم لقدرتهم بالي تنفعو هيني ديما ديب حقلان وديب بدا وديب تحت لنبرو واتوقل لي قيسو وحتى لي راكبو ودي بالدنيا فرحت لي ركبو سلام لي ركبو ولا ترسعوا وترسع لنا برو والدنيا لا ترسعتهم وتحقلان ودي بكي من برو لنا برو اللوم لا قدرت لنا يوم بلي تنفعوتهم كلا قدرت لنا هنا اقلنا تنفع با وقلنا سحلة وتمعلنا نعمل له العقل لنا هنا وتعلم وتأمرت قلنا تنفع بو وأمرت له لنركب أمرت بها قلت برهت نركب وبرهت قسنا من قبي من وده لينا نأمر كل هدفنا لنحزيو انبازح إيه قبقت من قبي دي بحمقنا ودي بمدهر النبر كبقدرتنا قدرنا تنفع تلو مكرونا سب أمر كحبونا ما تنسيت قدرتنا قلنا أسني وقلنا نتعلم ومهارت قلت هلقنا وتعليم قلت هلقنا لسدينا دي كلنا نحزيو لنبازح بتعليم وقل ود عدام قلنا نستقبو والدنيا كلها قلا سعادة وسلام قلنا أمزي ناينا هدف وناينا ترت قلنا التلهي للحزيننا كبلا قدرتنا قدرت نفعنا بزوح قلنا إذا سبت نقدر وقوة عقلية حباي سبت حبينا ربي ومن حيوان سبت فنتي يقلوا قدام بعقل وبلب قلنا تنفع عبا واجبنا كعبونا ما تنسيت إلا نسمعات قامات ومكر اتمعال قلنا وعلا قل منابرتنا معنت وهدف قبلت مرة حق التقبأ وتنحزي وقلنا بصح وعوتقنا ركب وديما قلنا فقدة وطلبنا قلنا قبة نتفانيكم.

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي برب لا تنكبت قتك بقى وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلم ما حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل أم وديو ديبو قلو قلنا راقب وردنا يقلنا حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب وجبان كربلا لخلق إيكا من الرمكا من قبي وبرادو تيجيس كمان قبي قبي بادات كايد هليكا بحلتو لكن بفت يهود مرة حكا من قبي وحياتك كلها قلو سلمكاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بادي لك هيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب وجبان وهتو اقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو و لهدف لقل خلقينا رداه صبت قبع اقل قلن اردي اقل نحزي واجبنات كل نوديو كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي اندي بيلكو قل السلبي كربي لخلقيكا ولا شقيكا من العلق صبت قلت عامري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنقب واجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطانات للحيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قلت هلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومن نقل نحزي وديبو قلنا تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل بنا ديبو قلنا تنكب وجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم إلى خلقه وكل دي بحنتيهو لوادا وقل الأخضعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لواد كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقلي قيسو وقل قل حزو وعلاقتهم مسل لخربت مسر ربي يقل بلسي بأكانا وهتم اقول قل لخدعو انبياء بزحام للاكا قل ود عدام قل من اكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود عدام قل حزرو ومسل هما نصيحات قل هبلو مزو كالدنيا علاقتهم سر ربك التعقبل نفس لسبلا يسوع المسيح كمزا وربي عادم كميلك فيو دي بزنب دول وادكا وستات قل دحنو لواد وقل انقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قل تسني علاقات قدام مسر ربك تسني بزحام انبياك مزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا قدام مسر ربك قل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قوة تدفن على توقات لما زو أنبياء العلاقة اللي مسر ربك تقبل وود آدمي علاقة مسر ربك تسني وقدام تربك للتوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قل تركب للحز أنبياته ومدحنا شيطان ومطلق اللب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود آدم مسر ربك تسني ربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلوك قلت هلقلو وحياتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحيات لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور لي للطرد اللي صلح للركبة وحيات أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو يلحزي فتيو لخلقيو علاقة تردت مسلوك تلقلوتو للحزي كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزي وعودت للحزي قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ودا آدمي مسلوك اللنبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومن الهيوت نايو قل لنبرتو للحزي ومن نقل تفنتي الحزي وقل عبدو وقل أرديو تلحزي قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت لي تتقبي ديما قل لنبر ومسلوك اللنبرة للحزي ورب برحمته ودعدام دول غلط
ودول أذنب إلى كفو جبي ودي إجل دحنو وجن نجاتو كأدام قلت نجي وعلاقة مصر ربي قلت سني ومسلوك اللي مبرق ديما وعلى حياة الحجار بلا حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباية ولا ريام لمصر ربي لنا برق ديما كجبي ربي لك بلا جيس ودي بلا تنكب حياة بدية مصر ربي ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نجبي ربي العلوت وربي العقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مصر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقت مصر تلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مصر ربي قل نمبرتو ممنو قل نتفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو ومتنعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مصر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى تطمطم وهدف ركب

بود قدام ربي يقل الأرديو وقل الأفريح وفتنايو يقل المبر وتل حزي يقلو حريانو يقل حريتو لخلقايو كربا آدمن دامني دي بصورة نايو منايو وقلو قل الأردي وقلو قل العبادتو لخلقايو الحياة لنا كلها معنى قل تركب وطمطم قل تركب ربي قل أردبنا كربي ليت أرد حياة معنى تالبا وهدفنا حياتنا يورو آدمي وناي كلنا ربي قل أردب حلتو كرب أردينا من قبي لحياة لنا هنا بقابعد جاي سليت بحلتو ربي أردينا من قبي منا قبي لرعتات على وقتنا بحلتو وكل وقت نفسنا قل نسأل بنا التأم ودي كله ربنا أرده لنا ميفعلنا كربي أردينا من قبي قلنا قبل وقلو قلنا أرده وقلو تأرده قنيد بنا وهدفنا حياتنا كلنا قلق بابو كربي كل سنتنا وكيتنا للأمر اقلي أردينا من قبي لحياة لنا هنا من قبايا على وقت بهدتو كتا قبايا قلنا بلاسا وكل وقت رد ربي يقلنا فقد بنا قدي بكتاب قدوس ربي كمت قدام ردي لترين نتيبة نبي نوح اتوقت لقدام كلهم وتوم للحزو وتوم لفتو لود العلو هترب للأفتي ورب لأرد ود على كأقلو حريو ومن عائلة لنايو نسلق له قدام وزريتنا يا آدمي وزريقنا يا آدم من عائلة تقلق بقى قرره كمسلهم ربي تقدام لوقت لين برعلو قد بديبوم وصالحي ركبات مقبوم امبرقورة نحوهتو افت ربي وبرادة ربي لقيس العلاتو كمن زريت نايو زرينا قدام أمزع وكلهم اللوم ربي اللي أرد لي علو ربي اقل انتهم النوم قرره وربي دمر يوم السكنة بات والحيوان ومدر كلها بترك أبده ومن حيوانات من تبعته أنس دنسا ومسلو مثل عائلته تسفينة اللي تلو وديا سفينة ندق اللي بيليك هل ندقيا تسفينة إلا الأتو عائلته ولا حيوانات لرب الأمس أيوم ورب من فتي أقلو وردية ديبو لباب سفينة ابنوس دب أيو كم سلهما الحيوانات كلهم نوس أمس أيوم كل الدنيا اللي تبدي اللي ناس لرب الأرد ورب الأفتي وبقى بيو لقيس العلا أبقى بيو الدنيا دحنت وأنا وإنت وكل الدنيا يوم وكل آدمي من اللي زر إلى نايم لمزاته كدحن ونجات قلنا نركب وسلام قلنا نركب إبرد ربي قلنا نمبر وحريانو قلنا حري وتل الحزية قلنا قلنا نيدي ومنابلتنا أمبليهو أمبلغ بيو أمبلغ رداهو حتى طمطم كمالبا قلنا عامر وجبنا وتكل أموديو ربي قلنا أردي إتو سنيت الحرقنا كبحريانو دول انقيس تقبل عرات لنا نأمر من نحريان على وطن من قبي مبدل لنا وسق قبي بدان قيس لنا بهلتو كبحريانو قني قيس ولهتل الفتية قلنا هتل سنيتا عند أمرنا أبقنا تمرح وحنا للفتية وحنا للحزية هتي حزية من قبي إقلنا ما سنيت كميكو إقلنا أمر بنا ولتمسل النامة سنيق نفسنا لمسلنا كل وقت ديبدان قوبة سني قبي حق ربي ردت ويفتيو رب لفتيه كلها سنيتا وربي اكيد يفتيه انبا سنيت كرب لخلقينا سنيتنا وكيتنا للأمر ابا قبيو اقن يجيس ورداهو قن حزي وهدفنا حيوتنا تقلق بق ويجب كلامنا براتنا حبر وطمطم ومعنا تقل تركب ابقى بينا ربي وحريانا ربي اقن يجيس بنا كل هدفنا آدمي ناي مخلوق أرضيوتنا يا ربي هو لخالقو وبقى بيجي ست قلك بقى ويجب من قلق بي اللي على الوطن من قبي لمسلو كله حست وسرابته وبداته كقلبه مثلا نقليني يجيس وبقى بينا ليه تقليني يجيس وبحريانا حريانا يا خالق عينا اقن حري وجبتنا كبحريانا قسنا من قبي لما منابرتنا عينا معانا توطن مركب يقبقت من قبي اتبدات ونقيس له لين دعمرنا كل معرف استقلنا راجع وجبنا نودها ليكو للودية ميتة ربي تأرد ميتة أرده
كرب من تأرده يقل يجيس ديبا رب من يتأرده قل عقبل منه وقل على وط منه ورق بيربا اسك قل يجيس.

كجل نحرب بي سفينة بنا بيلي وطوقت لي لا كانت على ديبا بحري على الديبا والقدام هتو سفينة دبنا دول أنبتا لسحا قوت تعلو تلم دير المهلو قلتهم لعلو تبحري علت وسفينة ودع له كل سفينة إلا مقل لي داياتو ديب سحراء قلت يجي السفينة سفينة دي ما يترد جيس دي بحر وهتدي مدر بحر اللي بو سفينة ودع له لكن هتربت أيعا إقل ربي إقل مي المدر له اللي يكود يبو سحراتو كو سفينة ودعي بيلا لكن الأدام كلهم لسحقوت تعلو كغبي ربي بدلن جيس أدام قل لسحقوتنا قدرو وقل ببونا قدرو وقل أدقلونا قدرو لكن بقدم لبلون دي نتحسر كل بالنا وعقلنا مصر ربي قلني دي وقدم لبلو دي بقلي نتحسر وكل وقت قدام بزحام لقدام لودي قلني دو ولقدام لفتيا كربي لفتيا منا عند على وقت وقدم لفتيا ودو كربي لفتيا قدام لفتيا واللي بايا قلني دي بنا كربي لتقدي قدام لقبب النديبة ولقدقال لنديبة قلني دي وجبنا كبا قدام لبلو وبزحام للبولو وكل قدام كنا ودي وكل قدام ما اللي وديها لندن مبل قدام لو وديها بندين تحسر رب اللي رديها اجني دبنا كبزحام قدام لسنيتي فتوة احنا بقى بيوم قلني جيسا لبنا وبوم قلنا تحسر على لبنا وقلنا نرحوم على لبنا وقلنا نتحاقق قوم على لبنا رب قل قدام نتحاقق جيل حزيننا ردنا أيو جن حزي وإرادتنا أيو وبإرادتنا أيو جن يجيس ورب للحزية قلنا جن يدبنا وربي دولنا فرح وجلدنا رده حين فرحة نركب وسعادة نركب وسلامنا يلب ونعقل نركب قدام بعملن ده يكبي لصلاح الركب وتبرر الركب هتو بإيمانتو كإيمان بحالات ما بحالاتو اتربي ثقتنا كلها جن نكره وتل الحزية قلنا جنيدي ورداهو جن حزيب كل لبنا ورب لفته وصاينا ايو اقل الحافز وقل طيع ومننا العلاوط بوصاياهو دول انجيس رب ردد ابنا ورب حق رادا قلنا فرحات وسعادة نركب وتبعد قلنا تحسر على ابنا كما الرب والعال اورتي هلا لان حزيو قلنا ارديو وهتو لخالقاين لنعينا ومن العال كله لقباه يتو حق رادا قلنا لبعد كله معنى تلبو دول اللي بي قلنا تقصص بالابنا اللي بهالات قدامين أردوي نفتن دي قبي رب اللي يفتيا قلني دي قلبنا وصديتنا قدام و ومعاملتهم معاملة سنيت رب ردب كلامة قلني دي ابنا كل رب رد قلني دي ابنا كم سلهم رب قلنا حمدو بنات كله نوديو ونوحكم النطرق نجا ورب نجيو ومثل عائلة والحيوانات لمثل العلو هترب ربع عبدو قول كرامات حردة وكان كرامات واجعم قلبنا ودي بذل وقت هذه اللي نديبو قدام كرامات قل حردي لتحزيو سبت يسوع المسيح دموق لقالبو زنوبنا قدام كل دي بسليب نرفع سبت موتا ازحقو كرامات قل تحرد قلبو فزلق بقول كل ود قدام يسوع المسيح تو سبت اللي از كرامات كل سنة وكل عمل تحرد قلبه يقول كل آدمي يقول لنقف دم لاكعاته وربدونا فرح وقلدونا أرده قلوبنا فرح تتملأ ألبابنا فرح تتملأ وكل آدمي ربنا الأرده سعادتنا يلبكم ركب وطمانينتكم ركب وقصانتكم ركب نأمر كده حتى من نقبو عبادة برب لخلقيو قلنا تمتع وقلنا فرح بنا كربي يبجلانا لخلق أيو بزح الذي بالدنيا وبقل نفرح ويجبنا وربي لفتو وقل ردو لقدميه فرحو وربي قدراتنا كلها لتلها بيناتا دونتنا فعبا اقردنا أيو فرح ورده كربي الحزيق الود آدمي فرو وبزحو ومدرم الأوت لبيليو وكل حيوان ونبات يقلكم طيع وحنتيكم قبي بيليو كلا هي بعبي رب لها بيوتو قلو ذا قدام وبقل نفرح وقل نرد بنا لو قلت لي رب ردتنا وشاكرين قل نقبأ وقرب بقل نحمد واجبنا كم ردانا وارضيوت رب منا حتى شكرنا ايو وحمدوتو كم سلهما
في التبا قل قدام دول مفتة وحيد دول مفتة رب رده وتكل مبلعون ستيوغ نحمدو واتمقب قدام قل نشكرو وكل آدمي بشكرو قل نذكر من حزيننا كعبادة بهلت صلاة ليطة ودعاء وصيام وهي بصدقات اللي تقبي أرضيوت نايو وتكل أموديو إرادتنا يحزيت بهلتو كربي كل تفاصيلنا حياتنا قل راقب الحزي وكل أموديو قل آمر الحزي كديب كل أموديو دي بقلنا تنكب وقلنا أردي وقلنا أفتي واجبنا وكل مواهب لها بيناتا إقل عبادته وقرداه إقل نسكره وقل نشكيبنا وكل جوارحنا ما وكل إزنا وانتاتنا وكل قروبنا وعقلنا قردنا إقل نشكيبنا وذكر رب لها بيكاته لخلقيكا كمسلهما لا تتنفع بالهبيكة كله وقلت حمد واجب

ربل الحزية قلنا علاقات مسلم قلت هلقنا كمسلوما علاقات مسلم مؤمنين بعدام قلت هلقنا وعائلة نايودي بقى نقبا كمبنا ومؤمن لقى بقى كل ربي والدوا ولدتكم سميو وتعائلتنا يكم الحزينا ووحدت قلت هلقنا مسلم مؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلوق تفدب كمسلوما علاقتنا مسلم مؤمنين بعدام تردد فدابيت وعميق قد قلت بقى

أورغ جسد جنك بقى واحد جن رحم واحد جن نفتيه كم سلهما علاقتنا أبو جن أفدب واحد جن نمكر واحد جن نوسي وواحد جن نسديه أبات فنادا سديت كحياتنا عنا علاقات فدابيت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قد كلقنا وهتن الحزية قلنا علاقات فدابيت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقلنا خدمهم وقلنا سديهم كم سلهما أبات فنادا سديت بقومات لقبا وبقى بقى كلهم عائلة قدستنا يا ربي إجنك باتوا لحزقنا وميراثنا يا ربي إلا على غطفة دابيت وكل ود قدام لهبا كقل آدمي لتفناتا هياب لهبيو وقلق العبد للحزيو ومن قبيو قل إريريم للحزيو كم سلوما علاقته بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقبا وسديت قل لهب قل كلهم كم سلو وحدة قتل لقنا وكم سلوما مسلو قلنا تحد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط من إنا دول غلط قلنا صححو وقلنا مكرو وقلنا ارتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنكم قبي ولا قوي وداي قدم من حديث لتولد ومن دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب وجب.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد، ونتمنى أنه تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. ونذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يوسف. يوسف عمل شنو وحياته شكلها كانت كيف؟ تعالوا نسمع ونفهم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. دعوة لك تسمع الدراما دي وتفهم الرسالة، لكن مهم كمان تقول لنا رأيك بعد ما تسمع.
1: باوانس كاين كالجام قوا نس دو ديجين عالدي كالبام نا سرغيس باولس كريا يجري بس عالدي اتي اسا دو ديج كالعام الامبلن عال اتيريك جرسنو نس بلن سي جاولي إلا قوا دين كيني نس ترجيجين كورو كيني نم بلن سي سي اكوي لبا يمبا كوي لي عالان سي بلن انتبونا كيلوني نا عالان سي قوا سي تاوا كالدي نس كينا قوران عطيا كوي Dying ete jersing ole duo degen sing aldi kelbam na natiri jinni apa kenga na balance koelingi nama ela dorale tarifia nakasi kelma gisimoi alan koin sola sarab natugu ete kienkang sarab natugu bao
2: ka iningwa danja eti asabeto gi deng arajara yitire marang kasibat ingis long watanga al isakaldo kuel ala deng arra kuro
1: sarab kerek Minsi lomping u awli kawa ummi tinas kasi resing. Ki dora diwo natarra. Ye lompi iti al koel alan si kiye kiwi. Den bela nyet maden uleke. Bela alye koel alangis bingase wa biwa aw na arra arden kaw. Na awne din tobung inja alan si otanga kidjiwi al lompi koel alan si kilotok kiwi. Awna kontugu galgis kingase jumaya ja ete.
3: Kabat sasunga wel alangis bingasi juma a ai kunsina juma ka dai lompi jisigi donga kanni elaina gi ji ku kungi jawli na delegi ki nama belense kummo nan kurun tari pirje kagila nina albaki loto kou ka jisigis juma au alangis ji kingasi dai suri jawli ki joining dora ki Isankona, Jumakau.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، كيف نعالج الأمراض دي وكيف نحمي نفسنا منها. كمان البرنامج بيهتم بالغذاء الصحي السليم لأجسادنا، وبيهتم كمان بكيف نحافظ على صحتنا النفسية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن بعض الأمراض الممكن تصيب الجهاز التناسلي الذكري، وفي الحلقات الجاية حنكون بنتكلم عن بعض أمراض النساء، وحنبدأ الليلة في أول الحلقات عن اضطرابات الدورة الشهرية. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا الدكتور صمويل. وزي ما قلنا حنتكلم عن اضطرابات الدورة الشهرية. في البداية عايزين نعرف شنو هي الدورة الشهرية والحاجات الطبيعية اللي بتحصل أثناء الدورة الشهرية. الدورة الشهرية هي عبارة عن تغيرات هرمونية بتحصل في جسد المرأة عشان الجسم يستعد لاحتمال حدوث حمل. بتتكون من 4 مراحل. المرحلة الأولى هي نهاية الدورة السابقة وبيحصل فيها الحيض أو النزيف، اللي هو خروج جزء من بطانة الداخلية للرحم عن طريق المهبل. المرحلة الثانية هي مرحلة بتقوم فيها الغدة النخامية الموجودة في الدماغ بإفراز هرمون بيحفز المبيض لإنتاج هرمون الاستروجين، وهرمون الاستروجين وظيفته الأساسية إنه يزيد من سمك البطانة الداخلية للرحم. المرحلة الثالثة هي المرحلة اللي بيتم فيها تكوين البويضة وبتسمى بمرحلة الإباضة، وتبدأ البويضة تتحرك عبر غنات فالوب عشان تصل للرحم. وفي أثناء الفترة دي المبيض بيفرز هرمون تاني اسمه البروجسترون، وهرمون البروجسترون وظيفته إنه يحافظ على سماكة جدار الرحم. في حالة إنه ما حصل تلغيح للبويضة بتتحلل خلال 6-24 ساعة وبيجي في إفراز هرمون البروجسترون، وبالتالي بينزل الجزء الداخلي من بطانة الرحم عن طريق المهبل، وهي دي المرحلة الرابعة. وبعد كده بتبدأ دورة جديدة بنفس الكيفية. في الغالب الدورة الشهرية بتحصل كل 21-35 يوم، وده بيختلف من سيدة لسيدة، وكمان أيام النزيف بتختلف من سيدة لسيدة، لكن المتوسط بتاعها بيكون 7 أيام. وفي أعراض طبيعية بتحصل قبل فترة الحيض، دي زي انتفاخ وتورم في الثديين، وممكن كمان يحصل إمساك أو إسهال وغازات، وبيكون كمان في ألم في البطن، صداع وألم في الظهر وفقدان للشهية. في تغييرات نفسية كمان بتحصل في الفترة دي زي اضطرابات النوم وصعوبة في التركيز والقلق والتوتر وتغلب المزاج والاكتئاب في بعض الحالات. كده عرفنا عن الدورة الشهرية الطبيعية، وحنتكلم عن اضطرابات الدورة الشهرية. في 3 من الاضطرابات الممكن تحصل أثناء الدورة الشهرية، وهي انقطاع الحيض أو غزارة في الطمس أو زيادة في النزيف وتغلصات وألم الطمس. بالنسبة لانقطاع الطمس حنيجي نتكلم عنه في حلقة منفصلة، وفي الحلقة دي حنركز في غزارة الطمس وتغلصات أو ألم الطمس. غزارة الطمس هي زيادة في كمية الدم النازل أثناء الحيض أو زيادة في مدى النزيف أكثر من المعتاد. وفي أسباب كثيرة ممكن تعمل زيادة في الطمس زي الاضطرابات الهرمونية، وبالذات في حالة مرض تكيسات المبيض المتعددة. ممكن مشاكل الغدة الدرقية أو الأورام اللي فيها بالرحم ولحميات الرحم وسرطان الرحم ممكن تزيد كمان من غزارة الطمس. في اضطرابات تانية زي اضطرابات النزيف الموروثة نتيجة لنقصان عوامل تجلط الدم. الأعراض اللي بتحصل بتكون في شكل خروج دم متجلط مع الدورة الشهرية أو الحاجة لاستخدام فوط صحية أكثر من المعتاد، وممكن تحصل أعراض فقر الدم زي الإرهاق والدوخة وضيق التنفس. أما تشخيص زيادة الدورة الشهرية بيكون في التاريخ المرضي، الطبيب بيسألك عن عدد أيام النزيف وكمية الفوط الصحية اللي تم استخدامها. الفحوصات الممكن تتعمل للتشخيص قياس الهيموغلوبين والصفائح الدموية وعوامل التجلط، فحوصات الغدة الدرقية، وكمان ممكن يتعمل موجات صوتية لتشخيص تكيسات المبيض ولحميات الرحم والأورام الممكن تكون موجودة في الرحم. في حالة الاشتباه بالإصابة بسرطان الرحم أو عنق الرحم يتم أخذ عينات لفحصها، وممكن في بعض الحالات عمل منظار للرحم. أعزائي المستمعين حنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن علاج زيادة الدورة الشهرية. ده بكون في عدة خيارات، منها الأدوية المضادة للالتهابات الغير استرودية زي الأيبوبروفين وحمض الميفناميك، ودي بتساعد كتير في تقليل دم الحيض. ممكن برضو نوصف دواء اسمه حمض الترانزيميك، وحمض الترانزيميك ده بيزيد من فعالية الصفائح الدموية وبيجيف النزيف. ممكن كمان نوصف بعض أدوية منع الحمل الفموية، في بعض الحالات بنوصف هرمون الاستروجين أو هرمون البروجسترون، ودي بتساعد كتير جدا في تقليل النزيف. في بعض الحالات بيضطر الطبيب للتدخل الجراحي زي عمل كحت أو إزالة لجزء من بطانة الرحم، ده بيساعد في تقليل النزيف. في حالة الأورام أو اللحميات بالرحم بيتم إزالتها جراحيا أو بالمناظير. في بعض الحالات إذا كان الورم كبير أو ممتد في طبقات الرحم، أو إذا كانت اللحمية كبيرة جدا، قد يضطر الطبيب لإزالة الرحم كاملا. إذا استمر النزيف لفترات طويلة ممكن تحصل مضاعفات زي الأنيميا نتيجة لفقدان كميات كبيرة من الدم، أو ممكن يكون النزيف ده مصاحب بألم شديد نتيجة لحصول تغلصات في الرحم. كمان غزارة نزيف الطمس بتزيد من نسبة الالتهابات المهبلية. وفي طرق طبيعية جدا ممكن تتعامل لتقليل النزيف الدورة الشهرية زي شرب الشاي الأخضر واليانسون والقرفة، وكمان ممكن تستخدم الكمادات الباردة وتوضع على البطن لأنها بتساعد في تغلص الأوعية الدموية، وبالتالي بيقل كمية الدم الواصل للرحم.

جزء من الحلقة هنتكلم عن تقلصات الدورة الشهرية، وهي ألم أثناء الدورة الشهرية أو النزيف بيحصل بشكل طبيعي، لكن في بعض الأحيان بيكون الألم ده شديد وبيستمر لفترة طويلة أو بيكون مصحوب بأعراض أخرى، ودي زي حصول خفغان أو التشنج في أسفل البطن، أو ينتقل الألم للظهر أو الأرجل، وممكن يحصل معه غثيان أو صداع أو دوخة. في أمراض معينة ممكن تسبب تقلصات الدورة الشهرية دي، زي التهاب بطانة الرحم والأورام اللي فيها الموجودة في الرحم، ومرض التهاب الحوض، ومرض ضيق عنق الرحم البعيق نزول الدورة الشهرية، وبالتالي ممكن يسبب آلام شديدة نتيجة لزيادة الضغط داخل الرحم. التشخيص بيتم عن طريق أخذ التاريخ المرضي والكشف على منطقة الحوض، وممكن الطبيب يقوم بعمل فحوصات زي الموجات الصوتية لتشخيص اللحميات والأورام، وممكن يتعامل كمان كشف بالمنظار للرحم. بالنسبة للعلاج فبيكون بوصف مسكنات الألم، ممكن تأخذ بشكل منتظم في اليوم المتوقع فيه أنه تبدأ فيه الدورة. من الخيارات الأخرى للعلاج هي العلاج الهرموني زي حبوب منع الحمل اللي بتمنع الدورة الشهرية وبالتالي بيجيف الألم، وفي طرق طبيعية كمان لتخفيف الألم زي شراب الجنزبيل الدافي أو القرفة أو الفراولة أو النعناع أو مشروب الحلبة، كمان عمل مكمدات باردة أو دافية لتخفيف الألم. بكده أعزائنا المستمعين بيكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن اضطرابات الدورات الشهرية، اللي هي زيادة الدورة الشهرية وتقلصات الدورة الشهرية، ونكون عرفنا أسبابها وعرفنا طرق علاجها والطرق الطبيعية كمان للوقاية منها. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونلقاكم في حلقة تانية من برنامجكم صحتك كنز، معايا الدكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا معاكم بلغة الفور. الانسجام بين الكنيسة والدولة ده كيف بيحصل؟ تعالوا نعرف.

إخواني السودانيين الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بيقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا يواجهوا الاتحاد، ما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن النعمة من المنظور العملي، وفي الحلقة دي إن هنتكلم عن الانسجام بين الكنيسة والدولة. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجو ونواصله.

ورجعنا تاني أحبائي، وزي ما قلنا حلقتنا اليوم هو عن الانسجام بين الكنيسة والدولة. وخلينا ننتبه إن الانسجام بين الكنيسة والدولة دي كويس، لكن كمان ننتبه إن ما يكون يعني مجرد حسابات ومساومة للحياة الكريمة الأرضية، لا، لكن خلينا دائما إن يكون لصالح ملكوتنا الأبدي. ودي الخطورة أو الخطر الرئيسي للنعمة، لأن الدولة إحنا عايشين فيه ماشية أو بتصير بقوانين ما بالنعمة، وده في كل العالم أو في كل الدول. عشان كده في الضغط على الرسالة أو رسالة الكنيسة اللي بنادي بها. الكنيسة دي جسد الرب، بتقدر تقدم أفضل ما عنده لو قامت بدوره المقاومة وبيقد واقفة ضد التأثير السلبي الموجود في الدولة أو قايمة بها الدولة. هل أنت تصدق أو تصور حبيبي أو بتوافقني أن دول العالم ممكن تعمل وتسن مجموعات من القوانين مبنية على موعظ ربنا يسوع المسيح على الموعظ على الجبل في متى 5 لغاية الأصحاح 7؟ دول العالم تقدر تقفل المحلات التجارية والمسارح يوم الأحد، ولكن هي ما بتقدر تجبر الناس على التعبد. بتقدر تقبض القتلة وتعاقبهم، لكن ما بتقدر تقدم لهم شفاء من مشاعر الكراهية، بيخليهم ممكن حتى إنه ما بتقدر تعلم من يحبه. الدول بتقدر تعمل قوانين وتعرقل وتعطل الطلاقات قدر ما ممكن، ولكن ما بتقدر تجبر المتزوجين يحبوا بعضهم البعض. وممكن كمان تقدم إعانات للفقراء، ولكن ما هتقدر تجبر الأغنياء إن يسحروا الرحمة والعدالة تجاه الفقراء. وممكن تمنع الدعارة، لكن برضو ما هتقدر تمنع الشهوة. ممكن يوقف السرقة، ولكن ما هتقدر يشيلوا الطمع وناس اللي بيحبوا يتجمعوا. ممكن يمنع الغش، ولكن الكبرياء ما كمان ما هتقدر. ممكن حتى إن يشجعوا عن الحياة الفضلة، لكن كمان الدولة أو العالم ما هيقدر يشجع على حياة القداسة. خلونا أحبائي هنا نطلع فاصل، وبعد ذلك هنا نواصلوا مع بعض، نسمع ترنيمة ونجي نواصلوا.

ورجعنا تاني أحبائي، وزي ما احنا قاعدين نتكلم موضوعنا الانسجام بين الكنيسة والدولة، وممكن تكلمنا نقاط كثيرة ممكن دول العالم أو القوانين اللي بيعملوا يقدر انه يقدموها ويحاولوا قدر الإمكان، لكن ما هيقدر انه يقدموا النعمة والقيم الإلهية، القيم السماوية، القيم الطيبة. عشان كده احنا كأتباع الرب، الكنيسة جسد الرب، خلونا نقوم بدورنا الطبيعي وبأسلوب المحبة والحق والوحدة، وقبل كل شيء دائما نقدم النعمة، وده ما بيعني تمسكنا بالنعمة. نحن المؤمنين حنعيش دائما في سجام وتوافق مع الحكومة. في واحد رئيس سابق للزامبيا اسمه كينف كاوند كتب وقال كده: الأمة ما محتاجة إلى حاكم مسيحي يقعد في القصر، ولكن الأمة محتاجة لنبي مسيحي قريب من ربنا وكمان قريب من الشعب. ده ممكن يشوف كمان ربنا يسوع المسيح سبقنا وكلمنا إنه العالم حيرفضنا زي ما رفضوه هو. العالم رفض يسوع المسيح، وده يسوع علمنا وشجعنا كمان إنه حيكون في رفض لنا. وزي ما شفنا الكنيسة الأولى كمان كانت بتوصل الرسالة وبتنشر الإنجيل والخبر السار في الأمبراطوريات الرومانية، ودائما كانت بترفع شعار يسوع هو الرب، وكان بطريقة علنية للسلطات الرومانية. ولما جاء وقت الاتحاد الكنيسة ما خفت، الكنيسة وقفت قوية، وبقت كانت يعني ضد بطريقة شجاعة جدا وتصدت، واستمر العمل بنفس الطاقة ونفس القوة لسنين طويلة وقرون. وعشان كده بنلاحظ انه انتهاء التجار الرقيق ده بفضل الكنيسة، وفي ادوار كثيرة الكنيسة ساهمت بيها زي طريقة بتاعت حقوق الانسان وحملات الحقوق المدنية، وفي طريقة قوية جدا الكنيسة كانت هي واقفة، واشياء كثيرة ممكن هي نذكرها. وبدي كده ما بس، لكن خلونا كمان احبائي ان نكون زي ما الكتاب يعلمنا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمامة، وكل ردود أفعالنا إن تكون متماشية مع النعمة. ولما يسحر أي تصرفات خلاف النعمة خلونا نفحص وبطريقة حكيمة اختباراتنا أو اختياراتنا. وفي الختام، عشان النعمة تعمل فينا وعشان نحن نفتح عيون الناس، ناس العالم، ويشوفوا الحرية ويستمتعوا بالنعمة اللي نحن موجودين فيه، إن كل واحد منا محتاج يعترف إنه بإنسانيته، يعرف إنه هو إنسان، ويتبنى الموقف ده، الموقف الأمين اللي بتقول أنا لست سوى إنسان، أنا ما حاول إن أثير بإعجاب الناس، ده ما كده. لكن خلونا دائما النعمة تعمل فينا، تعمل بطريقة مدهشة، والعالم تقدر يتعلموا إن يجوا وينجذبوا في النعمة. النعمة محتاجة تواضع، فالتواضع الحقيقي بينسجم مع النعمة. التواضع بيعلمنا إنه ما في زول بيتصرف بالجسد وبيقدر إنه يعمل حاجات كويسة، ما في زول بيعمل حاجات نفسية وجسدية. دائما بنشوف الإنسان أناني وبينظر لنفسه، ودائما الأولوية لنفسه وهو محور نفسه. لكن لما نحن نقبل النعمة بنقدر نقدم من خلال حياتنا مثالا للنعمة المدهشة، كده بنقدر نعرف الناس روعة النعمة الحقيقية وهينجذبوا لها وهيجوا. يا ريت إنه ربنا يدينا نعمة فعلا نعمل بالنعمة، النعمة الإلهية، إن نعمة الله تكون علينا و دائما بنقدمها في كل وقت، وبنغاوم بطريقة كتابية، ما بنغاوم عشان هنا نكون بنحاول أن نورى أنفسنا ومقدراتنا، لكن هنا بنعمل من إصلاح الدولة، لأنه هنا جزء من الدولة. وخلينا نتذكر تاني، هنا بنعمل ما لصالح أشياء، وهنا بنساوم فيها العيش الكريمة، لكن دائما هنا بنعمل من أجل ملكوتنا الأبدي. خلينا نكون في صلاة مع بعض أحبائي. يا رب، زي ما انت وضعتنا ككنيسة وجسدك بنمثل في العالم، ومن خلالنا انت قاعد تبارك، ومن خلالنا انت قاعد تنير، من خلالنا انت قاعد تطعم العالم. فدينا فعلا يا رب انه ما نساوم، ما نعيش يا رب حياة الكريمة الأرضية اللي بترضي الناس، لكن دائما خلينا نظرتنا تكون وكنوزنا دائما تكون في ملكوتنا الأبدي. بارك حياتنا وعمل بنا لمجد اسمك دائما، في اسم يسوع نصلي. أحبائي، أترككم في رعاية الله، وفي حلقات قادمة بإذن الرب نتقابل، والإلهنا له دائما كل المجد.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرني مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير على كل الناس اللي بتستنانا، على مساء الخير على أهلنا بالمحبة والسلام. بتمنى لكم أمسية سعيدة مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، إذا كنتوا داخل ولا خارج السودان بحييكم بتحية كده مسائية بتجمعنا على حنين المحبة في أرض وطننا الغالية السودان. مساء بنعيشه بعد يعني طول يوم جميل، إذا كان متعب ولا إذا كان فيه إنجازات بنقول لك تعال بكل تعبك وبكل يعني الوقت احنا بنستجم فيه عشان ما نسمع ونرتل مع بعض ونردد ترانيم وتسابيح روحيه مع مختلف المرنمين السودانيين. فاهلا ومرحب بكل زول انضم لنا في اللحظه دي، بكل زول فتح الراديو عشان ما يسمعنا ويستمتع بالترانيم الروحيه. حبابكم وحباب جيتكم وحباب طلتكم، حباب كل الناس اللي بتتابعنا اذا كان في الخرطوم ولا بحري ولا مدرمان الجزيره ولا سنار ولا النيل الابيض ولا النيل الازرق، في دارفور، كردفان الشمالية، نهر النيل والبحر الأحمر وكسل والقضارب، في كل مكان في السودان بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحباب جيتكم وطلتكم. أكيد أمسية جميلة تجمعنا مع بعض وزي ما قلنا على رحاب المحبة، نتناقش ونتحاور ونتونس في مختلف المواضيع اللي ممكن تخص يعني مجتمعنا السوداني وخاصة بيوتنا وكمان أهلنا وأسرنا. إذن أهلا بكل زول انضم لنا وتحية طيبة لكل الناس اللي بتتابعنا كمان عبر الساتلايت. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين، أول حاجة خلينا أحييكم وأنا طبعا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون بطل عليكم دايما في ساعة سمر، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية سعيدة وطيبة. تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مساكم خير مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد ترنيمة كانت جميلة، يعني ابتدينا بها برنامجنا ليوم الليلة، وأكيد عايزين نقول كلنا قلبنا ليك مشتاق يا رب يسوع، وليه زمن راجيك، تعال برحمتك، تعال بلمستك، اللمسة اللي بتشفي الجروح وبتدي للقلب السلام، اللمسة اللي بتشفي للجروح وبتدي للقلب السلام. نردد الكلام ده في الأمسية دي عشان نحس بأمان ونحس بطمأنينة ونحن يعني كده في محضر ربنا. إذن تعالوا مستمعينا مرة تانية برضو نستمع فيها لترنيمتنا التانية في باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم الليلة، ونرجع نواصل. وإذا حاب كمان تسمع أي ترنيمة ياريت تتواصل معي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وحكون مبسوطة أكيد بمشاركتك وكمان بتفاعلك معنا. إذن تعالوا معنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

شكرا للمرنم نفتالي على الأداء الجميل والرائع، وكمان الشكر موصول للكاتب ويعني الملحن، وبرضه يعني هو معروف بترانيمه الجميلة المرنم باتريس إبراهيم حريقة المرقب بحريقة طبعا، يعني ترانيم جميلة ورائعة دائما بكتبها وبقدمها لنا. ربنا يديك للسعة يا رب كلمات وألحان للترنيمة السودانية المرنم باتريس، وإحنا مستنين دائما الجديد ويعني يكون قريب إن شاء الرب وعشنا. إذا مساء الخير على أهلنا الحلوين وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، مساء الونسة، مساء الذكريات الحلوة، ومساء الناس اللي بتشبه بعض في المحبة والطيبة. في حاجات كثيرة أعزائنا المستمعين في حياتنا بتتغير، لكن مع الزمن البيوت بتتغير، الشوارع بتتغير، طريقة كلامنا ذاتها بتتغير، وحتى طريقة تواصلنا مع بعض برضو تغيرت، لكن في حاجات يمكن التغيير فيها كان واضح من أي حاجة تانية، اللي هي علاقاتنا الاجتماعية. زمان لما كانت حاجة عادية وما محتاجة مناسبة، ممكن ناس البيت يتجمعوا يعني كده بعد المغرب، الشاي يعني كده يدور والجبنة والونسة تمتد لساعات وساعات. الجار كان عارف جاره، والأهل قريبين من بعض، ولو في زول غاب يومين ثلاثة كده تلقى الناس كلها بتسأل الزول ده ماله؟ ما شفناه لينا كم يوم؟ الحاصل عليه شنو؟ في زول سأل منه ولا في زول لاقاه؟ دائما دي بتكون الأسئلة عن الزول اللي يعني بنطول ما بنشوفه. كان في زمن الواحد يعني ممكن يمشي لزول عزيز عليه من غير ما يرسل له رسالة يعني فيها استئذان بأنه هو جايه، وممكن يعني حتى ولو مشى للزول ده يقعد يعني قعدة بسيطة وجميلة تتحول لذكرى جميلة تفضل معاك سنين سنين سنين. يا سلام، يا حليل فلان، كان جاني زيارة وقعدنا وشربنا الشاي وتونسنا وكانت أيام جميلة. مش دي الكلمات اللي دائما إحنا قاعدين نرددها لما نتذكر أحبابنا وناسنا اللي دائما بيزورونه في أوقات مختلفة؟ ده كان الزمن الجميل. هسه الحياة بقت أسرع، الشغل أخذ وقتنا، والمسؤوليات زادت، والمسافات بقت أبعد، والموبايل دخل في تفاصيل يومنا بصورة كبيرة. بقينا ممكن يعني نعرف أخبار زول عايش في بلد تانية في نفس اللحظة، لكن ما نعرف أخبار الزول القاعد معانا في نفس البيت. بقينا بنقول لازم نتلاقى قريب، والقريب ده مرات يمر عليه شهر وشهرين وثلاثة، يمكن كمان يبقى سنة. فهل الزمن هو اللي تغير ولا نحن اللي تغيرنا؟ وهل فعلا الناس زمان كانت أقرب لبعض، ولا دي مجرد ذكريات بنشوفها بعيد بعيد يعني كده بعين الحنين؟ وعشان كده موضوعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما مجرد حكاية عن الماضي، موضوعنا عن اللمة وعن الونسة وعن الجيرة وعن الفزعة والسؤال عن الناس والعادات الاجتماعية يعني اللي بنتمنى نشوفها راجعة تاني. عايزين نعرف منكم شنو أكتر عادة اجتماعية كانت جميلة في حياتكم زمان واختفت ويعني أو قلت يعني خاصة في الزمن ده، وبتتمنوا إنها ترجع تاني. يمكن تكون عادة في البيت، يمكن تكون يعني حاجة في الحلة، يمكن حاجة كانت بتحصل في مناسبات، أو يمكن مجرد قعدة بسيطة مع ناس فقدناهم وبقينا يعني نفتقد وجودهم. الليلة دايرين كده نفتح دفاتر الذكريات مع بعض، نفتكر الحاجات الحلوة ونسأل نفسنا شنو اللي بقدر يعني أنا أرجعه مع يعني مع الزمن ده، حاجة كانت حصلت يعني في الزمن الجميل وعايزة هسع تكون. حتى ولو الدنيا اتغيرت خلونا مع بعض الليلة نحاول نرجع اللمة بالكلام الحلو، ونفتش سوا عن حاجات يمكن الزمن أخذها مننا لكن لسه ممكن ترجع ونعيشها من أول وجديد. رأيكم شنو يا جماعة؟ يعني إذا عندك حاجات حلوة جواك، ذكريات حابة تشاركنا بيها، أنا يعني مستعدة أسمع، حكون ممتن جدا جدا لكل زول بيشاركني اللحظة الجميلة دي. بس اكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أنا مستنية كمان مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا في الأمسية الجميلة والرائعة دي حول موضوعنا البسيط اللي احنا ماشيين نتشارك فيه. في اللحظة دي أنا حخلي لكم المساحة عشان تكتبوا لي وكمان تقولوا لي ذكرياتكم والحاجات الجميلة اللي انتم مرة يطيبوها، لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لي المرنمة نانا أحمد في ترنيمة جميلة ونرجع نواصل. خليكم قريبين زي ما بقول لكم ما تمشوا بعيد.

أكيد نعلك عالي ما أنت الغالي، تبقى أنت فوق الكل فوق الكل. شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، أداء جميل. أنا يعني بصراحة قاعد استمتع جدا لما استمع لنانا أحمد. ربنا يباركك ويا رب تكوني لسه بتدي كلمات وألحان وتقدمي كل ما هو جديد للترنيمة السودانية. برحب مرة تانية بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك في ساعة سمر، وأكيد ساعتنا اللي بنقضيها ما بين الاستماع للترانيم الروحية، وكمان بنتجول ونتحاور ونتونس في موضوع يمكن يجمعنا مع بعض في ونستنا المسائية. إذن مستمعينا، وإحنا في البداية يعني عرفنا أو تكلمنا عن الذكريات والحاجات الجميلة اللي ممكن تجمعنا، وكمان سألت إذا في حاجة يعني أنت يعني حابيها ترجع زي زمان برضو قل لي واكتب لي وراسلني، وحنكون مبسوطين جدا جدا نسمع آراء بعض. إذن يعني زي ما قلنا عايزين نسأل، زمان الناس كانت كيف؟ يعني ممكن زول يكتب لي أو تكتبوا لي كلكم وتشاركوني كيف كانت الناس زمان. لما نقول زمان أول حاجة بتجي في بالكم شنو؟ هل هي يعني ريحة الشاي بتاعت المغرب لما الناس تقعد في الحوش كده، ولا صوت الضحك الطالع من جوا القلوب، ولا أن الناس الحلة القاعدين قدام البيوت وكل زول عارف التاني؟ شنو الحاجة يعني اللي بديك لما نقول ناس زمان؟ ولا كمان اللمة الكبيرة اللي بتجمع الأهل حتى لو كان في مناسبة. الحقيقة إن الزمن القديم كان عنده يعني تفاصيل بسيطة شديد، لكن يمكن قيمتها الحقيقية ما كنا عارفينها وقتها. زمان الزيارة ما كانت محتاجة سبب، الزول ممكن يقوم ويمشي ويقول يا أخي أنا يا أخي اشتكت لناس فلان وكده خلينا نمشي نسلم عليهم ويمشي. وفي موضوع يعني إنه يعني ما يعني ما أظنه كان في موضوع إنه كده خلينا أرسل فلان أشوفه إذا ناس البيت دل قاعدين ولا لا عشان أنا داير أمشي لهم، ولا يرسل رسالة يقول يا أخي أنا داير أجيكم. ما كان في كلام زي ده، ولا في زول يعني بيفتح الباب وهو متوتر ويقول يا رب البيت مرتب ولا لا جايين. لا ما كان في، بالعكس الناس كانت مقدرة بعض وكانت مقدرة الظروف وكانت بتنبسط بزيارة بعض حتى ولو ما كان فيها مواعيد مسبقة. الناس كانت داخلة على بعض والبيوت مفتوحة للناس اللي بتحبها، والأجمل إنه الزيارة نفسها ما كانت مرتبطة بساعة محددة. ممكن تمشي عشان يعني تسلم، تلقى الشاي يتعمل وبعدها الشاي بتاع المغرب، بعد شوية العشاء وتبدأ الضحكة والونسة يعني، وتبقى تجيب سيرة موضوع لموضوع تاني، وبعد شوية تلقى إنه الزمن مشى والحكاية جابت حكاية والضحكة جابت ضحكة، وفجأة تلقى الزمن خلاص جرى. والغريب إنه ما كان في زول يعني مستعجل، يمكن لأنه الناس كانت شايفة يعني الوقت اللي بتقضيه مع بعض ما وقت ضايع ساي، واللمة كانت حاجة أساسية. زمان في بيوت كثيرة في وقت معين من يعني من اليوم بتلقى الأسرة كلها اتجمعت، الأب والأم والأولاد والحبابة والجد العم الخالة، كل ناس البيت يعني تلقاهم كده قعدوا، وفي قعدة واحدة ممكن تسمع أخبار اليوم كله، منو مشى وين، منو جا من وين، منو اللي تزوج، منو التعبان، منو النجح، ومنو عمل شنو وشنو. المهم أخبار كده جميلة وسمحة، يعني حتى بنسمع أخبار الشغل بقدر شنو كان متعب، ولا النجاحات والإنجازات اللي حصلت خلال اليوم، ولا يعني التجارب اللي قاعد تلقاك في الشارع، لقيت جد منو وفلان وعديته الشارع وزول تعبان. المهم قصص كده بتجمعنا في أمسيات جميلة بنرجع ونعيدها وبنحكيها كده في جو أسري جميل جدا جدا. الأطفال يا جماعة يعني بيتعلموا يعني حاجات كثيرة من خلال اللمة دي، بيتعلموا إنهم كيف يعني يسلموا على الناس الكبيرة ويحترموها، كيف يسمعوا ليهم، وكيف يتكلموا، وكيف يعرفوا الناس ذاته. ما كان محتاج يعني الحاجات دي لدروس يعني بنكتبها وإن بعد كده نجي نديها، لكن لا بهم بيتعلموها من خلال يعني التواصل اللي هم قاعدين يشوفوه مننا. كان بيشوفوها قدامهم كل يوم، وحتى الجيران كان عندهم مكان مختلف. الجار زمان ما كان مجرد زول ساكن جنبك، كان جزء من حياتك. لو غاب بتسأل منه، لو مرض يعني بتزوره، لو عندك مناسبة بتشاركه، ولو حصلت له مشكلة ممكن تلقى الجيران قبل الأهل في الباب. وفي حاجة صغيرة كمان كانت بتعبر عن العلاقة دي، صحن الأكل بيمشي من بيت لبيت، كوباية الشاي، طبق أكل
يرجع فاضي؟ ما في، بيرجع معاه طبق تاني. زول يجي يقول لك عندكم ملح أو عندكم شوية شاي، محتاجين حاجة من السوق؟ يا سلام على الزمن الجميل بجد يا جماعة. إذا أنتوا افتقدتوا الحاجة دي وحابين إنها ترجع كده قولوا لي، لو أنتوا متفقين معي قولوا لي وشاركوني، وأنا كمان حابة أسمع منكم تجاربكم وكمان شق قلبكم بإنه شنو الحاجة أو العادة المهمة أو الجميلة أو الذكريات الطيبة المحتاجين إنها ترجع. تعالوا مع بعض في المساحة دي نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أنتوا حتكونوا قريبين ما حتمشوا بعيد لأنه لسه عندنا باقي الذكريات وباقي قصص حنتناولها مع بعض. فاصل ونرجع نواصل.

المرنم جورج بيلي الجرافي الملقب بالجرافي من المرنمين المعروفين جدا جدا بكتاباتهم الجميلة وألحانهم السودانية الأصيلة، وما في زول ما سمع لجورج بيلي إلا ورجع ويسمع الترنيمة مرتين وثلاثة. ربنا يبارككم يا شباب، إن شاء الله دائما نسمع يعني كل ما هو جديد ومتطور وعميق روحيا عن الترنيمة السودانية. رجعنا من جديد مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان حابة يعني أخذكم كده في ذكريات جميلة زي ما يعني أخذتكم كده قبل الفاصل في تفاصيل جميلة كانت جدا جدا كنا بنعيشها مع بعض. في حاجات صغيرة جدا كانت بتعبر عن العلاقة اللي بتكون بيننا وبين جيراننا وبين أهلنا وبين أحبابنا، وزي ما قلنا طبق الأكل ويعني الطلبات الصغيرة صغيرة زي ناس الملح والشاي وشنو الناس العاش التفاصيل الجميلة دي. بنقول لكم يعني هل أنتوا حابين الزمن ده يرجع ولا اكتفينا خلاص وبقينا ناس متمكنين وقافلين بيوتنا على بعض؟ كمان في عايزة أقول لك يعني زمان بقول لك أنه أنت ما براك أن إحنا موجودين معاك، طبعا دي الناس الحلة، وخاصة لما تكون في مناسبات كانت بتجمع الناس. العرس زمان ما كان مناسبة للعريس والعروس ولا لأهلهم بس، كان مناسبة للحلة كلها، والعزة برضو كان بيكشف يعني معدن الناس. الناس بتجي بتقعد بتساعد وبتطبخ بتجيب احتياجات البيت وبتحاول تخفف كده على أهل المصاب، وفي الفرح الناس بتفرح من قلبها من جوه قلبها، يمكن ما عندها حاجة كبيرة تقدمها لكن عندها وجودة قعدتها من الصباح لحد العصر. وكمان دي نقطة مهمة جدا جدا، أحيانا نحن يعني بنفتكر إنه مساعدة الناس لازم تكون مثلا بالقروش، لكن الزمن وفي ثقافتنا السودانية تحديدا كان في حاجة أغلى من المال اللي هو الوقت وكمان الوقفة ووجودنا مع المناسبة ذاته، وكمان إنك تكون حاضر مع زول محتاجك دي كانت أجمل حاجة. وحتى الأطفال كانوا عايشين حياة اجتماعية مختلفة، ودي برضو من الحاجات اللي بتستاهل يعني نقيف عندها. زمان الطفل كان ممكن يطلع من البيت ويلقى 10 أطفال في الحلة يلعبوا سوا، يختلفوا، يتصالحوا، يتعلموا المشاركة، يتعلموا إنه ما كل حاجة بتمشي على كيفهم. كمان كان في لعب جماعي وفي حركة وفي ناس أكبر منهم بيراقبوهم وكمان بيعرفوهم على بعض. هسه الطفل ممكن يكون قاعد في نفس البيت مع أخوانه لكن كل زول في شاشة مختلفة. فالسؤال هنا، هل نحن بس فقدنا بعض العادات الاجتماعية ولا فقدنا جزء من الحياة الاجتماعية ذاتها؟ لكن كده خلونا نكون يعني عادلين ومنصفين، ما دايرين نقول إنه الزمن كان كله جميل وهسه كله بقى سيء. لا، زمان كان في حاجات يعني صعبة وفي عادات ما كانت مناسبة لكل الناس وفي مشاكل اجتماعية أكيد، وبرضو الزمن الحالي عنده حاجات جميلة. التكنولوجيا مثلا قربت الناس البعيدين، المغترب ممكن يقول يعني أو يقول أنا عايز أتصل بيكم وأشوفكم صورة وصوت، يشوف أمه ويشوف أبوه في مكالمة فيديو. الصديق البعيد ممكن تتواصل معه في ثواني، والناس بقت عندها طرق أكثر للتواصل والتعبير. لكن يمكن الفرق إنه زمان كان التواصل جزء من الحياة اليومية، هسه بقى محتاج مجهود وكمان إنك يعني تكون قاصد فعلا إنك تتواصل. زمان اللمة بتحصل تلقائية، يجوا جارك البيجاي والبهناك وبعد شوية 2-3 يتلموا وتبقى قاعدة جميلة وحلوة. هسه لازم نخطط للقعدة، يعني نشوف الزمن الفاضي انت فيه 200، الوقت الفاضي ده فيه 200، وممكن كمان تتضارب الأوقات، يمكن أنا ما أكون فاضي أصلا من أساسه، إذن أنا ما حكون جزء من اللمة الجميلة والحلوة دي. زمان السؤال عن الناس كان طبيعي، هسه مرات لازم يعني نفتكر إنه في زول ما سألنا منه من فترة، ييك فلان ده أنا لي زمان ما شفته، لي زمان ما عرفت أخباره، فيا تعب لما نتذكر الحاجة دي. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يمكن السؤال الحقيقي ما يكون هل زمان كان أحسن؟ عايزين نشوف يعني شنو الحاجات الجميلة اللي كانت موجودة زمان والمفروض ما نتخلى عنها وما نخليها تختفي مع الزمن. وأكيد يعني
دي نقاط جميلة عزيزي المستمع، حبيت يعني أشاركك بيها ورجعك للزمن الجميل اللي لسه ممكن يكون عالق يعني في ذاكرتنا كده، ذكريات جميلة عن اللمة الحلوة وعن الأهل والجيران وعن التواصل وعن الأحباب وحتى عن لمة الصغار اللي دايما بيكونوا هم اللي بيصنعوا البهجة. إذا تعالوا مستمعينا، وأنا بجد حبيت الموضوع، إذا أنت كمان حبيت يعني النقاط اللي إحنا تكلمنا فيها دي، حباك تشاركني وتواصلني وتراسلني وكمان تتفاعل معي وتقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، ومستنية مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو في ترنيمة جميلة ما بقدر من غيرك أعيش.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

أكيد بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة بتعدي وتفوت وبتبقى ذكريات. يا رب يا رب، زي ما بنقول في حلقتنا الليلة، إحنا بنتذكر دائما الحاجات الجميلة والحاجات الحلوة، وكل يعني شيء صعب وكل الإحباطات وكل يعني الضيقات وكل المشاكل اللي واجهتنا بس تبقى مجرد ذكريات عابرة في حياتنا، وبس نفضل نتذكر الجميل والحاجات الحلوة اللي كانت بتجمعنا. حبابكم مستمعينا، وحباب اللمة والطلة، وحباب الجية، وحباب كل زول انضم لينا في اللحظة دي. مستمعينا الأعزاء، اتكلمنا كثير عن يعني الحاجات والعادات الاجتماعية السمحة اللي كنا يعني عايزينها ترجع كده. تعالوا نشوفه كده على ضوء الكتاب المقدس. يعني زمان الناس كانت كيف، والكتاب المقدس بيقول شنو عن اللمة والعلاقات. لما بنتكلم عن اللمة وعن إنه الناس تكون قريبة من بعض، وعن السؤال والزيارات والوقفة مع الناس التانيين، بنلقى إنه الحاجات دي ما مجرد عادات اجتماعية جميلة، دي قيم موجودة في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس نفسه شجع عليها. الكتاب المقدس ما قدم الإنسان كأنه مفروض يعيش براه، بالعكس بنلقى في الكتاب اهتمام كبير جدا جدا بالعلاقات، بالمحبة، وبإنه الناس تشيل بعض. في سفر العبرانيين بنلقى دعوة واضحة إنه المؤمنين يهتموا ببعض، وكمان يشجعوا بعض، وما يتخلوا عن بعض، وما يتركوا الاجتماع اللي دايما بتجمعهم مع بعض. يعني ببساطة كده، اللمة في حد ذاتها عندها قيمة. ما شرط اللمة تكون عشان مناسبة كبيرة، وما شرط يكون عندنا موضوع مهم عشان نجتمع. أحيانا مجرد إنك تقعد مع الناس تسمعهم ويسمعوك، وتشجع زول محبط، وتفرح يعني زول زعلان، دي في حد ذاتها حاجات عظيمة وكبيرة جدا جدا. والكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل بيدينا صورة جميلة جدا عن الجماعة الأولى، الكنيسة الأولى، كانوا مجتمعين مع بعض بصورة مستمرة، وكان عندهم مشاركة واهتمام ببعض. وده بيخلينا نسأل، هل نحن فقدنا اللمة لأنه الزمن اتغير، ولا لأنه بقينا ما بندي العلاقات أولوية؟ مكتوب أحملوا بعضكم أثقال بعض، وده نلقاه في رسالة غلاطية، والكتاب المقدس بيدعونا إننا نحمل أثقال بعضنا البعض. ودي كلمة عميقة جدا جدا في موضوعنا الليلة، لأنه المجتمع الحقيقي ما معناه إننا نكون موجودين مع بعض بس في أوقات الفرح. المجتمع الحقيقي بيظهر في وقت الشدة، لما زول يتعب نسأل منه، ولما زول يزعل أو يحزن نقعد معاه، ولما زول يقع نساعده ونقومه، ولما زول يمر كمان بظروف صعبة وضيقة ما نقول دي مشكلته، نقول دي حاجة ممكن نشيل منها شوية معاه. وده أصلا يعني الروح اللي ربنا يعني شجعنا عليها، إننا أن إحنا نكون نحمل أثقال بعضنا البعض. تعالوا مستمعينا برضو في فاصل كده قصير نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب، وأكيد إضافتك حتهمنا جدا جدا.

شكرا للمرنم نفتالي المرنم الهادي، بنقول لك يعني شكرا لك في الأمسية دي على مشاركتك الجميلة. حبابكم مستمعينا وأهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وعايزين نسأل سؤال بسيط جدا جدا، هل المحبة عندنا بقت مجرد كلام؟ ممكن نكتب لزول في الواتساب ربنا يحفظك ومشتاق لك وكلام كتير يعني بالحالة دي، لكن هل مشينا له زيارة؟ ممكن نشوف زول تعبان ونكتب له سلامتك، لكن هل وقفنا معاه؟ ممكن نعمل لايك لصورة زول فرحان، لكن هل فرحنا معاه بجد؟ يمكن الزمن الحديث سهل علينا التواصل، لكن الكتاب المقدس كمان بيذكرنا إنه المحبة الحقيقية محتاجة فعل، محتاجة حضور، محتاجة اهتمام. المسيح ذاته كان عنده مساحة للناس، ولما نتأمل في حياة السيد المسيح بنلقى إنه الناس كانت جزء أساسي من خدمته ومن حياته. كان بيقعد مع الناس، يسمعهم، يعلمهم، يأكل معاهم، يشاركهم أفراحهم وكمان أحزانهم. حتى في المواقف الصعبة بنشوف جانب إنساني عميق جدا جدا في تعامله مع الناس، وده بيدينا صورة مهمة. الروحانية ما معناها ننعزل عن الناس، بالعكس ممكن محبتنا لربنا بتظهر يعني في طريقة تعاملنا مع الناس وفي اهتمامنا بهم وفي وقفتنا معهم. طيب وين اللمة هسع؟ هل يعني السؤال ده بيخلينا نراجع موقفنا شوية؟ زمان كان ممكن الأسرة يعني تتجمع كده على صينية واحدة، هسع ممكن نفس الأسرة دي تكون قاعدة في نفس المكان لكن كل زول ماسك تلفونه. زمان الجار كان عارف جاره، هسه مرات الواحد ما بيعرف اسم الزول الساكن في الشقة جنبه ده اسمه منه. زمان لو في زول غاب الناس بتسأل، هسه ممكن يختفي زول من حياتك شهور ونكتشف إنه آخر مرة تكلمنا معاه كانت مجرد بس لايك ولا قلب ولا رسالة سريعة. يمكن المشكلة في التكنولوجيا ذاتها، فيمكن المشكلة فيك أنت ذاتك، يعني الاثنين كده خليهم نخدهم كده قدامنا. المشكلة في إنه التواصل الإلكتروني بدأ ياخد مكان يعني التواصل الإنساني، والكتاب المقدس بيذكرنا إنه الإنسان محتاج للإنسان، محتاج يسمع كلمة طيبة، محتاج لحضن، محتاج لزيارة، محتاج لطبطبة، محتاج لزول يقعد جنبه في وقت الحزن، محتاج ناس يعني تفرح معاه في وقت الفرح. وهنا أكيد حيكون في سؤال، لو الكتاب المقدس بيدعونا للمحبة وللاجتماع مع بعض وللتشجيع وإن نحمل يعني أثقال بعضنا البعض، هل نحن كمجتمع لسه عايشين القيم دي ولا بقت مجرد ذكريات بنحكي عنها؟ أكيد مستمعينا سؤال بخليه معاك وحابة إنك تجاوب فيه يعني كده بكل صراحة وبكل أريحية وتخليه معاك، ويمكن بعد مرور زمن ترجع تاني وتشيك عليه كده وتشوف نفسك هل أنت فعلا ثابت على المبادئ والقيم دي ولا تغيرت. موضوعنا اليوم كان شيق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لأنكم أنتوا كنتوا يعني جزء من الموضوع ده، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ودعتكم الله وإن شاء الله دايما بخير وبصحة وبعافية.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح الثاني والعشرون. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادت حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الإثنين.

0: 12. يا سمعانو يا سمعانو، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
0: يا بطرس، قبل أن يصيح ديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
0: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
3: لا.
2: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
1: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
0: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
0: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
0: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
1: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
0: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
0: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
1: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
1: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
1: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبه، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون. لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
0: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديه شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك، انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له: أنت

له أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارة نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: حنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة حنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسورات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش أدق التفاصيل ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر ك

0: مرض مزمن هو عنده أنواع، في سكر النوع الأول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل، يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساسا ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماما، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
1: نص العلاج، ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا، يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
0: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
1: وكمان الفواكه، يعني
0: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
1: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
0: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور، يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
1: صعبة شديد،
0: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفه، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة، نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر. ما بينفع ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
1: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
0: أيوة
1: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
0: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرره لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن ليك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟
1: عشان ردة،
0: عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة، او على فترات قريبه. فانت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء، حاجات صغيره صغيره. وبعدين يعني في فئات عمريه بتحتاج انها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقه. يعني انت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقه بتاعك. يعني انت لو ما اكلت عيش او ما اكلت قراصة او لو ما اكلت رز، لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. انا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن اقول يا اخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهياخد السكر
0: بيحرقه لانه هو زول شغال. كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل، ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض. ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه.
1: اكيد.
0: متحرك في شنو؟ محتاج طاقه لشنو؟ الاطفال عايزهم يكبروا. يعني الطفل اللي عنده سكر
1: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي ان شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني ارجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد انه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويله، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها اثار تانية كثيره جانبيه، وانه الادويه الكثيره اللي انا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمع. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت باعراض جانبيه فدي للاسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر اربع اعضاء مهمه في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشيه في الجسم، وبيدمر الاعصاب. كويس. فاول حاجه عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش، دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر.
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الاغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا اما سكر عالي كويس او سكر واطي او هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي. تمام؟ فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو. كويس؟ هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس؟ أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوالي هيفوقه.
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام؟ لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت أساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لأنه هبوط يعني خلينا عشان أكون يعني أوضح نفسي أكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته أخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعة هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معنش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته. كويس؟ لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر أحسن.
1: أو في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجا ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ الكيمياء. بتبقى الخطورة في حتة إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين. كويس؟ ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقللوا براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكله، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
0: السكر ده كتاب
1: السكر لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80 أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة. يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة التجرايد صنع لمجد الله، عنوان في قمة الروعة، دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد.

حبونا ما تنسيتنا ازي قدرتنا يود عدام دي بقنة هاجيتو ود عدام ربع باي قدرت لها بيو ولا قدرت لها بتنفع من جبي بزوح قليدي وبزوح قل انجز سبت قدر وقل ما تسأهل لأجيال شقل سني ودقوب قل حدك سبت قدر ابا نايو عقل وبا نايو قدرت قل نافع من جبي بزوح قليدي قدر نايو قدرت دفنا من جبي كم سجر وتتقرص نعمر كبزحام قدام لقدرت لنا عقل لتهيبتهم إلى تنفع أبا كتا كم سالة حسينا للدفن ولا سجر سجر سبت اللي أبا قدرت لربلها بيناتا أجن نتنفع وهدفنا عند عملنا يقولوا خطة جن لتهلقنا وستات والهدفنا جن بصح جن نشكي ورأي جن لهلقنا وتبهر جن يجيس ورأي ربلها بيناتو وهدف لربلها بيناتو يقولوا تخلقنا يقولوا جن أنجز عمل ولا لك النشكي وببنات وقت قلنا نتنفع ولا بنات حيلة كلها أبا قلنا نتنفع وقلنا نشكي وقلنا ننجز دول هاي قلوا قدام وقلنا نفسنا بزوح قلنا إذا نقدر كلا نجحنا يا آدمي قلنا نفسي ليت عندي قبي قل كل قدام وقل الدنيا قل ينجح وقلهم قل لسدي قل نفسه وقل عدو وقل عائلته وقل كل الدنيا سريعيت قل الهب لو يجيبوا آدمي وبزوح قدرة ندبو وبالي لتنفع إلا آدمي اللي قدرته لأبدا ولا دفنا ولا قبرة قلي لكبا بقدرة رب الهبيوتا أقل لتنفع تل الحزين ربي وكلهم سب أمر كناتو لنصحونا ومكرونا كلهم صناعات لودو وإنجازات لودو تدفناتا مجالات كلهم بقدرتهم لتنفعوا وهدفهم لأمروا ورأي لبهم ومن نسأل مدي برهت لفقرو ورب الحزي أقلهم ستات عند عمرو وبقدرتهم لتنفعوا توم كبقدرته لتنفع هتوتو لنجاح لركب وقدرة لركب كلا قدرة رب لها بيناتا إقل نتنفع با وقل نعابيا وكم سريهوما إقل نسحلا وقل نتعلم ومهارات قلت هلقنا وتعليم قلت هلقنا كالعقل لناينا التعليم قلنا وعلو ومهارات قلنا ركب وقل نفسنا قلنا سدي وقل الدنيا قلنا سدي للحزيننا كبزحام اللهم قدام لقدرات لبوم فنتو قدرتنا عقرية ربنا دي حبوم دي قبي لقدرت ربها بيوم تبالتنا فعوتهم لقدرتهم بليتنا فعو هيني ديما ديب حقلان وديب بدا وديب تحت لنبرو وتوكل لي جيسو وحتى لي ركبو وديب الدنيا فرحت لي ركبو سلام لي ركبو ولا ترسعو وترسع لنبرو والدنيا لترسعتهم وتحقلان ودي بكاي من برو لنبرو اللهم لا قدرت لنا يوم بليت نفعوتهم كلا قدرت لنا هنا اقلنا تنفع با وقلنا سحلة وتمعلنا نعمل له العقل لنا هنا وتعلم وتأمرت قلنا تنفع بو وأمرت له لنركب أمرت بها قلت برهت نركب وبرهت قسنا من قبي من وده لينا نأمر كل هدفنا لنحزيو انبازح إيه قبقت من قبي دي بحمقنا ودي بمدهر النبر كبقدرتنا إقلنا تنفع تلمكرونا سب أمر كحبونا ما تنسيت قدرتنا إقلنا أسني وقلنا نتعلم ومهارة قلت هلقنا وتعليم قلت هلقنا لسدينا دي كلنا حزيو لنبال سحب تعليم وقل وقت عدام قلنا نستقبو والدنيا كلها قلا سعادة وسلام قلنا أمزي ناينا هدف وناينا ترت قلنا تدلهي للحزينا كبلا قدرتنا إقلنا تنفعنا بزوح جنيدة سبت نقدر وقوة عقلية حباي سبتها بين ربي ومن حيوان سبت فانت يقلو قدام بعقل وبلب إقلنا تنفع عبا واجبنا كعبونا ما تنسيت إلا نسمعات قامات ومكر اتمعال قلنا وعلا إقل منابرتنا معنت وهدف إبلت مرة حق التقبأ والتنحزي إقلنا بصح وعوتك نركب وديما قلنا فقدة وطلبنا قلنا قبا نتفانيكم.

بتحبوا لما التنسيات مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلا تنكبت قد تكبأ وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلم حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل أمو ديو ديبو قلو قلنا راقب وردنا يقل نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبان كربلا لخلق إيكا من الرم كمن قبي وبرادو تيجيس كمن قبي قبي بادات كيد هليكا بهلتو لكن بفت يهود مرة حكا من قبي وحياتك كل أقول سلم كاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بادي لك حيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبان وهتو يقول لحياتنا وقل من برونا ستات لبو و لهدف لقلي خلقينا رداه صبت قبع أقول قلن أردي قلن حزي واجبنات كل نودي كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي إن دبيل قلن السلبي كربي لخلقيك ولا شكيك من العلق صبت قلت آمري تقدر كل لتودي ديبو ديبو قد تتنقب واجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعانات للحيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارات وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اني قبي قبي بداته لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قن حزي وديبو قن تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكلو بنا ديبو قن تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم إلى خلقا وكل دي بحنتيه لوادا وقل الأخضعيو هتو سنيتنا للحزة وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوادكا وديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقلي قيسو وقل قل حزو وعلاقتهم مسل إلى خربت مسر ربي يقل بلسي بأكانا وهتم يقولوا قل لخدعوا أنبياء بزحام للأكا قل ود عدام قل من أكيد قل حزره وسنيت قل حبره وقل ود عدام قل حزره وكم سلهما نصيحاتي قل هبلا مزو كالدنيا علاقتهم سر ربك التعقبل نفس لسبب لا يسوع المسيح كما زا وربي عدمك ميلك فيو دي بزنب دول وادكا وستات قل دحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قل تسني علاقاته تقدام مسر ربك تسني بزحام أنبياء كمزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا تقدام مسر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قوات تفنى توقات لما زو أنبياء العلاقة اللي مسر ربك تقبل وود آدمي علاقتهم مسر ربك تسني وآدم تربك للتوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قل تركب للحز أنبياته ومدحنا شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود آدم مسر ربك التسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدعبيت مسلوك قلت هلقلو وحيوت قل لركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبأتا وحيات لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور لي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان للركبات كربي من آدمي قلت فنتيو يلحزي فتيو لخلقايو علاقة تردت مسجد تلقلوتو للحزة كل علاقة الله يقلي تفسد وقلال لفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعودت للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسلو قل نبر تعلاقتو ودي حضور نايو ومن الهيوت نايو قل نبرتو للحزة ومن نقل لتفنتي الحزة وقل لعبدو وقل لأرديوت الحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتو اني تقبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو الحزة ورب برحمته ودعدام دول غلط
ودول أزنب إلى كفو جبي ودي إجل دحن وجن نجاته كأدام قلت نجي وعلاقة مصر ربي قلت سني ومسلوك اللي مبرق ديما وعلى حياة الحجار بلا حياة الدنيا هي ترمزق لحياة العباية ولا ريام لمصر ربي لنا برق ديما كقبي ربي بلا جيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مصر ربي ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقبي ربي العلوط وربي للاقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مصر ربي كفا اللي تندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مصر تلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مصر ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنتيتو ودي بحالك قل نتكريتو ما تعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مصر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب.

ودعدام ربي إقل أرديو وقلو قل أفريح وفتنايو إقل لنبر وتلال حزي أقلو حريانو قل حريتو لخلقايو كربا آدمين دامنه دي بصورة نايو منايو وقلو قل أردي وقلو قل عبادتو لخلقايو الحياة لناينا كلها معنات قل تركب وطمطم قل تركب ربي قل أردبنا كربا ليت ألد حياة معنات ألبا وهدفنا حياتنا يورو آدمي وناي كلنا ربي قل أردب حلتو كرب أردينا من قبي لحياة لناينا بقابعد جاي سليت بحلتو ربي أردينا من قبي منا قبي لرعتعت على وقتنا بحلتو وكل وقت نفسنا قل نسأل بنا التأم ودي كله ربنا أرده لينا ميفعلنا كربي أردينا من قبي قلنا قبل وقلو قلنا أردي وقلو تأردي قلنا يدبنا وهدفنا حياتنا كنا قلق بابو كربي كل سنتنا وكيتنا للأمر اقلي أردينا من قبي لحياة لنا من قبايا على وقت بارتو كتا قبايا قلنا بلاسا وكل وقت رد ربي يقلنا في قدبنا قد بكتاب قدوس ربي كمت قدام ردي لترعينا تيبا نبي نوح اتوقت لقدام كلهم وتوم للحزو وتوم لفتولة ودل علو هتو رب للأفتة ورب للرد ودعلا كأجلو حريو ومن عائلة لنايو نسلق اللي قدام وزريتنا يا آدمي وزرينا يا آدم من عائلة تقلق باب قررة كم سلهم ربي تقدام لوقت لين برعلو قد بديبوم وصالحي ركبات مقبوم امبرقورة نحوهتو افت ربي وبرادة ربي لقيس لعلاتو كمن زريتنا يو زرينا يا آدم أمسا وكلهم اللهم ربي اللي أرد لي علو ربي اقل أنت هم النوم قرره وربي دمر يوم أسكى نبات والحيوان ومدر كله بترك أبده ومن حيوانات من تبعته أنس دنسا ومسلو مثل عائلته تسفينة اللي تلو وديا سفينة ندق اللي بيليك لنتقيا تسفينة إلا الأتو عائلته ولا حيوانات لرب الأمس أيوم ورب من فتي أقلو ورديت ديبو لباب سفينة ابنوس دب أيو كم سلهما الحيوانات كلهم نوس أمس أيوم كل الدنيا اللي تبدي اللي ناس لرب الأرد ورب لفتي وبقى بيو لقى يسل على أبقى بيو الدنيا دحنت وأنا وإنت وكل الدنيا يوم وكل آدمي من اللي زر إلى نايم لمزاته كدحن ونجاتي قلنا نركب وسلام قلنا نركب أبرد ربي قلنا نمبر وحريانو قلنا نحري وتل الحزية قلنا قلنا نيدي ومنابلتنا أمبليهو أمبلا قبيو أمبلا رداهو حتى تمتمكم على با إجن عامر وجبنا وتكل أم وديو رب جن أردي هتو سنت الحرقنا كبحريان دولن قيس تقبل على تعتها لينا نأمر من نحريان على وطنا من قبي مبدل لينا وسق بيبادان قيس لينا بهلتو كبحريان قني قيس ولا هتل الفتية قنا هتل سنتا عند أمرنا أبقنا تمرح وحنا للفتية وحنا للحزية هتي حزية من قبي إقلنا ما سنيت كميكو إقلنا عامر بنا ولا تمسل النامة سنيق نفسنا لما سلنا كل وقت دي بدان قوبة سني قبي حق ربي ردت ويفتيو ربي لفتية كلها سنيتا وربي إكيد يفتي أمبا سنيت كربي لخلقينا سنيتنا وكيتنا للأمر أبقى بيو إقلني يجيس ورداهو قن حزي وهدفنا حيوتنا تقلق بق ويجب كلامنا براتنا حبر وطمطم ومعنا تقل تركب ابقى بينا يا ربي وحريانا يا ربي يقلني جسبنا كل هدفنا يا آدمي ناي مخلوق أرضيوتنا يا ربي هو لخالقو وبقى بيو جيسد قلق بق ويجب من ألقى بي اللي على الوطن من قبي لمسلو كله حست وسرابته وبداته كقلبه مثلا نقليني جيس وبقى بينا ليه تقليني جيس وبحرياننا حرياننا يا خالق عينا اقن حري وجبتنا كبحريانو قسنا من قبي لما منابرتنا عينا معانت وطمطم ركب يقبقت من قبي اتبدات ونقيس له لين دعامرنا كل معرف استقلنا راجع وجبنا نوده ليكو للودية ميتة ربيت أرده ميت أرده
كرب من تأرده يجي يجيس ديبا رب من يتأرده قلع قبل منه وقلع لوط منه وقبل يربأس قلع يجيس.

كجل نحرب بسفينة بنا بيليو واتطوقت لي لا كانت على ديبة بحري على الديبة والقدام هتو سفينة دبنا دول أنبتا لسحقوا التالو كل مدير لهم هلو قلتهم على وتبحي على وسفينة ودع له كل سفينة إلا مقل لي داياتو ديب صحراء قلت يجي سفينة سفينة دي ما يترد جيس دي بحر وهتدي مدير بحر لأبو سفينة ودع له لكن هتربت أيعا إقر ربي إقلمي المدير له اللي يقود يبو صحراته كو سفينة ودعي بيله لكن لقدام كلهم لسحقوا التالو كغبي ربي بدل انجيس قدام قل لسحقوتنا قدرو وقل لقبونا قدرو وقل أدقلونا قدرو لكن بقدام لبلون دي نتحسر كل بالنا وعقلنا مصر ربي قلني دي وقدام لبلون دي بقلي نتحسر وكل وقت قدام بزحام لقدام لودي قلني دو ولقدام لفتيا كربي لفتيا منا اندعلا وطاو قدام لفتيا ودو كربي لفتيا قدام لفتيا واللي بايا قلني دي بنا كربي لتقدي قدام لقبابا نديبا ولقدقال لنديبا قلني دي وجبنا كبا قدام لبلو وبزحام للبولو وكل قدام كنا ودي وكل قدام ما إلا ودي على ندنبل قدام لو ودي أبا ندين تحسر رب الله رديا إقني دبنا كبزحام قدام لسنيتي فتوة كحنا بقى بيوم قلني جيس على ابنا وبوم قلنا تحسر على ابنا وقلنا نرحوم على ابنا وقلنا نتحاق قوم على ابنا رب قل قدام نتحاق قيل حزيننا ردانا يو قلني حزي وإرادتنا يو وبإرادتنا يو قلني جيس ورب الحزية قلنا إغني يدبنا وربي دولنا فرح وقلدولنا ردي حين فرحة نركب وسعادة نركب وسلامنا يلب ونعقل نركب قدام بعملين دي قبي لصلاح الركب وتبرر الركب هتو بإيمانتو كإيمان بحالات مبحالاتو اتربي تقاطنا كل جنكري وتل الحزية قلنا قلني دي ورداهو قن حزيب كل ابنه ورب لفتي وصاينا يو اقل الحافز وقل طيع ومنا الى العلاوض بوصايا هدو لنجيس رب رد ديبنا ورب حقرا داقنا فرحات وسعادة نركب وتبعد قنا تحسر على ابنا كما الرب والعال قورتي هلا لان حزيو كل ارديو وهتو لخالقاين لنعينا ومن العال كله لقباه بحقرا داقنا لبعد كله معنا طلبه دول اللي ايبه قلنا تقصص بال ابنا اللي بهالات قدامين أردوي نفتن دي قبي رب اللي يفتيها قلني دي قلبنا وصديتنا قدام و ومعاملتهم معاملة سنيت رب ردب كلامة قلني دي ابنا كل رب رد قلني دي ابنا كم سلهم رب قلن حمد بنات كله نوديو ونوحق ومن نطرق نجا ورب نجيو ومثل عائلته والحيوانات المثل العلو رب ربع عبد وقول كرامات حردة وكان كرامات واجم قلبنا ودي بذل وقت هذا اللي نديبو قدام كرامات قل حردي لا تحزيو سبت يسوع المسيح دمو لقالبو ذنوبنا قدام كل دي بسليب نرفع سبت موتا أزحقه كرامات قل تحرد قلبو في زلقة بقول كل ود قدام يسوع المسيح تو سبت اللي أز كرامات كل سنة وكل عمل تحرد قلبو بالكل آدمي يقل أنقف دم لاكعاته وربدونا فرح وقلدونا أرده قلوبنا فرح تتملأ ألبابنا فرح تتملأ وكل آدمي ربنا الأرده سعادتنا يلبكم ركب وطمانينتكم ركب وقصانتكم ركب نأمر كده حتى من نقبو عبادة برب لخلقيو قلنا تمتع وقلنا فرح بنا كربي يبقى لنا لخلقيو بزح الذي بالدنيا وبقل نفرح ويجبنا وربي لفتو وقل ردو لقدميه فرحو وربي قدراتنا كلها لتلها بيناتا دونتنا فعبا اقردنا ايو فرح ورده كربل الحزيق الود آدمي فرو وبزحو ومدر ملقوت لبيليو وكل حيوان ونبات قلكم طيع وحنتيكم قبي بيليو كلا هي بعبي رب لها بيوت وقلود قدام وبقلنا فرح وقلنا رد بنا لو قلت لي رب ردتنا وشاكرين قلنا قبا وقرب بقلنا حمد واجبنا كم ردانا وارضيو ترب منا حتى شكرنا يو وحمدوتو كم سلهما
في التبة قلعدام دول مفتة واحد دول مفتة رب رده وتكل مبلعون ستيوغ نحمدو واتمقب قدام قل نشكرو وكل آدمي بشكرو قل نذكر من حزيننا كعبادة بهلت صلاة ليطة ودعاء وصيام وهي بصدقات اللي تقبي أرضيوت نايو وتكل وديو إرادة نايو حزيت بهلت كربي كل تفاصيلنا حياتنا قل راقب الحزي وكل وديو قل آمر الحزي كديب كل وديو دي بقلنا تنكب وقلنا أردي وقلنا أفتي واجبنا وكل مواهب لها بيناتا إقل عبادته وقرداه إقل نسكره وقل نشكيبنا وكل جوارحنا ما وكل إزنا وانتاتنا وكل قروبنا وعقلنا قردنا إقل نشكيبنا وذكر رب لها بيكاتو لخلقيكا كمسلهما لا تتنفع بلها بيكا كله وقل تحمد دو وجب

ربل الحزية قلنا علاقات مسلم قلتي هلا قلنا كمسلهما علاقات مسلم مؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بقى نقبا كمبنا ومؤمن لقى بقى كل ربي والدوه ولدتكم سميو وتعائلتنا يكم الحزينة ووحدت قلت هلا قلنا مسلم مؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلم قلت فدب كمسلهما علاقتنا مسلم مؤمنين لبعدام قلت فدابيت وعميق قلت بقى الحزينة ككل أدام لخلق ربي مسلم قلت تحدو وحدت قلت هلقلهم مثل أحد وحد قلت لفتو وحتى عائلة قلت لقبو كريبو دل انطيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهالتو وقلو دول مسلو دول نتولد بحديث وهتو دول أنا تفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادتك على ايدكم نتولد وولادكم نقبي وعائلتنا ايدي بكم نندمم لحبرنا وكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية ندقب أنا أورق جسد قنقبا وحيد قنرحم وحيد قنفتيه كم سلهما علاقتنا أبقن أفدب واحد قنمكر واحد قنوسي وواحد قنسديه أبات فناتا سديت كحياتنا عنا علاقات فدابيت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قد تلقنا وهتل الحزية قلنا علاقات فدابيت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقلنا خدمهم وقنسديهم كم سلهما أبات فناتا سديت بقومات لقبا وبقبا كلهم عائلة قدستنا يا ربي إجنك باتوا الحزقنا وميراثنا يا ربي إلا على غطف دابيت وكل ود قدام الهبا كقل آدمي لطفناتا هياب الهبايو وقلق العباد للحزيو ومن قبيو قل إريريم للحزيو كم سلوما علاقاتو بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقبا وسديت قل الهب قل كلهم كم سلو وحدات قتلقنا وكم سلوما مسلو قلنا التحيد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط من إنا دل غلط قلنا صححو وقلنا مكرو وقلنا ارتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولو الداي كله سنكم قبي ولو كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب وجب

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد، ونتمنى أنه تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. ونذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يوسف. يوسف عمل شنو وحياته شكلها كانت كيف؟ تعالوا نسمع ونفهم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. دعوة لك تسمع الدراما دي وتفهم الرسالة، لكن مهم كمان تقول لنا رأيك بعد ما تسمع.
1: باوانس كاين كالجام قوا نس دو ديكين عالدي كالبام نا سرغيس باولس كريا يجري بس عالدي اتي اسا دو ديك كالعام الامبلن عال اتيريك جرسنو نس بلن سي جاولي إلا قوادين كيني نس ترجيكين كورو كيني نم بلن سي سي اكوي لبا ينبا كوي لي عالان سي بلن انتبونا كيلوني نا عالان سي قواتي تاوا كالدي نس كينا قوارانغاتي اكوي Dying a te, Jersing Ole, do the Gensing Aldic album, na, Natirigini apa, Kenga, na Belense, Quailing, Nama Eladora le, Tarifia, Nakase, Kilmag Simoi, Alan Quinsola, Sarab, Natugu, a te, Kienkang, Sarab Natugu Bao,
2: Ka in Ningwa, Danjai Tiasabeto, G. Den Rajaranga, Yitire, Marang Kasibat, Ingis Long, Otanga al Isakaldo Quail, Ala, Den Ara, Kuro.
1: Sarap kerek minsi lomping u awli kawa ummi tinas kasi resing. Ki dora diwo natarra. Ye lompi iti al koel alan si kiye kiwi. Den bela nyet maden uleke. Bela alye koel alangis bingase wa biwa au na arra ardeng kaw. Na awne din tobung inja alan si otanga kidjiwi al lompi koel alan si kilotok kiwi. Awna kontugu galgis kingase jumaya ja ete.
3: Kabat sasunga wel alangis bingasi juma a ai kunsinya juma ka dai lompi jisigi donga kanni elaina gi ji ku kungi jawli na delegi ki nama belense kumon nan kurun tari pirje kagila nina albaki loto kou ka jisigis juma au alangis ji kingasi dai suri jawli ki joining dora ki Isankona, Jumakau.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، كيف نعالج الأمراض دي وكيف نحمي نفسنا منها. كمان البرنامج بيهتم بالغذاء الصحي السليم لأجسادنا، وبيهتم كمان بكيف نحافظ على صحتنا النفسية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن بعض الأمراض الممكن تصيب الجهاز التناسلي الذكري، وفي الحلقات الجاية حنكون بنتكلم عن بعض أمراض النساء، وحنبدأ الليلة في أول الحلقات عن اضطرابات الدورة الشهرية. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا الدكتور صمويل. زي ما قلنا حنتكلم عن اضطرابات الدورة الشهرية. في البداية عايزين نعرف شنو هي الدورة الشهرية والحاجات الطبيعية اللي بتحصل أثناء الدورة الشهرية. الدورة الشهرية هي عبارة عن تغيرات هرمونية بتحصل في جسد المرأة عشان الجسم يستعد لاحتمال حدوث حمل. بتتكون من 4 مراحل. المرحلة الأولى هي نهاية الدورة السابقة وبيحصل فيها الحيض أو النزيف، اللي هو خروج جزء من بطانة الداخلية للرحم عن طريق المهبل. المرحلة الثانية هي مرحلة بتقوم فيها الغدة النخامية الموجودة في الدماغ بإفراز هرمون بيحفز المبيض لإنتاج هرمون الاستروجين، وهرمون الاستروجين وظيفته الأساسية إنه يزيد من سمك البطانة الداخلية للرحم. المرحلة الثالثة هي المرحلة اللي بيتم فيها تكوين البويضة وبتسمى بمرحلة الإباضة، وتبدأ البويضة تتحرك عبر قناة فالوب عشان تصل للرحم. وفي أثناء الفترة دي المبيض بيفرز هرمون تاني اسمه البروجسترون، وهرمون البروجسترون وظيفته إنه يحافظ على سماكة جدار الرحم. في حالة إنه ما حصل تلغيح للبويضة بتتحلل خلال 6-24 ساعة وبيجي في إفراز هرمون البروجسترون، وبالتالي بينزل الجزء الداخلي من بطانة الرحم عن طريق المهبل، وهي دي المرحلة الرابعة، وبعد كده بتبدأ دورة جديدة بنفس الكيفية. في الغالب الدورة الشهرية بتحصل كل 21-35 يوم، وده بيختلف من سيدة لسيدة، وكمان أيام النزيف بتختلف من سيدة لسيدة، لكن المتوسط بتاعها بيكون 7 أيام. وفي أعراض طبيعية بتحصل قبل فترة الحيض دي زي انتفاخ وتورم في الثديين، وممكن كمان يحصل إمساك أو إسهال وغازات، وبيكون كمان في ألم في البطن، صداع وألم في الظهر وفقدان للشهية. في تغييرات نفسية كمان بتحصل في الفترة دي زي اضطرابات النوم وصعوبة في التركيز والقلق والتوتر وتغلب المزاج والاكتئاب في بعض الحالات. كده عرفنا عن الدورة الشهرية الطبيعية، وحنتكلم عن اضطرابات الدورة الشهرية. في 3 من الاضطرابات الممكن تحصل أثناء الدورة الشهرية، وهي انقطاع الحيض أو غزارة في الطمس أو زيادة في النزيف وتغلصات وألم الطمس. بالنسبة لانقطاع الطمس حنيجي نتكلم عنه في حلقة منفصلة، وفي الحلقة دي حنركز في غزارة الطمس وتغلصات أو ألم الطمس. غزارة الطمس هي زيادة في كمية الدم النازل أثناء الحيض أو زيادة في مدى النزيف أكثر من المعتاد. وفي أسباب كثيرة ممكن تعمل زيادة في الطمس زي الاضطرابات الهرمونية، وبالذات في حالة مرض تكيسات المبيض المتعددة. ممكن مشاكل الغدة الدرقية أو الأورام اللي فيها بالرحم ولحميات الرحم وسرطان الرحم ممكن تزيد كمان من غزارة الطمس. في اضطرابات تانية زي اضطرابات النزيف الموروثة نتيجة لنقصان عوامل تجلط الدم. الأعراض اللي بتحصل بتكون في شكل خروج دم متجلط مع الدورة الشهرية أو الحاجة لاستخدام فوط صحية أكثر من المعتاد، وممكن تحصل أعراض فقر الدم زي الإرهاق والدوخة وضيق التنفس. أما تشخيص زيادة الدورة الشهرية بيكون في التاريخ المرضي، الطبيب بيسألك عن عدد أيام النزيف وكمية الفوط الصحية اللي تم استخدامها. الفحوصات الممكن تتعمل للتشخيص قياس الهيموغلوبين والصفائح الدموية وعوامل التجلط وفحوصات الغدة الدرقية، وكمان ممكن يتعمل موجات صوتية لتشخيص تكيسات المبيض ولحميات الرحم والأورام الممكن تكون موجودة في الرحم. في حالة الاشتباه بالإصابة بسرطان الرحم أو عنق الرحم يتم أخذ عينات لفحصها، وممكن في بعض الحالات عمل منظار للرحم. أعزائي المستمعين حنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن علاج زيادة الدورة الشهرية. ده بكون في عدة خيارات، منها الأدوية المضادة للالتهابات الغير استرودية زي الأيبوبروفين وحمض الميفناميك، ودي بتساعد كتير في تقليل دم الحيض. ممكن برضو نوصف دواء اسمه حمض الترانزيميك، وحمض الترانزيميك ده بيزيد من فعالية الصفائح الدموية وبيجيف النزيف. ممكن كمان نوصف بعض أدوية منع الحمل الفموية، في بعض الحالات بنوصف هرمون الاستروجين أو هرمون البروجسترون، ودي بتساعد كتير جدا في تقليل النزيف. في بعض الحالات بيضطر الطبيب للتدخل الجراحي زي عمل كحت أو إزالة لجزء من بطانة الرحم، ده بيساعد في تقليل النزيف. في حالة الأورام أو اللحميات بالرحم بيتم إزالتها جراحيا أو بالمناظير. في بعض الحالات إذا كان الورم كبير أو ممتد في طبقات الرحم، أو إذا كانت اللحمية كبيرة جدا، قد يضطر الطبيب لإزالة الرحم كاملا. إذا استمر النزيف لفترات طويلة ممكن تحصل مضاعفات زي الأنيميا نتيجة لفقدان كميات كبيرة من الدم، أو ممكن يكون النزيف ده مصاحب بألم شديد نتيجة لحصول تغلصات في الرحم. كمان غزارة نزيف الطمس بتزيد من نسبة الالتهابات المهبلية. وفي طرق طبيعية جدا ممكن تتعامل لتقليل نزيف الدورة الشهرية زي شرب الشاي الأخضر واليانسون والقرفة. وكمان ممكن تستخدم الكمادات الباردة وتوضع على البطن، لأنها بتساعد في تغلص الأوعية الدموية وبالتالي بيقل كمية الدم الواصل للرحم.

الجزء ده من الحلقة هنتكلم عن تقلصات الدورة الشهرية، وهي ألم أثناء الدورة الشهرية أو النزيف بيحصل بشكل طبيعي، لكن في بعض الأحيان بيكون الألم ده شديد وبيستمر لفترة طويلة أو بيكون مصحوب بأعراض أخرى، ودي زي حصول الخفغان أو التشنج في أسفل البطن، أو ينتقل الألم للظهر أو الأرجل، وممكن يحصل معه غثيان أو صداع أو دوخة. في أمراض معينة ممكن تسبب تقلصات الدورة الشهرية دي زي التهاب بطانة الرحم والأورام اللي فيها الموجودة في الرحم، ومرض التهاب الحوض، ومرض ضيق عنق الرحم البعيق نزول الدورة الشهرية، وبالتالي ممكن يسبب آلام شديدة نتيجة لزيادة الضغط داخل الرحم. التشخيص بيتم عن طريق أخذ التاريخ المرضي والكشف على منطقة الحوض، وممكن الطبيب يقوم بعمل فحوصات زي الموجات الصوتية لتشخيص اللحميات والأورام، وممكن يتعامل كمان كشف بالمنظار للرحم. بالنسبة للعلاج فبيكون بوصف مسكنات الألم، ممكن تأخذ بشكل منتظم في اليوم المتوقع فيه أنه تبدأ فيه الدورة. من الخيارات الأخرى للعلاج هي العلاج الهرموني زي حبوب منع الحمل اللي بتمنع الدورة الشهرية وبالتالي بيقيف الألم، وفي طرق طبيعية كمان لتخفيف الألم زي شراب الجنزبيل الدافي أو القرفة أو الفراولة أو النعناع أو مشروب الحلبة، كمان عمل مكمدات باردة أو دافية لتخفيف الألم. بكده أعزائنا المستمعين بيكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن اضطرابات الدورات الشهرية اللي هي زيادة الدورة الشهرية وتقلصات الدورة الشهرية، ونكون عرفنا أسبابها وعرفنا طرق علاجها والطرق الطبيعية كمان للوغاية منها. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونلقاكم في حلقة تانية من برنامجكم صحتك كنز، معايا الدكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا معاكم بلغة الفور، الانسجام بين الكنيسة والدولة ده كيف بيحصل؟ تعالوا نعرف.

أخواني السودانيين الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بيقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا يواجهوا الاضطهاد، ما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن النعمة من المنظور العملي، وفي الحلقة دي إن هنتكلم عن الانسجام بين الكنيسة والدولة. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجو ونواصل.

ورجعنا تاني أحبائي، وزي ما قلنا حلقتنا اليوم هو عن الانسجام بين الكنيسة والدولة. وخلينا ننتبه إن الانسجام بين الكنيسة والدولة دي كويس، لكن كمان ننتبه إن ما يكون يعني مجرد حسابات ومساومة للحياة الكريمة الأرضية، لا، لكن خلينا دائما إن يكون لصالح ملكوتنا الأبدي. ودي الخطورة أو الخطر الرئيسي للنعمة، لأن الدولة إحنا عايشين فيه ماشية أو بتصير بقوانين ما بالنعمة، وده في كل العالم أو في كل الدول. عشان كده في الضغط على الرسالة أو رسالة الكنيسة اللي بنادي بها. الكنيسة دي جسد الرب، بتقدر تقدم أفضل ما عنده لو قامت بدوره المقاومة وبيقد واقفة ضد التأثير السلبي الموجود في الدولة أو قايمة بها الدولة. هل أنت تصدق أو تصور حبيبي أو بتوافقني أن دول العالم ممكن تعمل وتسن مجموعات من القوانين مبنية على موعظ ربنا يسوع المسيح على الموعظ على الجبل في متى 5 لغاية الأصحاح 7؟ دول العالم تقدر تقفل المحلات التجارية والمسارح يوم الأحد، ولكن هي ما بتقدر تجبر الناس على التعبد، بتقدر تقبض القتلة وتعاقبهم، لكن ما بتقدر تقدم لهم شفاء من مشاعر الكراهية، بيخليهم ممكن حتى إنه ما بتقدر تعلم من يحبه. الدول بتقدر تعمل قوانين وتعرقل وتعطل الطلاقات قدر ما ممكن، ولكن ما بتقدر تجبر المتزوجين يحبوا بعضهم البعض، وممكن كمان تقدم إعانات للفقراء، ولكن ما هتقدر تجبر الأغنياء إن يسحروا الرحمة والعدالة تجاه الفقراء، وممكن تمنع الدعارة لكن برضو ما هتقدر تمنع الشهوة، ممكن يوقف السرقة ولكن ما هتقدر يشيلوا الطمع وناس اللي بيحبوا يتجمعوا، ممكن يمنع الغش ولكن الكبرياء ما كمان ما هتقدر، ممكن حتى إن يشجعوا عن الحياة الفضلة، لكن كمان الدولة أو العالم ما هيقدر يشجع على حياة القداسة. خلونا أحبائي هنا نطلع فاصل، بعد ذلك هنا نواصلوا مع بعض، نسمع ترنيمة ونجي نواصلوا.

ورجعنا تاني أحبائي، وزي ما احنا قاعدين نتكلم موضوعنا الانسجام بين الكنيسة والدولة، وممكن تكلمنا نقاط كثيرة ممكن دول العالم أو القوانين اللي بيعملوا يقدر انه يقدموها ويحاولوا قدر الإمكان، لكن ما هيقدر انه يقدموا النعمة والقيم الإلهية، القيم السماوية، القيم الطيبة. عشان كده احنا كأتباع الرب، الكنيسة جسد الرب، خلونا نقوم بدورنا الطبيعي وبأسلوب المحبة والحق والوحدة، وقبل كل شيء دائما نقدم النعمة، وده ما بيعني تمسكنا بالنعمة. نحن المؤمنين حنعيش دائما في سجام وتوافق مع الحكومة. في واحد رئيس سابق للزامبيا اسمه كينف كاوند كتب وقال كده: الأمة ما محتاجة إلى حاكم مسيحي يقعد في القصر، ولكن الأمة محتاجة لنبي مسيحي قريب من ربنا وكمان قريب من الشعب. ده ممكن بيشوف كمان ربنا يسوع المسيح سبقنا وكلمنا إنه العالم حيرفضنا زي ما رفضوه هو. العالم رفض يسوع المسيح، وده يسوع علمنا وشجعنا كمان إنه حيكون في رفض لنا. وزي ما شفنا الكنيسة الأولى كمان كانت بتوصل الرسالة وبتنشر الإنجيل والخبر السار في الأمبراطوريات الرومانية، ودائما كانت بترفع شعار يسوع هو الرب، وكان بطريقة علنية للسلطات الرومانية. ولما جاء وقت الاتحاد الكنيسة ما خفت، الكنيسة وقفت قوية، وبقت كانت يعني ضد بطريقة شجاعة جدا وتصدت، واستمر العمل بنفس الطاقة ونفس القوة لسنين طويلة وغرون. وعشان كده بنلاحظ انه انتهاء التجار الرقيق ده بفضل الكنيسة، وفي ادوار كثيرة الكنيسة ساهمت بيها زي طريقة بتاعت حقوق الانسان وحملات الحقوق المدنية، وفي بطريقة قوية جدا الكنيسة كانت هي واقفة، واشياء كثيرة ممكن هي نذكرها. وبدي كده ما بس، لكن خلونا كمان احبائي ان نكون زي ما الكتاب يعلمنا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، وكل ردود أفعالنا إن تكون متماشية مع النعمة. ولما يسحر أي تصرفات خلاف النعمة خلونا نفحص بطريقة حكيمة اختباراتنا أو اختياراتنا. وفي الختام، عشان النعمة تعمل فينا وعشان نحن نفتح عيون الناس، ناس العالم، ويشوفوا الحرية ويستمتعوا بالنعمة اللي احنا موجودين فيه، إن كل واحد منا محتاج يعترف إنه بإنسانيته، يعرف إنه هو إنسان، ويتبنى الموقف ده، الموقف الأمين اللي بتقول أنا لست سوى إنسان، أنا ما حاول أن أثير بإعجاب الناس، ده ما كده. لكن خلونا دائما النعمة تعمل فينا، تعمل بطريقة مدهشة، والعالم تقدر يتعلموا أن يجوا وينجذبوا في النعمة. النعمة محتاجة تواضع، فالتواضع الحقيقي بينسجم مع النعمة. التواضع بيعلمنا أنه ما في زول بيتصرف بالجسد وبيقدر أن يعمل حاجات كويسة، ما في زول بيعمل حاجات نفسية وجسدية. دائما بنشوف الإنسان أناني وبينظر لنفسه، ودائما الأولوية لنفسه وهو محور نفسه. لكن لما نحن نقبل النعمة بنقدر نقدم من خلال حياتنا مثالا للنعمة المدهشة. كده بنقدر نعرف الناس روعة النعمة الحقيقية وهينجذبوا لها وهيجوا. ياريت أن ربنا يدينا نعمة فعلا نعمل بالنعمة، النعمة الإلهية، نعمة الله تكون علينا، و دائما بنقدمها في كل وقت، وبنغاوم بطريقة كتابية، ما بنغاوم عشان هنا نكون بنحاول أن نورى أنفسنا ومقدراتنا، لكن هنا بنعمل من إصلاح الدولة، لأنه هنا جزء من الدولة. وخلينا نتذكر تاني، هنا بنعمل ما لصالح أشياء، وهنا بنساوم فيها العيش الكريمة، لكن دائما هنا بنعمل من ملكوتنا الأبدي. خلينا نكون في صلاة مع بعض أحبائي. يا رب، زي ما انت وضعتنا ككنيسة وجسدك بنمثل في العالم، ومن خلالنا انت قاعد تبارك، ومن خلالنا انت قاعد تنير، من خلالنا انت قاعد تطعم العالم، فدينا فعلا يا رب انه ما نساوم، ما نعيش يا رب حياة الكريمة الأرضية اللي بترضي الناس، لكن دائما خلينا نظرتنا تكون وكنوزنا دائما تكون في ملكوتنا الأبدي. بارك حياتنا وعمل بنا لمجد اسمك دائما، في اسم يسوع نصلي. أحبائي، أترككم في رعاية الله، وفي حلقات قادمة بإذن الرب نتقابل، والإلهنا له دائما كل المجد.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرن مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير على كل الناس اللي بتستنانا، على مساء الخير على أهلنا بالمحبة والسلام. بتمنى لكم أمسية سعيدة مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، إذا كنتوا داخل ولا خارج السودان بحييكم بتحية كده مسائية بتجمعنا على حنين المحبة في أرض وطننا الغالية السودان. مساء بنعيشه بعد يعني طول يوم جميل، إذا كان متعب ولا إذا كان فيه إنجازات بنقول لك تعال بكل تعبك وبكل يعني الوقت احنا بنستجم فيه عشان ما نسمع ونرتل مع بعض ونردد ترانيم وتسابيح روحية مع مختلف المرنمين السودانيين. فأهلا ومرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة

في مختلف المواضيع اللي ممكن تخص يعني مجتمعنا السوداني وخاصة بيوتنا وكمان أهلنا وأسرنا. إذن أهلا بكل زول انضم لنا وتحية طيبة لكل الناس اللي بتتابعنا كمان عبر الساتلايت. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين. أول حاجة خلينا أحييكم وأنا طبعا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون بطلع عليكم دايما في ساعة سمر, وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل, بتمنى لكم أمسية سعيدة وطيبة. تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل, خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

مساكم خير مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد ترنيمة كانت جميلة يعني ابتدينا بها برنامجنا ليوم الليلة، وأكيد عايزين نقول كلنا قلبنا ليك مشتاق يا رب يسوع، وليه زمن راجيك، تعال برحمتك، تعال بلمستك، لمسة اللي بتشفي الجروح وبتدل القلب السلام، اللمسة اللي بتشفي للجروح وبتدل القلب السلام. نردد الكلام ده في الأمسية دي عشان ما نحس بأمان ونحس بطمأنينة ونحن يعني كده في محضر ربنا. إذن تعالوا مستمعينا مرة تانية برضو نستمع فيها لترنيمتنا التانية في باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم الليلة، ونرجع نواصل. وإذا حابي كمان تسمع أي ترنيمة ياريت تتواصل معي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وحكون مبسوطة أكيد بمشاركتك وكمان بتفاعلك معنا. إذن تعالوا معنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

شكرا للمرنم نفتالي على الأداء الجميل والرائع، وكمان الشكر موصول للكاتب ويعني الملحن، وبرضه يعني هو معروف بترانيمه الجميلة، المرنم باتريس إبراهيم حريقة المرقب بحريقة طبعا، يعني ترانيم جميلة ورائعة دائما بكتبها وبقدمها لنا. ربنا يديك لسعة يا رب كلمات وألحان للترنيمة السودانية المرنم باتريس، وإحنا مستنين دائما الجديد ويعني يكون قريب إن شاء الرب وعشنا. إذا مساء الخير على أهلنا الحلوين وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، مساء الونسة، مساء الذكريات الحلوة، ومساء الناس اللي بتشبه بعض في المحبة والطيبة. في حاجات كثيرة أعزائنا المستمعين في حياتنا بتتغير لكن مع الزمن، البيوت بتتغير، الشوارع بتتغير، طريقة كلامنا ذاتها بتتغير، وحتى طريقة تواصلنا مع بعض برضو تغيرت، لكن في حاجات يمكن التغيير فيها كان واضح من أي حاجة تانية، اللي هي علاقاتنا الاجتماعية. زمان لما كانت حاجة عادية وما محتاجة مناسبة، ممكن ناس البيت يتجمعوا يعني كده بعد المغرب، الشاي يعني كده يدور والجبنة والونسة تمتد لساعات وساعات، الجار كان عارف جاره والأهل قريبين من بعض، ولو في زول غاب يومين ثلاثة كده تلقى الناس كلها بتسأل الزول ده ماله؟ ما شفناه لينا كم يوم؟ الحاصل عليه شنو؟ في زول سأل منه ولا في زول لاقاه؟ دائما دي بتكون الأسئلة عن الزول اللي يعني بنطول ما بنشوفه. كان في زمن الواحد يعني ممكن يمشي لزول عزيز عليه من غير ما يرسل له رسالة يعني فيها استئذان بأنه هو جايه، وممكن يعني حتى ولو مشى للزول ده يقعد يعني قعدة بسيطة وجميلة تتحول لذكرى جميلة تفضل معاك سنين سنين سنين. يا سلام يا حليل فلان، كان جاني زيارة وقعدنا وشربنا الشاي وتونسنا وكانت أيام جميلة، مش دي الكلمات اللي دائما إحنا قاعدين نرددها لما نتذكر أحبابنا وناسنا اللي دائما بيزورونه في أوقات مختلفة؟ ده كان الزمن الجميل. هسه الحياة بقت أسرع، الشغل أخذ وقتنا، والمسؤوليات زادت، والمسافات بقت أبعد، والموبايل دخل في تفاصيل يومنا بصورة كبيرة، بقينا ممكن يعني نعرف أخبار زول عايش في بلد تانية في نفس اللحظة، لكن ما نعرف أخبار الزول القاعد معانا في نفس البيت. بقينا بنقول لازم نتلاقى قريب، والقريب ده مرات يمر عليه شهر وشهرين وثلاثة يمكن كمان يبقى سنة. فهل الزمن هو اللي تغير ولا نحن اللي تغيرنا؟ وهل فعلا الناس زمان كانت أقرب لبعض ولا دي مجرد ذكريات بنشوفها بعيد بعيد يعني كده بعين الحنين؟ وعشان كده موضوعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما مجرد حكاية عن الماضي، موضوعنا عن اللمة وعن الونسة وعن الجيرة وعن الفزعة والسؤال عن الناس والعادات الاجتماعية يعني اللي بنتمنى نشوفها راجعة تاني. عايزين نعرف منكم شنو أكتر عادة اجتماعية كانت جميلة في حياتكم زمان واختفت ويعني أو قلت يعني خاصة في الزمن ده، وبتتمنوا إنها ترجع تاني. يمكن تكون عادة في البيت، يمكن تكون يعني حاجة في الحلة، يمكن حاجة كانت بتحصل في مناسبات، أو يمكن مجرد قعدة بسيطة مع ناس فقدناهم وبقينا يعني نفتقد وجودهم. الليلة دايرين كده نفتح دفاتر الذكريات مع بعض، نفتكر الحاجات الحلوة ونسأل نفسنا شنو بقدر يعني أنا أرجعه مع يعني مع الزمن ده، حاجة كانت حصلت يعني في الزمن الجميل وعايزة هسه تكون، حتى ولو الدنيا اتغيرت. خلونا مع بعض الليلة نحاول نرجع اللمة بالكلام الحلو، ونفتش سوا عن حاجات يمكن الزمن أخدها مننا لكن لسه ممكن ترجع ونعيشها من أول وجديد. رأيكم شنو يا جماعة؟ يعني إذا عندك حاجات حلوة جواك، ذكريات حاب تشاركنا بيها، أنا يعني مستعدة أسمع، حكون ممتنة جدا جدا لكل زول بيشاركني اللحظة الجميلة دي. بس اكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أنا مستنية كمان مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا في الأمسية الجميلة والرائعة دي حول موضوعنا البسيط اللي احنا ماشيين نتشارك فيه. في اللحظة دي أنا حخلي لكم المساحة عشان تكتبوا لي وكمان تقولوا لي ذكرياتكم والحاجات الجميلة اللي انتم مرة يطيبوها، لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لي المرنمة نانا أحمد في ترنيمة جميلة ونرجع نواصل. خليكم قريبين زي ما بقول لكم ما تمشوا بعيد.

أكيد نعلك عالي ما أنت الغالي، تبقى أنت فوق الكل فوق الكل. شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، أداء جميل. أنا يعني بصراحة قاعد استمتع جدا لما استمع لنانا أحمد، ربنا يباركك ويا رب تكوني لسه بتدي كلمات وألحان وتقدمي كل ما هو جديد للترنيمة السودانية. برحب مرة تانية بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك في ساعة سمر، وأكيد ساعتنا اللي بنقضيها ما بين الاستماع للترانيم الروحية وكمان بنتجول ونتحاور ونتونس في موضوع يمكن يجمعنا مع بعض في ونستنا المسائية. إذن مستمعينا، وإحنا في البداية يعني عرفنا أو تكلمنا عن الذكريات والحاجات الجميلة اللي ممكن تجمعنا، وكمان سألت إذا في حاجة يعني أنت يعني حابيها ترجع زي زمان برضو قل لي واكتب لي وراسلني، وحنكون مبسوطين جدا جدا نسمع آراء بعض. إذن يعني زي ما قلنا عايزين نسأل، زمان الناس كانت كيف؟ يعني ممكن زول يكتب لي أو تكتبوا لي كلكم وتشاركوني كيف كانت الناس زمان. لما نقول زمان أول حاجة بتجي في بالكم شنو؟ هل هي يعني ريحة الشاي بتاعت المغرب لما الناس تقعد في الحوش كده، ولا صوت الضحك الطالع من جوا القلوب، ولا أن الناس الحلة القاعدين قدام البيوت وكل زول عارف التاني؟ شنو الحاجة يعني اللي بديك لما نقول ناس زمان؟ ولا كمان اللمة الكبيرة اللي بتجمع الأهل حتى لو كان في مناسبة. الحقيقة إنه الزمن القديم كان عنده يعني تفاصيل بسيطة شديد، لكن يمكن قيمتها الحقيقية ما كنا عارفينها وقتها. زمان الزيارة ما كانت محتاجة سبب، الزول ممكن يقوم ويمشي ويقول يا أخي أنا يا أخي اشتكت لناس فلان وكده خلينا نمشي نسلم عليهم ويمشي. وفي موضوع يعني إنه يعني ما يعني ما أظن كان في موضوع إنه كده خلينا أرسل فلان أشوفه إذا ناس البيت دل قاعدين ولا لا عشان أنا داير أمشي لهم، ولا يرسل رسالة يقول يا أخي أنا داير أجيكم. ما كان في كلام زي ده، ولا في زول يعني بيفتح الباب وهو متوتر ويقول يا رب البيت مرتب ولا لا جايين. لا ما كان في، بالعكس الناس كانت مقدرة بعض وكانت مقدرة الظروف وكانت بتنبسط بزيارة بعض حتى ولو ما كان فيها مواعيد مسبقة. الناس كانت داخلة على بعض والبيوت مفتوحة للناس اللي بتحبها، والأجمل إنه الزيارة نفسها ما كانت مرتبطة بساعة محددة. ممكن تمشي عشان يعني تسلم تلقى الشاي يتعمل وبعدها الشاي بتاع المغرب، بعد شوية العشاء وتبدأ الضحكة والونسة يعني، وتبقى تجيب سيرة موضوع لموضوع تاني، وبعد شوية تلقى إنه الزمن مشى والحكاية جابت حكاية والضحكة جابت ضحكة، وفجأة تلقى الزمن خلاص جرى. والغريب إنه ما كان في زول يعني مستعجل، يمكن لأنه الناس كانت شايفة يعني الوقت اللي بتقضيه مع بعض ما وقت ضايع ساي، واللمة كانت حاجة أساسية. زمان في بيوت كثيرة في وقت معين من يعني من اليوم بتلقى الأسرة كلها اتجمعت، الأب والأم والأولاد والحبوبة والجد العم الخالة كل ناس البيت يعني تلقاهم كده قعدوا، وفي قعدة واحدة ممكن تسمع أخبار اليوم كله، منو مشى وين، منو جا من وين، منو اللي تزوج، منو التعبان، منو النجح، ومنو عمل شنو وشلون. المهم أخبار كده جميلة وسمحة، يعني حتى بنسمع أخبار الشغل بقدر شنو كان متعب، ولا النجاحات والإنجازات اللي حصلت خلال اليوم، ولا يعني التجارب اللي قاعد تلقاك في الشارع، لقيت جد منو وفلان وعديت الشارع وزول تعبان. المهم قصص كده بتجمعنا في أمسيات جميلة بنرجع ونعيدها وبنحكيها كده في جو أسري جميل جدا جدا. الأطفال يا جماعة يعني بيتعلموا يعني حاجات كثيرة من خلال اللمة دي، بيتعلموا إنهم كيف يعني يسلموا على الناس الكبيرة ويحترموها، كيف يسمعوا ليهم وكيف يتكلموا وكيف يعرفوا الناس ذاته. ما كان محتاج يعني الحاجات دي لدروس يعني بنكتبها وإن بعد كده نجي نديها، لكن لا بهم بيتعلموها من خلال يعني التواصل اللي هم قاعدين يشوفوه مننا. كان بيشوفوها قدامهم كل يوم، وحتى الجيران كان عندهم مكان مختلف. الجار زمان ما كان مجرد زول ساكن جنبك، كان جزء من حياتك. لو غاب بتسأل منه، لو مرض يعني بتزوره، لو عندك مناسبة بتشاركه، ولو حصلت له مشكلة ممكن تلقى الجيران قبل الأهل في الباب. وفي حاجة صغيرة كمان كانت بتعبر عن العلاقة دي، صحن الأكل بيمشي من بيت لبيت، كوباية الشاي، طبق أكل
يرجع فاضي؟ ما في، بيرجع معاه طبق تاني. زول يجي يقول لك عندكم ملح أو عندكم شوية شاي، محتاجين حاجة من السوق؟ يا سلام على الزمن الجميل بجد يا جماعة. إذا أنتوا افتقدتوا الحاجة دي وحابين إنها ترجع كده قولوا لي، لو أنتوا متفقين معي قولوا لي وشاركوني، وأنا كمان حابة أسمع منكم تجاربكم وكمان شو قلبكم بإنه شنو الحاجة أو العادة المهمة أو الجميلة أو الذكريات الطيبة المحتاجين إنها ترجع. تعالوا مع بعض في المساحة دي نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أنتوا حتكونوا قريبين ما حتمشوا بعيد لأنه لسه عندنا باقي الذكريات وباقي قصص حنتناولها مع بعض. فاصل ونرجع نواصل.

المرنم جورج بيلي الجرافي الملقب بالجرافي من المرنمين المعروفين جدا جدا بكتاباتهم الجميلة وألحانهم السودانية الأصيلة. وما في زول ما سمع لجورج بيلي إلا ورجع ويسمع الترنيمة مرتين وثلاثة. ربنا يبارككم يا شباب، إن شاء الله دائما نسمع يعني كل ما هو جديد ومتطور وعميق روحيا عن الترنيمة السودانية. رجعنا من جديد مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان حابة يعني أخذكم كده في ذكريات جميلة زي ما يعني أخذتكم كده قبل الفاصل في تفاصيل جميلة كانت جدا جدا كنا بنعيشها مع بعض. في حاجات صغيرة جدا كانت بتعبر عن العلاقة اللي بتكون بيننا وبين جيراننا وبين أهلنا وبين أحبابنا، وزي ما قلنا طبق الأكل ويعني الطلبات الصغيرة صغيرة زي ناس الملح والشاي وشنو الناس العاش التفاصيل الجميلة دي. بنقول لكم يعني هل أنتوا حابين الزمن ده يرجع ولا اكتفينا خلاص وبقينا ناس متمكنين وقافلين بيوتنا على بعض؟ كمان في عايزة أقول لك يعني زمان بقول لك أنه أنت ما براك أن إحنا موجودين معاك، طبعا دي الناس الحلة، وخاصة لما تكون في مناسبات كانت بتجمع الناس. العرس زمان ما كان مناسب للعريس والعروس ولا لأهلهم بس، كان مناسب للحلة كلها، والعزة برضو كان بيكشف يعني معدن الناس. الناس بتجي بتقعد بتساعد وبتطبخ بتجيب احتياجات البيت وبتحاول تخفف كده على أهل المصاب، وفي الفرح الناس بتفرح من قلبها من جوه قلبها، يمكن ما عندها حاجة كبيرة تقدمها لكن عندها وجودها قعدتها من الصباح لحد العصر. وكمان دي نقطة مهمة جدا جدا، أحيانا نحن يعني بنفتكر إنه مساعدة الناس لازم تكون مثلا بالقروش، لكن الزمن وفي ثقافتنا السودانية تحديدا كان في حاجة أغلى من المال اللي هو الوقت وكمان الوقفة ووجودنا مع المناسبة ذاته. وكمان إنك تكون حاضر مع زول محتاجك دي كانت أجمل حاجة. وحتى الأطفال كانوا عايشين حياة اجتماعية مختلفة، ودي برضو من الحاجات اللي بتستاهل يعني نقيف عندها. زمان الطفل كان ممكن يطلع من البيت ويلقى 10 أطفال في الحلة يلعبوا سوا، يختلفوا، يتصالحوا، يتعلموا المشاركة، يتعلموا إنه ما كل حاجة بتمشي على كيفهم. كمان كان في لعب جماعي وفي حركة وفي ناس أكبر منهم بيراقبوهم وكمان بيعرفوهم على بعض. هسع الطفل ممكن يكون قاعد في نفس البيت مع أخوانه لكن كل زول في شاشة مختلفة. فالسؤال هنا، هل نحن بس فقدنا بعض العادات الاجتماعية ولا فقدنا جزء من الحياة الاجتماعية ذاتها؟ لكن كده خلونا نكون يعني عادلين ومنصفين، ما دايرين نقول إنه الزمن كان كله جميل وهسه كله بقى سيء. لا، زمان كان في حاجات يعني صعبة وفي عادات ما كانت مناسبة لكل الناس وفي مشاكل اجتماعية أكيد، وبرضو الزمن الحالي عنده حاجات جميلة. التكنولوجيا مثلا قربت الناس البعيدين، المغترب ممكن يقول يعني أو يقول أنا عايز أتصل بيكم وأشوفكم صورة وصوت، يشوف أمه ويشوف أبوه في مكالمة فيديو. الصديق البعيد ممكن تتواصل معه في ثواني، والناس بقت عندها طرق أكثر للتواصل والتعبير. لكن يمكن الفرق إنه زمان كان التواصل جزء من الحياة اليومية، هسه بقى محتاج مجهود وكمان إنك يعني تكون قاصد فعلا إنك تتواصل. زمان اللمة بتحصل تلقائية، يجوا جارك البيجاي والبهناك وبعد شوية 2-3 يتلموا وتبقى قاعدة جميلة وحلوة. هسه لازم نخطط للقاعدة، يعني نشوف الزمن الفاضي انت فيه 200، الوقت الفاضي ده فيه 200، وممكن كمان تتضارب الأوقات، يمكن أنا ما أكون فاضي أصلا من أساسه، إذن أنا ما حكون جزء من اللمة الجميلة والحلوة دي. زمان السؤال عن الناس كان طبيعي، هسه مرات لازم يعني نفتكر إنه في زول ما سألنا منه من فترة، ييك فلان ده أنا لي زمان ما شفته، لي زمان ما عرفت أخباره، فيا تعب لما نتذكر الحاجة دي. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يمكن السؤال الحقيقي ما يكون هل زمان كان أحسن؟
عايزين نشوف يعني شنو الحاجات الجميلة اللي كانت موجودة زمان والمفروض ما نتخلى عنها وما نخليها تختفي مع الزمن. وأكيد يعني دي نقاط جميلة عزيزي المستمع، حبيت يعني أشاركك بيها ورجعك للزمن الجميل اللي لسه ممكن يكون عالق يعني في ذاكرتنا كده، ذكريات جميلة عن اللمة الحلوة وعن الأهل والجيران وعن التواصل وعن الأحباب وحتى عن لمة الصغار اللي دايما بيكونوا هم اللي بيصنعوا البهجة. إذا تعالوا مستمعينا، وأنا بجد حبيت الموضوع، إذا أنت كمان حبيت يعني النقاط اللي إحنا تكلمنا فيها دي، حبك تشاركني وتواصلني وتراسلني وكمان تتفاعل معي وتقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، ومستنية مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو في ترنيمة جميلة ما بقدر من غيرك أعيش.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

أكيد بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة بتعدي وتفوت وبتبقى ذكريات. يا رب يا رب، زي ما بنقول في حلقتنا الليلة، إحنا بنتذكر دائما الحاجات الجميلة والحاجات الحلوة، وكل يعني شيء صعب وكل الإحباطات وكل يعني الضيقات وكل المشاكل اللي واجهتنا بس تبقى مجرد ذكريات عابرة في حياتنا، وبس نفضل نتذكر الجميل والحاجات الحلوة اللي كانت بتجمعنا. حبابكم مستمعينا وحباب اللمة والطلة وحباب الجية وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. مستمعينا الأعزاء، اتكلمنا كثير عن يعني الحاجات والعادات الاجتماعية السمحة اللي كنا يعني عايزينها ترجع كده. تعالوا نشوفه كده على ضوء الكتاب المقدس. يعني زمان الناس كانت كيف، والكتاب المقدس بيقول شنو عن اللمة والعلاقات. لما بنتكلم عن اللمة وعن إنه الناس تكون قريبة من بعض وعن السؤال والزيارات والوقفة مع الناس التانيين، بنلقى إنه الحاجات دي ما مجرد عادات اجتماعية جميلة، دي قيم موجودة في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس نفسه شجع عليها. الكتاب المقدس ما قدم الإنسان كأنه مفروض يعيش براه، بالعكس بنلقى في الكتاب اهتمام كبير جدا جدا بالعلاقات، بالمحبة، وبإنه الناس تشيل بعض. في سفر العبرانيين بنلقى دعوة واضحة إنه المؤمنين يهتموا ببعض وكمان يشجعوا بعض وما يتخلوا عن بعض وما يتركوا الاجتماع اللي دايما بتجمعهم مع بعض. يعني ببساطة كده، اللمة في حد ذاتها عندها قيمة. ما شرط اللمة تكون عشان مناسبة كبيرة، وما شرط يكون عندنا موضوع مهم عشان نجتمع. أحيانا مجرد إنك تقعد مع الناس تسمعهم ويسمعوك وتشجع زول محبط وتفرح يعني زول زعلان، دي في حد ذاتها حاجات عظيمة وكبيرة جدا جدا. والكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل بيدينا صورة جميلة جدا عن الجماعة الأولى، الكنيسة الأولى. كانوا مجتمعين مع بعض بصورة مستمرة، وكان عندهم مشاركة واهتمام ببعض. وده بيخلينا نسأل، هل نحن فقدنا اللمة لأنه الزمن اتغير، ولا لأنه بقينا ما بندي العلاقات أولوية؟ مكتوب أحملوا بعضكم أثقال بعض، وده نلقاه في رسالة غلاطية، والكتاب المقدس بيدعونا إننا نحمل أثقال بعضنا البعض. ودي كلمة عميقة جدا جدا في موضوعنا الليلة، لأنه المجتمع الحقيقي ما معناه إننا نكون موجودين مع بعض بس في أوقات الفرح. المجتمع الحقيقي بيظهر في وقت الشدة، لما زول يتعب نسأل منه، ولما زول يزعل أو يحزن نقعد معاه، ولما زول يقع نساعده ونقومه، ولما نزول يمر كمان بظروف صعبة وضيقة ما نقول دي مشكلته، نقول دي حاجة ممكن نشيل منها شوية معاه. وده أصلا يعني الروح اللي ربنا يعني شجعنا عليها، إننا أن إحنا نكون نحمل أثقال بعضنا البعض. تعالوا مستمعينا برضو في فاصل كده قصير نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب، وأكيد إضافتك حتهمنا جدا جدا.

شكرا للمرنم نفتالي المرنم الهادي، بنقول لك يعني شكرا لك في الأمسية دي على مشاركتك الجميلة. حبابكم مستمعينا وأهلا ومرحبا بكل زول انضم لينا في اللحظة دي، وعايزين نسأل سؤال بسيط جدا جدا، هل المحبة عندنا بقت مجرد كلام؟ ممكن نكتب لزول في الواتساب ربنا يحفظك ومشتاق لك وكلام كتير يعني بالحالة دي، لكن هل مشينا له زيارة؟ ممكن نشوف زول تعبان ونكتب له سلامتك، لكن هل وقفنا معاه؟ ممكن نعمل لايك لصورة زول فرحان، لكن هل فرحنا معاه بجد؟ يمكن الزمن الحديث سهل علينا التواصل، لكن الكتاب المقدس كمان بيذكرنا إنه المحبة الحقيقية محتاجة فعل، محتاجة حضور، محتاجة اهتمام. المسيح ذاته كان عنده مساحة للناس، ولما نتأمل في حياة السيد المسيح بنلقى إنه الناس كانت جزء أساسي من خدمته ومن حياته. كان بيقعد مع الناس، يسمعهم، يعلمهم، يأكل معاهم، يشاركهم أفراحهم وكمان أحزانهم. حتى في المواقف الصعبة بنشوف جانب إنساني عميق جدا جدا في تعامله مع الناس، وده بيدينا صورة مهمة. الروحانية ما معناها ننعزل عن الناس، بالعكس ممكن محبتنا لربنا بتظهر يعني في طريقة تعاملنا مع الناس وفي اهتمامنا بهم وفي وقفتنا معهم. طيب وين اللمة هسع؟ هل يعني السؤال ده بيخلينا نراجع موقفنا شوية؟ زمان كان ممكن الأسرة يعني تتجمع كده على صينية واحدة، هسع ممكن نفس الأسرة دي تكون قاعدة في نفس المكان لكن كل زول ماسك تلفونه. زمان الجار كان عارف جاره، هسه مرات الواحد ما بيعرف اسم الزول الساكن في الشقة جنبه ده اسمه منه. زمان لو في زول غاب الناس بتسأل، هسه ممكن يختفي زول من حياتك شهور ونكتشف انه آخر مرة تكلمنا معاه كانت مجرد بس لايك ولا قلب ولا رسالة سريعة. يمكن المشكلة في التكنولوجيا ذاتها، فيمكن المشكلة فيك انت ذاتك، يعني الاثنين كده خليهم نخدهم كده قدامنا. المشكلة في إنه التواصل الإلكتروني بدأ ياخد مكان يعني التواصل الإنساني، والكتاب المقدس بيذكرنا إنه الإنسان محتاج للإنسان، محتاج يسمع كلمة طيبة، محتاج لحضن، محتاج لزيارة، محتاج لطبطبة، محتاج لزول يقعد جنبه في وقت الحزن، محتاج ناس يعني تفرح معاه في وقت الفرح. وهنا أكيد حيكون في سؤال، لو الكتاب المقدس بيدعونا للمحبة وللاجتماع مع بعض وللتشجيع وإننا نحمل يعني أثقال بعضنا البعض، هل نحن كمجتمع لسه عايشين القيم دي ولا بقت مجرد ذكريات بنحكي عنها؟ أكيد مستمعينا سؤال بخليه معاك وحابة إنك تجاوب فيه يعني كده بكل صراحة وبكل أريحية وتخليه معاك، ويمكن بعد مرور زمن ترجع تاني وتشيك عليه كده وتشوف نفسك هل أنت فعلا ثابت على المبادئ والقيم دي ولا تغيرت. موضوعنا اليوم كان شيق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لأنكم أنتوا كنتوا يعني جزء من الموضوع ده، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ودعتكم الله وإن شاء الله دايما بخير وبصحة وبعافية.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26. لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت، الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر، وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة يعني احميني، يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدري كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة، فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا، الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف إنه طيب أنا عندي الشعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، يعني تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، تشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتم الشماتة، شماتة علنية، شماتة علنية، ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني لما بتلحقوا يعني بالضبط كده، لما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار، فده دي الصفة بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم، بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص ده، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كرة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في كتاب مقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بإنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع إنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأنها قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر، فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي للشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.